0: قوم الكافرين، يعني الجاحدين أو الرافضين، يعني أما الجحود الكلي أو الرفض يعني لهذا، أو الجحود العملي يعني، أو الجحود العملي. النبي صلوات الله عليه وعلى آله بعدما جاء هذا الخطاب الساخن، وهو بعد حجة الوداع، وصل في منطقة الجحفة يعني قبل مفترق طرق الحجاج، رجع جمع الحجاج كلهم، وكانت دائما عملية الجمع بتتم على أساس الصلاة جامعة، هذه كانت الدعوة على هذا الأساس. حث الذي عادوا متأخرين من الحجاج يسابقوا، والذي قد مشوا يرجعوا، واجتمعوا عشرات الآلاف، وصلى بهم الظهر. بعد ما صلى الظهر قام جمع أكتاب الإبل وقعت مثل الكومة، طلع فوقها هو الإمام علي وبدأ يخطب فيهم، قال يوشك أن أدعى فأجيب، يوشك أن أدعى فأجيب، يعني أنا منتقل إيش إلى رحمة الله. وطبعا لما ينتقل النبي يحصل فراغ يعني، لكن النبي بيقول لهم ما يحصلش الفراغ، وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، أنا عاد أخلي من يقوم مقامي يغطي الفراغ. من هم ذولي؟ قال كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. طيب إذن الكتاب وأهل البيت. بعدها انتقل إلى صلب الموضوع، بدأ يتحدث عن رأس أهل البيت، ريع يقول أيها الناس ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. رجع قال إن الله مولاي، ربط المسألة بالله على أساس لا يقولوا الناس ما بالله حينها ابن عم علي بن أبي طالب، لا المسألة مرتبطة بالله، هذه هي إرادة الله، سنة الله، اختار الأكمل والأعظم والأرقى، والله هو من يختار، ما هو شأن الذي بيختار. يجب أن نؤمن في البداية أن الله بيختار، الله بيصطفي. وأنا لما قلت لكم الإمام علي ما هوش على أساس أنه حينها ابن عمي، لا، هذا إرادة الله. الإمام علي هو الأرقى والأكمل والأعظم وفق المعايير والمواصفات القرآنية لمن يلي أمر الأمة بعد رسول الله، بعدي هو الإمام علي أرقى ما يكون. إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا علي مولى، ورفع يد الإمام علي سلام الله عليه. اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. لاحظوا يعني من بدة 100,000 صحابي، وبعد حجة الوداع، والنبي يغادر، وكل المؤشرات العجيبة تيها، أنا منتقل لا رحمة الله، ما عاد أخليكم في فراغ، عاد أخلي من يغطي الفراغ، أهل البيت والقرآن. بعدها يرجع يدي رأس أهل البيت الإمام علي سلام الله عليه، بعدها يرفع يده ويربط ولاية الله بولاية الرسول بولاية الإمام علي، على أساس يقول لهم من ولاية الإمام علي امتداد لولايتي التي هي امتداد لولاية الله سبحانه وتعالى. كل هذا يؤكد يا أخوة، كل هذا يؤكد هذا المسألة التي دائما نقولها، يؤكد ولاية الإمام علي، وأنه الأولى بولاية أمر هذا الأمة. الولاية أرقى من مسألة خلافة. لاحظوا يا أخوة، البعض بيقول لك ليش ما يقول ملكي ولا خليفتي ولا رئيسي ولا أيش الذي جعل أصلا موضوع ولاية الأمر في عقول كثير من المسلمين عبارة عن إجراءات تنفيذية، سلطة تنفيذية بحتة، تسجين، تربط، تأخذ، تنفذت، وألغيت مسألة الرعاية والهداية والتربية والتثقيف هذا النظر لولاية الأمر. يعني لما يقول عن النبي علي مولاه، أنا هو وليكم، الذي أنا ولي علي وليه، الولاية أوسع من مسألة رئاسة. السلطة التنفيذية ما هي إلا نسبة بسيطة من موضوع الولاية، قد تكون 10%. عندما أصبح عقليتنا هذا العقلية، شوفوا كم حكمونا من الحكام الذي ما يفهم إلا السلطة التنفيذية، ما يفهمش ولاية الرعاية، ولاية التربية، ولاية التزكية، ولاية الهداية، وهو أهم ما في الموضوع ذي يعني. لكن هذا الولاية يجب أن تكون في مقام القرار، يعني القرار بيدها، يعني قرار الدولة بيدها، قرار دولة الإسلام بيدها، بحيث يستطيع يوظف كل وزارات الإسلام وكل إمكانات الدولة في هذا المهام الذي يتصف بها هو، يعني في التربية، في التزكية، في الرعاية، في البناء، في عرفتوا كيف. فهنا المسألة مهم جدا نستوعب يعني. فهنا الولاية يعني من يلي أمر الأمة يجب أن يكون هو الأهدى، والأهدى يجب أن يكون هو من نتبعه، وهذا سنة الله. الله لما بيقول عن النبي، الوظيفة الرئيسية للنبي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، القرآن وظيفتها الرئيسية هداية، والله بيقول لنا أنه الذي يهدي هو أحق أن يتبع، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى. فحديث الولاية يا أخوة به نقطة جوهرية فيه. هو الآن بغض النظر عن الخلاف الذي حصل مثلا في تاريخ الأمة الإسلامية في سقيفة بني ساعدة، أول شيء نثبت المسألة نفسها، إجراء النبي، ابعدوا من رأسكم الآن الخلاف الذي حصل الآن، أول شيء إجراء النبي، خطوة النبي تيه الذي أكمل بها الدين، وضح للناس النظرية السياسية الإسلامية في من يلي أمر الأمة، في من يلي أمر الأمة أنه ينبغي أن يكون الأرقى والأزكى والأعلم والوارث لكتاب الله والأكثر أخلاقا ووعيا وشجاعة وعلما وحكمة. هذا النظرية المعرفية الإسلامية عندما ضربت يا أخوة صعد لنا إلى سدة الحكم ولاة أمر من أسوأ ولاة الأمر في العالم بأكمله، من أسوأ ولاة الأمر في العالم بأكمله. ليش؟ لأن إحنا ما رضينا، يعني ما رضينا بأمر الله، ما رضينا نسلم لله رب العالمين. فالإمام علي كان هو أكمل الخلق على الإطلاق بعد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في هذا الأمة، كان هو أكمل الخلق يعني. فالأمة عندما تركت الأكمل ورجع ضربت عندها النظرية السياسية الإسلامية في من يلي أمر الأمة، دخلت نظريات عديدة، يعني كل نظرية تنقض أختها داخل العالم الإسلامي، وزاد اليهود والنصارى اخترقونا بنظريات أوصلت كم من فاسد وفاشل إلى سدة الحكم. إذن هذا نقطة مهمة جدا نستوعبها، وإن شاء الله نستكمل الموضوع في الحلقات القادمة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

وكفيتني شر من عاداني، فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي.

قهم بسطوات قهرك وأهلكهم ودمرهم تدميرا، كما دفعت كيد الحساد عن أنبيائك، وضربت رقاب الجبابرة لأصفيائك، وخطفت أبصار الأعداء عن أوليائك، وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك.

بطول التعبد والتعديد، لم تعن في قدرتك، ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك.

شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك.

ملكوتك عميقات مذاهب التفكر، وتواضعت الملوك لهيبتك، وعنت الوجوه بذلة الاستكانة لعزتك، وانقاد كل شيء لعظمتك، واستسلم كل شيء لقدرتك، وخضع

واستغفرك به المستغفرون حتى يكون لك مني وحدي في كل طرفة عين وأقل من ذلك مثل حمد

برحمتك من جهد البلاء ودرك الشقاء، ولم تسلمني لسوء قضائك وبلائك، وجعلت ملبسي العافية، وأوليتني البسطة والرخاء، وشرعت لي أيسر القصد.

درجة العالية الرفيعة، واصطفيتني بأعظم النبيين دعوة وأفضلهم شفاعة وأرفعهم درجة وأقربهم منزلة.

والعزيمة على الرشد والشكر على نعمك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك من خير كل ما تعلم، وأعوذ بك من شر كل ما تعلم، وأستغفرك

كل باغ وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طاعن وقدح كل قادح وحيل كل متحيل وشماتة كل شامت وكشح كل كاشح. اللهم بك أصون على الأعداء والقرناء، وإياك أرجو ولاية الأحباء والأولياء والقرباء. فلك الحمد على ما لا أستطيع إحصاءه ولا تعديده من عوائد فضلك.

يعرف عظمتك وقلبا يعتقد توحيدك. فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهدة. وأشهد أنك حي قبل كل حي، وحي بعد كل حي، وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي، ولم تقطع خيرك عني في كل وقت، ولم

إني مقر بنعمتك علي، فتمم إحسانك إلي فيما بقي من عمري بأعظم وأتم وأكمل وأحسن مما أحسنت إلي فيما مضى منه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بتوحيد

إليك لكثرة ما قد نشرت من العطايا عوائق البخل، ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك، ولا تنفد خزائنك مواهبك المتسعة.

وولدا صالحا وصاحبا موافقا، وسنا طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة، وشهادة مقبولة، وخلقا حسنا وعملا صالحا متقبلا، وتوبة مقبولة، ودرجة رفيعة، وامرأة مؤمنة طاهرة.

كلهم أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة، ونجني من كل برية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة وإهانة.

وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيحة

0: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات، البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
1: وبالأسحار هم يستغفرون.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

وهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم

لهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك.

فقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة.

الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

عينه وصغر شأنه في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله، بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب، يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار، يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف، حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إلهي الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى، نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا، يا غارة الله حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله عدت العادون وجاروا، ورجون الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره، واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.

تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه.

ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين.

فالله سبحانه وتعالى يقول في قصة آل ياسين عندما تحدث عن أن التهديد بلغ ذروته، وفي وقت التهديد وعندما يبلغ الذروة يبرز الرجال، هنا يبرز الرجال وتبرز المواقف، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. في من خلال الواقع والتقييم للواقع، لو واقعهم مثل واقع بعض الجماعة ويقولوا البطل منندس، لا عاد تدخل راسك بين المتقاتلين وتنشب نفسك، خليهم يتقاتلوا وانت تتفرج. لكن لا، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، إلا ونبه رجال مقبل من هناك من بعيد. هذا إذا واقعهم مثل واقع بعض المجتمعات فأقلوا هذا مدبر، وإيش كلفه يجيب يدخل رأسه بينه ولا لا. لكن هذا رجل، هذا رجل ماذا بما تعنيه الكلمة، كلمة رجل، عارف أنه إذا منطلق إلى الحق لينصر الحق فسيساق إلى الباطل سوق. وجاء من أقصى المدينة من طرفها، ما معنى أن كان في السوق بيشتري له مقاضي ورى المشكلة وعزم يفك بينهم، هذا جاء للمشاكل من بعيد قولتهم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أيهم، إلى آخر الآية. أقصد أن فيها عبرة مثل هذه الدورات أن تأتي في ذروة العدوان وفي ذروة التهديد وفي ذروة التخويف، يدل على أن لدينا رجال بما تعنيه كلمة رجال وكلمة رجل عربية. لم يقول الله وجاء من أقصى المدينة أستاذ يسعى أو ضابط يسعى أو تاجر يسعى أو غني يسعى أو مسؤول يسعى. الرجل من لا يزال فيه ذرة من رجولة، فصفة الرجولة تكفيه أن يتحرك في ذروة العدوان. وجاء من أقصى المدينة من طرفها رجل يسعى وجري، ما هو هايش بهطلة. لماذا؟ لأنه يعرف أنه كل ما تأخرنا في مواجهة الباطل في نصرة الحق فستكون تكاليف رفعه أكثر علينا في المراحل القادمة. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين. أقصد أن مثل هذا الزخم القوي الذي نلمسه كل يوم كل أسبوع لتخرج دفع ضباط، تخرج أفراد على مستوى الوحدات العسكرية، يدل أن رجال أن اليمن يعني غني برجاله الذين يظهرون في مثل هذه المواقف. الكثير يرى هناك الكثير يعني، وهذا شيء مؤسف، بيرى نفسه أنه متجمل أنه ما قد انطلق مع العدوان، ذي عاده باقي لما أهنا. لا، احنا بنرى انه موقف جيد، لكن اما الجمالة الحقيقية هي ان نتحرك جميعا لصد هذا العدوان. الله سبحانه وتعالى تحدث عن اولئك، ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني. مثل هذه الوقفات، مثل هذه الدورات، انا بنعتبرها مهمة جدا لتقييم اداء رجالنا وضباطنا، لكي لا نواجه العدو بناس ما عاد احنا عارفين كيف نفسياتهم. القيادة الحقيقية هي من تضع محطات أساسية لتستطيع من خلالها تقييم أداء أفرادها وضباطها، كي نصل إلى المعركة برجال إحنا عارفين لهم وخابرين لهم من أول يوم. لذلك طالوت عندما أراد أن يواجه عدو، مع عدو قد جاء الرئيس حقهم أو الملك حقهم على رأس الجيش، يعني أنه لن يخرج الملك على رأس الجيش إلا وقد أخرج كل ما لديه من قوة، وكان لديه رجال. قال لما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، بقي منهم مجموعة. لما اصطفى الله لهم طالوت قالوا أن يكون لهم الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، خرجوا منهم بقعد معه رجال صادقين. قال ما دام العدو حقنا خرج وقد الملك حقهم جالوت على رأس الجيش، أنا لابد أن أختبر رجالي ولا وأقيمهم قبل أن أصل إلى المعركة، ولكن بيقيمهم بشيء يعني مذهل عندهم، شيء قد يستغربوا إذا ما عندهم التسليم وعندهم الالتزام والانقياد والانضباط. قال يا جماعة بنمر من بين النهر، بيمروا لمر قابهم، تخيل، لكن ممنوع أحد يشرب منه. إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، هذا هي القيادة العسكرية الحقيقية، وكلكم قادة. يجب أن احنا نقيم واقعنا ونقيم رجالنا قبل أن نصل إلى المعركة ويحصل لنا ما يحصل. لذلك قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. البناء ما يذوقه، ما بل النهر بعضهم بيصحط، وقال هيا إلا من اغترف غرفة بيده. بعضهم ما هم سلولة ولا هم سيئين بالشكل الذي نتوقع، ما بل أن فيهم حلمة وفيهم اجتهادات.
قالوا يا جماعة طالوت كان مزارع والباري اختاره يقودنا، ما شارك في المعركة ولا لو شارك في المعركة ودرى أن الماء أشد حاجة بيحتاجه واحد وقت المعركة.

كم 700 حين قال فشربوا منه الا قليلا، 700 شربوا لما رويوا، و150 ابو غرفه وبقي معه 150. وصلوا في المواجهه الا من قبلهم عدو، عدو. تخيلوا لو يقولوا لنا قد سلمان وقيادة التحالف في الساحل جمعة، يعني معناها هذه معركة ما الفاصلة، ما هو جاي على رأس جيش إلا هو عارف أن قد القاضي ولا يعني. وصلوا الآن أمامهم عدو بذل الحيل، قالوا لي يا أبو غرفة بانت لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، لكن رجال حين ما عزم لا قليل استطاع المئة والخمسين ذي مذاقوه أنهم يثبتوا المئة والخمسين الآخرين. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، فاستطاعوا أن يثبتوهم يتجاوزوا معي في الرهاربين. تخيل لو عاد 700 جميعا والمئة والخمسين ذي أبو غرفة وقالوا 850 جميعا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، كيف نجوا حجم الفرار ونولوا هاربين جميعا ونأثروا على نفسيات المئة والخمسين ذي بقيوا؟ يعني معنى ذلك ان كان للمعركه كان للنهر اثره البالغ في وش في معرفه وتقييم ادائهم. فمثل هذه الورش العمل انا بنعتبرها مثل نهر طالوت، قل لنا 6 سنين والعدو مشتغل فوقنا فكفكه وهيكله واستقطاب، ورجع نشتي نتحرك ما عاد احنا عارفين الصالح من الطالح. مهم ان احنا نقف عند انفسنا، نقيم انفسنا، نربط نصلح علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، نستعد ذاكرتنا، خبراتنا الفنية والقتالية إلى آخرها. هذا تعتبر مهمة جدا في كيف ننطلق للمعركة بكل زخم. قال الله ولما برزوا، يعني معنى ذلك كان يقول في المعارك السابقة فئتان التقتا في بالسيوف، لكن هنا قدم قليل القليل ذيهم قليل من القليل، ومع ذلك عادهم ذي راحوا وقفزوا على عدوهم. الباري يشتينا احنا رجال، رجال نبرز على أعداءنا، ما هو وقت الوزخة نحن نوزخ لما يدخلوا يخارجون من بيوتنا، هذا فضيحة وعار علينا جميعا. فلما برزوا، ويحين فلما برزوا ما جاء طالوت هذا يقول يا جماعة هاتوا هب لنا تحصينات ونخجفهم دعاء، ومن هنا ربنا أهلكهم، ربنا اللهم عليك بهم، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم، يعني نرجم بك فوقهم. ومن ذا الكلام لا قال بنقفز فوقهم احنا يا رجال، وبالرغم من عزم لا قليل وعطوش ايضا. فلما برزوا قالوا ربنا افرق علينا صبرا احنا وثبت اقدامنا احنا وانصرنا على القوم الكافرين احنا. لا تدعوا بالكم، العدو امره محسوم اطمئنوا، اهم حاجه ان احنا نؤهل انفسنا لان نكون بمستوى ان يقف الله سبحانه وتعالى معنا وان يمنحنا مؤهلات النصر. اما العدو فهو اوهى من بيت العنكبوت. الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. عدونا يقاتل في سبيل الشيطان في سبيل الطاغوت، وكلما زاد إخلاصه وكلما زاد ولائه مع أمريكا وإسرائيل والنظام السعودي العميل كلما ازداد إخلاصا مع ضعيف. أتعرفون هذا؟ إخلاص مع الشيطان، كلما زاد إخلاص مع الشيطان كلما ازداد ودخل في دائرة الضعف، بينما نحن نقاتل مع الله سبحانه وتعالى وفي سبيله ومن أجل قضية عادلة، قضية وطننا وعزتنا وكرامتنا، فنحن نرتبط بالله أكثر وسنكون أقوى بأسا بإذن الله تعالى.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين، إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت داره.
1: حي على خير الرجال، حي على خير.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المقيمون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن إعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بعثنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات والزحوفات ويواجهون الطائرات والإبرامز وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكل تاريخ استعد شد ناك. ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية، وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض، ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استريح استريح دور على اليمين لليمين در هيبان الخطوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورا، إنما لله ودفاعا عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي، نستشعر المسؤولية ونتوكل على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة، سل مول مول مول مول مول مول

0: وين صوت الرجل؟ ارفع على الصوت.
1: Oh.

قدس يا قدس يا قدس.

0: كندو السيد
1: كندو السيد
0: يا أدمون
1: يا أدمون
0: يا بس
1: يا بس
0: يا بس
1: يا بس
0: يا بس
1: استغفر الله
0: يا أدمون
1: يا أدمون
0: أحسنت.

0: أمريكا
1: يا أمريكا
0: سلم نفسك يا أمريكا.

خد واحد يا فضوة، واحد يا حزة، حزة التنظيم.

0: واحنا رجال السيد والله
1: واحنا رجال السيد والله
0: نتقدم على خط النور
1: نتقدم على خط النور
0: ضد العدو باستمرار
1: ضد العدو باستمرار
0: محول دك كويس الحزن صحي النائم وش بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح بحرية
0: بطش يا السعودية
1: بطش يا السعودية
0: بطش يا

0: يا نيا
1: احسن تعال قول قول قول مي مال مي مال مي مد ذراع الامام احسن فت فت قول قول قول قول مي نار نار نار الزمن الدهن بطل امريكان على هذا الهند معنويات
0: نار نار نار تجعل في الميدان بطل امريكان
1: معنويات.

0: محمد
1: رد محمد.

0: قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: صل الله
1: بادمون
0: شد
1: بادمون
0: صل
1: بادمون
2: الله أكبر
1: المغتدي كا المغتدي الله لك عليك النصر
2: حيات
1: ابنة الله حيات ابنة الله حيات ابنة الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
0: شمال يمين شمال يمين شمال حول

0: القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن، وكذلك في الشعاب وفي الجبال، الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، بناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له: نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك، نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك إخوانكم من المجاهدين الذين ينكرون بالعدو في مواقع الجهاد، في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير، كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول: الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات. من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم. يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم: يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي، إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، علمنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا، وهذا هو منهجنا، وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كما سأل رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد، وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه، ألا ننزلق، ألا نتراجع. فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت، ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا، وأن نرتقي في وعينا، وأن نرتقي كذلك في إعدادنا، أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم، ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا، حركهم في سبيل الله مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم، وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى. ونشكر إذاعة سام إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رجال الله
2: حي على خير رجال، حي على

وقد ركز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين بين السلة والذلة. معنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا. هيهات منا الذلة.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن. نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700. وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: صيني قشك بنكهة سام اف ام.
3: قشرة، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار والصالحين المجاهدين وعلم الهدى وكل أحرار المقاومة بفلسطين وسائر محور القدس. من إذاعة الحكمة اليمنية سام اف ام، صوت الجهاد ومحور الجهاد، نحييكم سامعين الكرام ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من صيني قشر. عنوان موضوعها الكيان المؤقت إلى الزوال. المستمعون الأعزاء، مع احتساء القهوة من صيني القشر أو فنجان البن وبالنكهة الفلسطينية، نتكلم اليوم في موضوع الكيان المؤقت إلى الزوال. وبعد الصلاة على النبي وآله، نقول إن فضل الله وعونه تجلى لأوليائه في محور الجهاد والمقاومة الإسلامية لتحرير فلسطين والمقدسات، ابتداء بنصر الملحمة الخالدة طوفان الأقصى الذي تبدت إيجابياته وثماره الطيبة ليس على مستوى المنطقة والإقليم فقط بل والعالم أجمع، والمتمثلة بقلب المعادلات وتغيير الموازين خدمة للحق وانتصارا للمشروعية، وليس انتهاء بالانتصارات المؤزرة لجمهورية إيران الإسلامية على العدو الصهيوني الأمريكي. فخلال السنوات الأخيرة من عمر الصراع العربي الإسرائيلي، كان فضل الله واسع في تصدر قضية الأمة الأولى في العالم.

0: إسرائيل المغتصبة للأرض الفلسطينية أنها اليوم تكابد وتعاني من التدهور وبوادر الزوال ككيان منبوذ دوليا وغير مرحب به في معظم إن لم يكن كل دول العالم شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، كغدة سرطانية زرعها الاستعمار في قلب الأمة العربية ولأهداف شيطانية فيها من التوسع والهيمنة والاستباحة ما لا تقبله أمة العروبة والإسلام، أو يفترض كذلك. وباستعانتها بالله والمقاومة الباسلة وشواهد التاريخ الإنساني تؤكد أن الغلبة والنصر لأصحاب الأرض والحق، وبتأكده الشرائع السماوية وسنن الله في خلقه. فما هي دلائل وشواهد الانهيار الإسرائيلي؟ هذا ما نتناوله بعد ارتشاف القهوة الفلسطينية وهذا الفاصل. أخوة وأخوات الجهاد في سبيل الله والحق، وعندما نقول إن الكيان الغاصب لفلسطين أصبح آيل للزوال أكثر من أي وقت مضى بما بيعانيه من العزلة الدولية ومقت الله وكل أحرار العالم التي تؤكد الشواهد الظاهرة للعيان، إذ أصبح يشكل أولا وقبل كل شيء عبئا ثقيلا على داعميه ومموليه ومؤيديه وأتباعه من دول الكفر والنفاق والموالين له من المتخاذلين المنافقين. فأينما وليت وجهك في أنحاء المعمورة أرض الله تجد المعترضين لسياسته العدوانية الوحشية هم الأكثرية والغالبية العظمى، بعد أن أيقظ ضمائرهم طوفان الأقصى وجهاد محور القدس وفتح أعينهم وإنسانيتهم جرائم الوحشية ومجازر حرب الإبادة العنصرية وأشكال التنكيل بأهلنا في غزة وكل فلسطين، بحيث غدا هذا الكيان اللقيط منبوذا ومدانا. وبتأكد ذلك المسيرات والتظاهرات اللي بتواصل في كل مجتمعات العالم وعلى رأسها الأمريكي ودول الغرب الكاهر، فعدد من الدول الأوروبية إما قطعت علاقاتها الدبلوماسية أو ألغت الاتفاقات الاستثمارية اقتصاديا وعسكريا وأمنيا وعلميا، ومنها من ألغى التعاون العلمي والثقافي والفني ليحل محلها الأعمال الإبداعية الفنية من سينما ومسرح وغناء ومعارض رسوم وسواها، والتي غيرت بوصلتها باتجاه دعم وتأييد وتضامن الأحرار مع مظلومية الشعب الفلسطيني بكل الصور والأشكال، حتى في المسابقات والدوريات التنافسية الرياضية والأنشطة الاستثمارية في الجانب السياحي، وهو ما عبرت عنه جماعات شباب الجامعات الأمريكية بالاعتصامات والمسيرات المنددة بجرائم الإسرائيلي والمتضامنة مع الفلسطيني الساعي لتحرير أرضه ومقدساته من دنس قطعان الصهاينة اليهود، وتأييد مشروعية الحق في التحرر وتقرير المصير وبأشكال التضامن المختلفة. وكذلك المجرم نتنياهو ومعاوني عسكر ومدنيين مطلوبين للعدالة الدولية والمحاكم الجنائية، والقائمة تطول في شواهد وأشكال وإرهاصات الانهيار لهذا الكيان الدخيل واللقيط. فقبل ما نستمع للسيد القائد رجل القول والفعل يحفظه الله، نورد لكم آخر نكتة أو تندر المجرم بن غفير، أنه زوجته أهدته في عيد ميلاده قلادة عبارة عن ترتة فيها رسمة أو قلادة بشكل حبل المشنقة لترمز إلى قرار الكيان المجرم الأخير بإعدام الأسرى الفلسطينيين وخاصة الذين شاركوا في نصر طوفان الأقصى. هو الله قاسم الجبارين والطغاة، فنرتشف القهوة الفلسطينية ونصغي لمن قال لستم وحدكم ولن تكونوا وحدكم، سيدنا المولى أبو جبريل.
1: استمرار العدوان على القطاع بشكل عام والمؤامرة على رفح كذلك هي تستدعي تحركا من الجميع، وفي ظل استمرار الإجرام الصهيوني بمشاركة أمريكية وبريطانية ودعم غربي ومواصلة الدعم، يعني هذه الحزمة الجديدة التي أعلن عنها الأمريكي 14 مليار دولار على مستوى المال، في المقابل أين هو الدعم العربي؟ أين هي المليارات يا أصحاب المليارات؟ الدول التي لديها إمكانات مالية ضخمة، أين هو في المقابل ما تقدمه للشعب الفلسطيني ولمجاهديه؟ دول عربية عندها ميزانيات ضخمة تنفق أموالا هائلة على أمور عبثية وتافهة، أين هو الدعم في محل؟
0: الأعزاء المجاهدين، آخر أوراق الصهيوني أنه عمل على توريط مجرم البيت الأبيض الأبستيني لشرح شن حرب عدوانية على إيران الإسلام والمقاومة والحضارة الإنسانية التي جوبهت بالصمود والردع الأسطوري والتلاحم الشعبي بالقيادة الثورية العسكرية الذي أفشل خطط ورهانات الصهيوني الأمريكي ومني بهزائم ساحقة وتاريخية. شاءت قدرة الله وعزائم وإرادات الأحرار أن تكون في صالح محور الجهاد والمقاومة ووحدة ساحاتها وجبهاتها، فانتصارات المقاومة اللبنانية الملحمية والأسطورية اللي بنتابعها هذه الأيام بالذات والتي بتأرق العدو الصهيوني وبتجعله محتار، وهي بتفصح عن نفسها وخاصة باستخدام أنواع جديدة وحديثة من الطائرة المسيرة الذي لا يساوي سعر واحد منها قيمة صاروخ من صواريخهم ولا ربع دبابة من دباباتهم الكابة. ويمن الثور والجهاد ووطن الإيمان والحكمة الذي كان له النصيب الأوفر في فرض الحصار البحري والجوي على الكيان المجرم، هو اليوم بكل فئات ومكونات المجتمع بأتم الجاهزية والاستعداد لخوض معركة أو أي جولة قادمة وللدفاع عن حياض وطن الإيمان والحكمة وأمنه، والله غالب على أمره القائل سبحانه: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والقائل تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، صدق الله العظيم. الذي نتضرع إليه أن يرينا فضائل قدرته في زوال الكيان المجرم الغاصب وفي القريب إن شاء الله، ونسأله الرحمة لشهدائنا والشفاء للجرحى والفرج للأسرى باليمن وفلسطين ولبنان وإيران وكل أركان محور الجهاد والمقاومة، وعونه وتمكينه ونصره للمجاهدين في سبيله بمعركة الجهاد المقدس والفتح الموعود، والعزة لله ورسوله والمؤمنين، وعاشت فلسطين حرة مستقلة. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. اجدد لقانا مع الصيني قشر وموضوع جهادي آخر. خاطركم مع الله.
2: صيني قشر بنكهة سام افكار.
3: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع، مع النحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم.
3: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مره من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة. أشل أشل أشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوزوا مالي وقالوا ما دروا. يلا يلا اليوم، يلا اليوم.
2: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا المزارعين، أخواتنا المزارعات، كل المستمعين والمتابعين لبرنامج الحكيم اليماني. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأسعد الله صباحكم بمية عافية. أهلا وسهلا ومرحبا وارحبوا فوق العين وفوق الرأس إلى مستهل برنامجكم الحكيم اليماني.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بالجميع ورحبتوا. بالأمس كنا بنتحاكى عن الاستعمار أو الغزو الغذائي، وقلنا أن به يعني غزو عسكري وبه اقتصادي وبه أمني وبه ثقافي وبه حرب ناعمة، والحروب أشكال وأنواع والوان بتشن على العالم العربي والإسلامي، ومن ضمنها بلادنا. بلادنا استهدفوها بخصوصية، أنتوا دارين ليش؟ لأنهم يعرفوا مقومات الحياة والبقاء موجودة في هذا الأرض، في البلدة الطيبة الذي وصف الله سبحانه وتعالى في محكم آياته. لذلك شنوا علينا حرب بمنهجه في أبوها دكة يا دفاع الله. واليمنيين على مدى 5 عقود انجروا وراها، وتحولنا من بلد يتمتع بالاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي المنتج محليا إلى بلد استهلاكي بامتياز. والدليل على ذلك أن معظم ما بنأكله في بيوتنا جاي من الخارج، أو لنا غلطة، إذا ما غلطة رجعت. ما أعتقدش أن في هذا غلط، لأن إحنا كلنا عايشين واقع، وإحنا بنسرد واقعنا المؤلم ونوع من المكاشفة، بنكاشف أنفسنا وضعنا وحالنا الزراعي. ولكن نقول الحمد لله على ما قد حصل، والحمد لله أن عد مقومات الحياة والبقاء في بلادنا قائمة، أراضينا الزراعية موجودة، والمزارعين ما شاء الله عليهم رجعوا إلى أراضيهم الزراعية، وكل واحد مشمر له فوق ركبته وشتي مأزره ومتوكل على الله إلى أرضها الزراعية. هذا هو عادة اليمنيين وديدنهم، وخصوصا في أوقات المحن والشدائد، وما عبش أشد من المحنة الذي احنا واقعين فيها الآن. على العموم يا أخواني المزارعين، يا أخواتي المزارعات، أنا دائما وسأظل أوصي وأوصي المزارعين كلهم بالاهتمام بمحاصيلنا الزراعية. إذا اهتمينا بالمواسم وخصوصا في أوقات اللي احنا فيها الآن، نذرة الذرة سيدة المحاصيل الزراعية اليمنية، وبعدها معانا إذا قد فات موعد الذرة في بعض المناطق الباردة يلحقوها ببر بلدي، ويلحقوها بشعي وسقلة، ويلحقوها برومي ثلاثي، لا بغيول ولا عيون. المهم به معانا محصول يغطي، إذا فات موعد محصول فمعانا المحصول الثاني اللي يحل محله ويغطي مكانه. المهم إذا اهتمينا بهذا الموسم وزرعنا ولا خلينا ولا شب، المسبل الرومي له وزنه. لو أدي لكم قصة لا تستغربوا، إن إحنا بنستورد رومي اللي بيدخله في علف الدجاج، ما أقول لكم يمكن في حدود، أتقولوا بين بالك، يمكن في حدود 500 مليون دولار، نصف مليار دولار ذره شامي رومي، وهذا بيستخدموها لعلاف التواجد. تصدقوا أن هذا المبلغ الضخم كل ممكن أن نسهم في الحد فيه من أينه؟ من داخل البيوت، كل واحد من داخل بيته. عتقولوا كيف ما هذا القصص اللي بيطي لنا الحكيم اليماني من صباح الصبح؟ أقول لكم فعلا إحنا مش بنستورد العلف هذا أو الرومي للدجاج. لو انتجنا الدجاج في بيوتنا وكل بيت فعلا 10 دجاج وديك، عيقوع بيض وعيقوع كذا، والعلف من أين عيقوع؟ من باقي الأكل، من باقي الذرة حق البيت، من باقي النقاه، من باقي الحبوب، المهم من البواقي اللي معانا داخل بيوتنا هنحولها لعلف للدواجن. وبهذا الشكل هنحد من أيش؟ من استهلاكنا للدواجن المستوردة أو الصناعية حق المزارع هذا. وعكس هذا الكلام على العملة الصعبة الذي بننفقها في استيراد العلف واستيراد أمهات الدواجن أو البيض الملكح الخاص بالأمها. هذا بس مؤشر نقول لكم أنه مهما اشتدت علينا، مهما انفقنا، ومهما كنا راقدين، لابد لنا من الآن وصاعدا أن نصحى ونذهن ونفتح عيوننا وآذاننا لما بيدور حولنا. العالم ما هيش غير حرب، حرب مدافع وحرب طائرات وحرب بوازيك ماشي. الحرب ذا حين أخطر، الحرب حرب موايد، حرب غذاء، حرب لقمة. وقالت جدتي رحمة الله عليها كل المراقح تقول للقرص يا سيدي. بالتأكيد أنتم تتفقوا معي في هذا القول، لأن اللقمة أو العيش أو الخبز أساس الغذاء. والعالم كله بيحكمنا بهذا اللقمة، يمن علينا وبيخلينا نخضع لسياسته وإرادته باللقمة. ما رأيكم لو اتجه كل المزارعين لكن على قلب رجل واحد وفزعة واحدة للوديان للجرب للمدرجات، ولا نخلي شبر من أراضينا زراعية لو طرحنا فيها بذرة. وهذا ما أتمناه عليكم، وخصوصا نحن في موسم زراعة الذرة في بعض المحافظات بمواسم قد مرت ومواسم عادي حاليها الآن ومواسم عادي قادمة بعد أيام. إذن موسم الذرة هو متواصل معنا من شهر 4 إلى نهاية شهر 6، والناس بتذرئ ذرة. الله يكون في عونكم ويطرح البركة فيما طرحته في أرضكم ويعينكم. وقبل ما ننتقل للفقرة الثانية، يا مصلين على محمد وآله كما تعودنا، نصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطاهرين، ملان قلوبنا لكي تضاء الصدور والعقول والأبصار، ونتوكل على الله نذرع. وما شاء أوصيكم في الاهتمام هذا الأيام بالكرورة والكمومة وإزالة الحشائش لا قد نبتت بعد السيل الأخير، هل عذرة والذرة ولا حتى عذرة وسقله ولا شعير ولا رومي. الصيف صيفا بثلاثة والفتام صادة، إذن لابد ما نصيف الأرض قبل المذرة ونعتها ونساويها ونواضعها وندقها العتل ونخليها مثل راحة اليد، وهذا يسموها المه الصحيح والسليم للبذرة من أجل تقوم صحيحة وسليمة. أيها صلوا على محمد وآله خيرات، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذن بعد ما صلينا وسلمنا على محمد وآله نتوقف مع فاصل قصير وننتقل إلى الفقرة التالية الخاصة بالتقويم الزراعي الحميري في اليمن. كونوا في الانتظار.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم ورحبتوا الجميع فوق العين وفوق الرأس. يا مصلين على محمد وآلف. بالأمس كنا بنقول عاد احنا طبعا في شهر ذو المبكر صح؟ ذاكري ما شاء الله العظيم عليكم الله ذاكري. أمس كان 26 ذو المبكر، اليوم 27 ذو المبكر. هذا ما هو الشهر الحميري 27 أيش؟ ذو المبكر. يوافق كم في الأشهر الرومية أو السريانية؟ 27 أيضا أيار. 27 أيش؟ أيار. هذا حين في شهر أيار. أما في الشهر الميلادي أو في الأشهر الميلادية اليوم 9 يونيو. 9 يونيو يعني أيام معدودة ودخلنا بالمدرة. يا أهل صنعاء ويا أهل عمره ويا أهل صعدة، طبعا مش صعدة كلها، بعض المديريات اللي بتدرى مع صنعاء وعمره وذمر أيضا. أما منزلة الشمس فإحنا اليوم في 5 الهقعة. 5 أيش؟ الهقعة. اليوم إحنا في منزلة الشمس 5 الهقعة. أما الطالع فجرا للمستغفرين والمسبحين من حين الله اليوم 5 الدبران. 5 أيش؟ الدبران. والمعلم الزراعي ما هو؟ نفخة الثور. ما طلوع الثور؟ اليوم أول يوم في طلوع الثور، يعني إذا هبت الشرقي مساري حلقة نبكر على مالك بحليك والمكم، يعني اللي ما قد بحش يصيف صيفها الآن، وإحنا اليوم في 1 طلوع الثور. هذا المعلم الزراعي. أما المتوسط وقت العشاء فإحنا اليوم أيضا 1 العواء. 1 أيش؟ العواء. والعواء هو عبارة عن أيش؟ هو عبارة عن مجموعة من النجوم على شكل حرف L معكوسة. عدد النجوم فيها 5. 1، 2، 3، 4، 5. 5 النجوم نستطيع أن نشاهدها بالعين المجردة بعد صلاة العشاء إذا السماء صافية. هذا ما توفرين الحكاة وما جمعنا لكم في هذه الحلقة. سعدت جدا بلقائكم، على أمل أن ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الغد. نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير. إلى اللقاء.
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

اسمع يا طالب الله وافهم يا كل تاجر، محصول زراعة القمح هذا العام زاد 10 أضعاف الأعوام الماضية لما وجدت الهمة والإرادة القوية، والأرض لا زالت واسعة ومهيئة لمئات الأضعاف من هذا المحصول.

هذه الأرض من عادها أغنته ومن عاد الرجال فنته. من ملك الحب ملك ما حب، والإمام حب يبيع ما حب من أجل الحب، كنز الحب ولا

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، إذا تعرضت لأي محاولة ابتزاز فالإبلاغ الفوري هو طريقك الآمن. الأجهزة الأمنية هي الحصن الحامي لك، فلا تتردد في اللجوء إليها، بادر بالإبلاغ.
2: تتجلى العدالة الاجتماعية عندما تمنح الجمعيات التعاونية لكل فرد سهما من القرار ونصيبا من الأرباح ومساحة للإبداع. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
4: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
0: سام اف ام من صنعاء تقدم.
2: العدد الأخير.
3: هي 8 صباحا في استديوهات سام اف ام من صنعاء، موعد جديد لجولة صباحية جديدة في عناوين الصحف وأيضا المواقع الإلكترونية المحلية والعربية الصادرة لهذا اليوم الثلاثاء 23 من شهر ذو الحجة 1447 هجرية الموافق 9 من يونيو 2026. البداية من عناوين صحيفة الثورة وأبرز ما جاء فيها من أنباء وعناوين لهذا اليوم. ردا على العدوان الصهيوني على لبنان وإيران وغزة، وفي إطار مبدأ وحدة ساحات المقاومة، قواتنا المسلحة تضرب يافا المحتلة وتحضر الملاحة على العدو في البحر الأحمر. مجلس النواب، الرد الإيراني اليمني على العدوان الإسرائيلي سيضع حدا لعربدته. ومجلس الشورى، وحدة الساحات فرضت معادلة ردع جديدة حطمت أوهام التفوق الصهيوني. المشاط يعزي بوفاة الشيخ الجوفي، ومفتاح يؤكد أهمية الرقابة على أداء مزاولي المهن الطبية. أكدت أن أي هجوم على محور المقاومة سيؤدي إلى رد يتجاوز الحدود الجغرافية وسيغير معادلات المنطقة. إيران تعلن وقف إطلاق النار المشروط بوقف العدوان على لبنان. لاريجاني، إيران تفتح فصلا جديدا في سياساتها الدفاعية. مصدر إيراني، استخدمنا صواريخ جديدة في الهجمات الأخيرة. الإعلام العبري حول إعلان صنعاء، هذا ما كانت تخشاه إسرائيل. شهداء وجرحى من المدنيين في سلسلة غارات صهيونية على جنوب لبنان. حزب الله يستهدف آليات لوجستية واتصالات وتجمعات عديدة لقوات العدو. من عناوين صحيفة الثورة وأبرز ما جاء فيها إلى عناوين وكالة الأنباء اليمنية سبا وأبرز العناوين الواردة في الموقع. تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، مصلحة الضرائب والجمارك تعلن فتح باب الترسيم للسيارات والمعدات ذات المنشأ الأمريكي أو تحمل علامة أمريك أو تحمل علامة أمريكية. البيضاء فعالية لمؤسسة وفرعي هيئتي الموارد والأراضي برداع بذكرى الولاية. وشرطة المرور تعلن تمديد فترة الإعفاءات المرورية للمخالفات والتجديدات. وقرشا يدعو إلى التعاون لمعالجة قضايا المعارضة.

والمركز الوطني للوثائق وفعالية بمديرية بلاد الروس بذكرى رحيل العالم الرباني السيد بدر الدين الحوثي.

0: من عناوين موقع وكالة الأنباء اليمنية سبا إلى موقع أنصار الله وأبرز العناوين الواردة في الموقع. ما بعد الضاحية الجنوبية، إيران تكسر قواعد الاشتباك وتفرض معادلة جديدة. قاليباف، حطمنا معادلة وقف إطلاق النار على الورق وسنواصل الرد ما لم تبنى الثقة. مشاهد استهداف منطقة يافا بفلسطين المحتلة بدفعة من الصواريخ البالستية اليمنية، ومقر خاتم الأنبياء، أوقفنا عملياتنا وسنستأنفها إذا استمر العدوان على جنوب لبنان. رضاي، إيران مستعدة للرد بمستوى يفوق المحطات السابقة. الحرس الثوري يطلق عملية نصر مستهدفا قاعدتين استراتيجيتين للعدو الصهيوني. الصواريخ الإيرانية تدك قواعد ومستوطنات العدو، وانفجارات قوية في فلسطين المحتلة. القوات المسلحة تستهدف يافا المحتلة بدفعة من الصواريخ وتحظر الملاحة الصهيونية في البحر الأحمر. ووزارة الخارجية تبارك الرد الإيراني على استهداف العدو الصهيوني لبيروت، وإيران تقصف كيان العدو ردا على العدوان الصهيوني على الضاحية الجنوبية لبيروت. كانت هذه أبرز العناوين الواردة في الصحف وأيضا المواقع الإلكترونية المحلية الصادرة لهذا اليوم. في هذه الأثناء ننتقل وإياكم إلى أبرز العناوين والأنباء الواردة في الصحف وأيضا في المواقع الإلكترونية العربية الصادرة لهذا اليوم. من الميادين نبدأ هذه العناوين. خاتم الأنبياء يعلن وقف العمليات، ويتوعد إسرائيل إذا استمر عدوانها على الضاحية وجنوب لبنان. وزارة الصحة الإسرائيلية تقر بتسجيل 77 إصابة خلال الساعات 24 الماضية. قاآني، حزام أمني للمقاومة سيمتد من هرمز إلى باب المندب ومن الخليج حتى البحر الأحمر. إعلام إسرائيلي دوي صفارات الإنذار في إيلات من جراء مسيرة من اليمن. المونيتور، واشنطن ساعدت إسرائيل في محاولات اعتراض الصواريخ الإيرانية الأخيرة. حماس، إيران أبلغتنا أنها تسعى لشمول وقف الحرب مختلف الجبهات بما فيها غزة. لبنان، سلسلة هجمات صاروخية ومسيرة للمقاومة استهدفت مواقع وآليات إسرائيلية جنوبا. إيطاليا، الادعاء العام يضع بن غفير قيد التحقيق على خلفية أسطول غزة. الرئيس الكوبي يكشف 3 سيناريوهات تدرسها واشنطن ضد بلاده. العميد موسوي للشعب الإيراني، حافظوا على تواجدكم في الساحة. من عناوين الميادين إلى عناوين صحيفة الأخبار اللبنانية وأبرز ما جاء فيها من أنباء وعناوين لهذا اليوم. رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أي عدوان ضد أمننا القومي وجبهة المقاومة سيقابل برد حاسم ومكلف. وزارة الصحة، 5 شهداء و8 جرحى بينهم 4 مسعفين في غارة صهيونية على مدينة صور. ترامب لأكسيوس، حذرت نتنياهو من أنه إذا عاد إلى الحرب مع إيران قد يجد نفسه يقاتل بمفرده. إيران تطور معادلة الردع لا اكتفاء بالدفاع بعد اليوم. قراءات غربية في استراتيجية الهجوم، كيف ترى إيران الجديدة؟ أرانب ترامب مكشوفة، أمريكا إسرائيل تبادل الأدوار يستنفد. صنعاء تدخل المعركة رسميا، إغلاق جزئي للبحر الأحمر. ولا تعطيل للخيار العسكري، المقاومة العراقية لأمريكا حاضرون، إخلاء لمواقع واحتماء بالمدنيين، إسرائيل تنتظر الرد جنوبي لبنان. هل تحفز التفجيرات الإسرائيلية الزلازل في الجنوب؟ وأخيرا إخراج سيء لمسرحية ترامب ونتنياهو، فصل لبنان عن مسار المفاوضة. هكذا وصلنا وإياكم مستمعينا الأكارم إلى ختام هذه الجولة الصباحية من العدد الأخير، والتي طالعناكم فيها بأبرز العناوين الواردة في الصحف وأيضا في المواقع الإلكترونية المحلية والعربية الصادرة لهذا اليوم. يونس لك وعلي مجلي، إلى اللقاء.
1: سام اف ام تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: التاسع من حزيران يونيو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و 2016 و 2017 و 2018 و 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023 و 2024 و 2025.
4: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف طيران العدو منازل المواطنين بمران، ما أدى إلى تهدم عدة منازل وشن 9 غارات على الظاهر وغارتان على شدة وغارة على الملاحيض بصعدة، واستشهد 4 مواطنين بينهم طفلان وامرأة بغارات على منطقة اليتمى في محافظة الجوف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، استشهد 3 مواطنين وأصيب 5 بقصف طيران العدوان على منطقة جبل العرير بالقاعدة في إب، واستشهد 3 مواطنين وأصيب 6 بجروح جراء قصف العدوان على منطقة العري في تعز، كما شن سلسلة غارات مكثفة استهدفت مجمع الدفاع العرضي بصنعاء، ما أدى إلى أضرار كبيرة في المباني والمستشفى وتضرر منازل مواطنين في مدينة صنعاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استهدف طائرات العدوان بغارة منزل المواطن رشاد المهدي الواقع في حارة القوبري بحي 50، ما أدى إلى استشهاد 2 وطفل وإصابة آخر. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان 2 على منطقة المهاشمة بمديرية خبو الشعب في محافظة الجوف، كما شن 4 غارات على صلب بمديرية مجزر، واستهدف طيران العدوان 10 غارات مناطق متفرقة من مديرية صرواح، واستهدف 11 غارة أخرى صلب والجفرة بمديرية مجزر في محافظة مارب، كما شن 4 غارات على مديرية حرض، واستهدف بغارتين مديرية ميدي في حجة، وشن العدوان 5 غارات على مديرية باقم بمحافظة صعدة، وأدت الغارات إلى وقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، أصيب مواطن في قصف مدفعي سعودي على منطقة الرقب بمديرية منبه الحدودية، بما استهدف طيران العدوان 10 غارات مديرية كتاف، منها 8 غارات على منطقة الفرع، وشن 2 غارات على مديرية الظاهر في محافظة صعدة، كما شن العدوان 5 غارات على مديرية صرواح ومديرية مدغل في مارب، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 50 خرقا في جبهات الحديدة، من بينها محاولة تسلل في حيس وتم إفشالها، كما تضمنت الخروقات 7 غارات لطيران تجسسي على حيس ومقبنة والجراحي، وتحليق 17 طائرة تجسسية في أجواء حيس ومقبنة والجبلية والجراحي، ومن بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس، وخرقان بقصف صاروخي ومدفعي، و23 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة ومستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، أصيب 3 مهاجرين أفارقة بنيران العدو السعودي في منطقة الرقو الحدودية بمديرية منبه في محافظة صعد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024، شن العدو الأمريكي عدوانا جويا ب3 غارات على منطقة الجبانة في محافظة الحديدة، في محاولة أمريكية فاشلة لإيقاف الموقف اليمني المساند لفلسطين.
5: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 أصيب طفلين جراء قصف مدفعي لملتزقة العدوان على منازل المواطنين بحارة الأمل في مديرية صالة، كما أصيب مواطن وثلاثة أطفال جراء قصف مدفعي لملتزقة العدوان على منازل المواطنين بحارة الأمل في مديرية صالة بمحافظة تعز.
6: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف المجاهدون معسكر العين الحارة شمال الخوبة بعشر صواريخ، تم إطلاق 7 أخرى أيضا على موقع ملحمة وإحدى عشر صاروخ على مواقع عسكرية خلف جبل الدخان بجيزان المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، لقي عدة مرتزقة مصرعهم وجرح آخرون بقصف استهدفهم في منطقة ذباب بمحافظة تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استهدفت المدفعية تجمعات ومرتزقة العدو السعودي بعدة قذائف في علب وموقع الهنجر بعسير، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، كما أطلقت القوة الصاروخية صلية صواريخ على تجمعات الجنود في موقع المخروق بنجران، ولقي 3 سعوديين مقتلهم خلال عمليات قنص متفرقة نفذتها وحدة القناصة بموقعي الفريضة والمعريضة في الخوبة، وآخر في تبة الضبرة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، قتل وأصيب عدد كبير من المرتزقة بقصف مدفعي استهدف تجمعاتهم بعدة قذائف في ساحل وشمال صحراء مديرية ميدي من جهة جيزان، كما قتل عدد كبير خلال تصدي المجاهدين لزحفهم فاستمر لساعات باتجاه شمال منطقة يختل في المخاء، واستهدفت وحدة الدروع آلية للغزاة والمرتزقة ما أدى إلى تدميرها ومقتل من فيها في يختل بالمخاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، قتل وأصيب العشرات من المرتزقة بقصف مدفعي على تجمعاتهم في صرواح، وتم تدمير طقم عسكري لهم بقذيفة بعشرة في تبة المطار، وقتل وأصيب العديد منهم بقصف مدفعي على تجمعاتهم في يعيس في مديرية مريس بالضالع، كما أحبط المجاهدون محاولة تسلل المرتزقة في منطقة القبيطة وأجبروهم على التراجع وكبدوهم خسائر فادحة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استهدفت القوى الصاروخية عدة قواعد في نجران وخميس مشيط بدفعة صواريخ باليستية، كما سقط عشرات القتلى والجرحى من المرتزقة بكسر زحفهم قبلة علب وتدمير آلية ومقتل من فيها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، تصدى المجاهدون لزحف المرتزقة والجيش السعودي على موقع الشبكة بإسناد الطيران المختلف، وسقط قتلى وجرحى في صفوف العدو دون أن يحرز أي تقدم، ونفذوا في جبهة تعز هجوم على مواقع العدو في منطقة القرون بالكدحة، وكسروا زحفا على الحصن في حمير وكبدوا العدو خسائر في الأرواح والمعدات، وسقط قتلى وجرحى خلال كسر زحف مكثف على تبيشعة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، نفذ المجاهدون المسنودين بأبناء تهامة عملية استدراج نوعية للمرتزقة قرب قرية الشعب في حيس، وكبدوهم قتلى وجرحى وأسروا عددا منهم، كما سقط قتلى وجرحى من الغزاة في عملية عسكرية على مثلث العدين بمديرية حيس حققت أهدافها برغم مساندة الطيران، واغتال مسلحون مجهولون قائد ما يسمى لواء العصبة الموالي للإمارات رضوان العدين في حي الجمهورية وسط مدينة تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، نفذ المجاهدون عملية هجومية واسعة على العدو السعودي والمرتزقة شرق الدود، وانتهت بالسيطرة على عدة مواقع وتكبيد العدو خسائر في الأرواح والمعدات واغتنام أسلحة مختلفة، كما صدوا زحفا على منطقة العطفين بصحراء الأجاشر وكبدوا العدو خسائر كبيرة في الأرواح والآليات، وأحرقوا أطقم ومدرعات مختلفة، وتمكنوا من كسر زحفه من عدة اتجاهات في قعطبة، وتم إحراق طقمين أحدهم يحمل معدل 23 والثاني معدل 14.5، بالإضافة إلى قتل وجرح العشرات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، نفذ سلاح الجو المسير عدة عمليات بطائرات قاصف توكي على مطار جيزان، استهدفت مرابط الطيارات ومحطاتها، ونفذ الأبطال عملية هجومية على مواقع الجيش السعودي قبالة أبواب الحديد بعسير وكبدوهم خسائر في الأرواح والمعدات، وفجرت وحدة الهندسة عبوة بمجموعة من المرتزقة أثناء تسللهم قبالة جبل قيس،
4: وتمكنت وحدة القناصة من قتل 6 مرتزقة في الساقية بالغيل بالجوف، واستهدفت المدفعية تجمعات العدو في عقبة مكيراس بالبيضاء، وفجرت وحدة الهندسة عبوة بمجموعة من المرتزقة في المهاشمة بخبوة الشعف، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.
5: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024، في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوات الصاروخية عملية عسكرية استهدفت المدمرة الحربية البريطانية دايموند في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البالستية بشكل مباشر، ونفذت القوة الصاروخية والبحرية وسلاح الجو عمليتين على سفينتين تابعتين لشركات انتهكت قرار حظر الملاحة البحرية نحو موانئ فلسطين المحتلة.
7: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على مجزرة مخيم النصيرات في قطاع غزة يوم أمس، نفذت القوة الصاروخية عملية عسكرية استهدفت المدمرة الحربية البريطانية دايموند في البحر الأحمر، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. ونفذت القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين مشتركتين ضد سفينتين تابعات لشركات انتهكت قرار حظر الوصول إلى موانئ فلسطين المحتلة، وهما سفينة نور درني، وقد أصيبت إصابة مباشرة بفضل الله ما أدى إلى نشوب الحريق فيها، وسفينة إمسي تافيشي وذلك في البحر العربي، وقد أصيبت إصابة مباشرة، وقد نفذت العمليتان بعدد من الصواريخ البحرية والبالستية والطائرات المسيرة. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تأدية واجبها الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني، وأن عملياتها بعون الله لن تتوقف حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 3 ذي الحجة 1445 للهجرة، الموافق 9 يونيو 2024. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
4: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
8: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المواطن، أخي المكلف، الضرائب ليست أداة لتحصيل الأموال فقط، بل هي أداة أساسية للسياسة المالية والاقتصادية للدولة، وأداة لإعادة توزيع الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
9: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
10: سبافون، أصالة وتواصل.
11: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
12: أخي المواطن، لا تكن صدى للشائعات والأخبار المضللة. تحقق قبل النشر، الكلمة الكاذبة خطر يهدد أمن الوطن. تأكد قبل أن تتفاعل.
13: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
14: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
13: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
14: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
13: 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
2: سام اف ام، والعود احمد.

0: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم
1: تغزو الغزاة الأرض وتدعي أمانيها،
2: لكن غزة ترمي العدا وابلا فتصليها.
1: حتما جيوش الجور تخافها فهي ترديها.
2: أما آن الأوان كي نسمع أذان القدس ونصلي فيها.
1: وحتى يأتي ذاك اليوم ستبقى حناجر الشرفاء تنادي يا قدس
2: يا قدس
1: وتحييها.
2: صباح الخير يا قدس،
1: صباح الخير يا قدس.

0: أينما كنتم أيها الأحبة الكرام، أسعد الله صباحكم ويومكم بكل خير ومحبة وسرور. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بكم في هذا الصباح الجميل والرائع، الصباح الذي مليء بزخم الانتصار على هذا الكيان الطاغي والمستكبر، حيث وقد ترسخت سردية وحدة الساحات وتلقى هذا العدو الضربات من مختلف جبهات المحور في إطار ولتكن منكم أمة وفي إطار قاتل المشركين كافة. هي نعمة عظيمة، هو صباح جميل وعظيم بجمال وعظمة ما نحن عليه من مواقف مشرفة، مواقف إباء وثبات وحرية وكرامة وشموخ. حياكم الله أيها الكرام في هذه الفترة الصباحية المفتوحة من إذاعة سام اف ام، فيها من الإعداد والتقديم علي حميد مجلي وريان عبد الحفيظ العزعزي، ومن التنفيذ الزميل يونس الأكوع. أهلا ومرحبا بكم.
1: نحن لسنا ممن يجف مكتوف الأيدي والعدو يضرب، نحن شعب نأبى الضيم، نتوكل على الله سبحانه وتعالى.

ما أجمل أن تختلط لحظات الصباح بلحظات النصر والتفاؤل، وهي جميعها تعتبر وقود الحياة. نبدأ يومنا بابتسامة النصر، ونعلم أن كل صباح يمنحنا فرصة جديدة لنصنع موقفا عظيما وواقعا أجمل، ونحقق فيه الغاية الحقيقية من وجودنا على هذه الحياة، ونحقق فيها أيضا أحلامنا التي نطمح فيها إلى رضاء الله ورضوانه ونيل السعادة والسرور والفرح والبهجة التي تزرع في قلوبنا جميعا. حياكم الله أيها الكرام، وفي هذا الصباح بل في كل صباح وأمام كل الفرص الجديدة التي يمنحنا الله إياها لتجديد النية وزراعة الخير، لن نجعل هموم الأمس تفسد فرحة اليوم. سنتفائل فيما يخبئه الله لنا، وما أعظم وما أجل وما أكرم وما أقدس وما أشرف ما يمنحنا الله إياه ويخبئه الله سبحانه وتعالى لنا من الفلاح والفوز والنجاح والنصر والغلبة والتمكين والخير الكثير الكثير. فعلا صباح التفاؤل، صباح الأمل، صباح النصر.

في هذا الصباح عزيزي المستمع، كن إيجابيا، استيقظ وانسج من خيوط الصباح أملا جديدا للحياة. الحياة جميلة تستحق أن تعاش بقلب مطمئن. ابتسم فابتسامتك تفتح لك أبواب السعادة. دام والله هو المدبر ونحن نثق ونتوكل عليه، نعرفه حق المعرفة من واقع القرآن الكريم، فكل تأخير ربما هو رحمة، كل ابتلاء هو تهيئة لخير قادم. اطمئن، سيرتب الله أسباب سعادتك بلطفه.

ما دام في السماء كريم يجيب فلا تحزن ولا تخيب، صباح التفاؤل والثقة بالله تعالى.

نعم أيها الكرام، مستمعينا الأعزاء، حياة مليئة بالمصاعب، هذه حقيقة يجب أن نعرفها جميعا. حياة مليئة بالمتاعب نحتاج فيها إلى مجابهة بشكل عام، في تكاليفها، في احتياجاتها، في تفاصيلها، في ناسها، في من نتعرف عليهم، في كل تفاصيل هذه الحياة هناك الكثير من العراقيل والصعوبات والتحديات. نحتاج أمام هذا كله لله سبحانه وتعالى لنواجهها ونجابها ونتعدها. من يفوز فيها حقيقة هو ذاك الذي يعتبرها تحد، ونحن أمام الكثير من التحديات، فنستعين بالله سبحانه وتعالى ونتجاوز كل تلك التحديات، لا أن نكتم، لا أن نخبئ في النفس، لا أن نحمل أنفسنا الثقيل وما لا طاقة لنا به إطلاقا وبتاتا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإحنا بنجي نكلفها فوق وسعها في أشياء تافهة، في أشياء لا قيمة لها حقيقة. نظل محصورين في دائرة ضيقة لا قيمة لها إطلاقا وبتاتا، وبالتالي نحن أمام هذا كله نحتاج إلى الله سبحانه وتعالى، نستعين بالله سبحانه وتعالى، نتوكل على الله سبحانه وتعالى، فننطلق كجنود له، كعباد له، كخلفاء له. لنا قيمة، لنا هدف، لنا غاية يجب أن نصل إليها، نبني هذه الأرض، نعمر هذه الأرض، ننشر الخير في هذه الأرض، نجابه الطغاة والمستكبرين والعابثين، فنعيش سعادة النصر والانتصار بإذن الله تعالى. هذه هي الحياة باختصار.

0: طبعا مستمعينا الكرام، أجمل ما رسخته هذه الضربات القاسية للعدو الإسرائيلي هي وحدة الساحات، وأننا جميعا سنقاتل المشركين، وأنه لا يمكن أن يتفرد بجبهة عن أخرى. هناك الكثير من الحقائق ترسخت في هذه العمليات النوعية والبسيطة، عملية خفيفة طفيفة بسيطة تقول للعدو الإسرائيلي لن نسمح لك أن تتفرد في جبهة لبنان، وأننا بالله سبحانه وتعالى وبالاستعانة بالله وبالتوكل على الله سبحانه وتعالى سننكل بك وسنشرد بك وسنضربك في الخاصرة. هكذا لسان حال المحور بشكل عام، سواء في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في العراق، في يمن الإيمان والحكمة التي فرضت حصارا بحريا على سفن العدو الإسرائيلي. تحاصروا لبنان، نكلوا بالمجاهدين في لبنان، ثم نظل مكتوفي الأيدي ونتفرج، هكذا لا يكون لنا موقف، سيعاقبنا الله سبحانه وتعالى. نحن نخشى من الله، من سخط الله، من عذاب الله. لن نسمح للصهاينة أن يتفردوا بجبهة عن أخرى. هذا أهم ما ترسخ، وهذا بحد ذاته يدفعنا لأن نطمئن بأن القادم دائما سيكون أجمل وأعظم لمحور الجهاد والمقاومة، وأنه أصبح اليوم مؤثرا قويا فعالا موحدا، عوده أقوى وأمضى وأنكى بهذا العدو الطاغي والمستهبر. صباح الخير.
1: صباح الخير وعافية.
0: صباح الخير.
1: أو قد بدأت هو؟
0: لا، منتظرين لحضرتك سيدي الكريم.
1: لا هذا الدرجة؟
0: أكيد، كيف؟ عزيز وغالي وحبيب.
1: أكيد تابعت الانتصارات.
0: ما بنهدر من أول.
1: قد هدرته؟
0: أكيد، قلنا جبهة واحدة، محور تخلي... واحد، وقاتلوا المشركين كافة، ولتكن منكم أمة.
1: أنا تخيلي أنك بتسجل فيديو وأنك بتصور لوسائل التواصل الاجتماعي.
0: اليوم أصبحت جبهة مهمة ويجب أن يكون لنا دور فيها.
1: أكيد أكيد أكيد، والأهم من ذلك هو الموقف اليمني الثابت، والذي أتى في لحظة فارقة بالأمس. الصهاينة يتحدثون عن وقوع الموقف اليمني الذي كانوا يخشوه دائما وأبدا. طبعا لا زال قرار حظر الملاحة في البحر الأحمر ساري، وعمليات القوات المسلحة اليمنية مستمرة ما دام العدو مستمر في إمعانه وفي قتله وفي جرائمه في لبنان وفي غزة وفي مختلف البلدان. نحن أمام عدو، ينبغي أن ندرك ذلك، عدو متآمر، عدو ماكر، متكبر، نعم، ويستخدم مختلف الطرق والوسائل لاستهداف أبناء هذه الأمة، عبر الاستهداف العسكري، عبر الحرب الاقتصادية، عبر مختلف الوسائل. لذلك ينبغي أن يكون الموقف اليمني اليوم متكامل، متكامل في مختلف الساحات وفي مختلف الميادين، من الجبهة الإعلامية إلى الحضور الشعبي إلى مختلف الوسائل والجبهات التي ندافع فيها ونواجه فيها كل هذه الغطرسة وكل هذا الكبر. لا يجي وإحنا مخترين بتلك التصريحات التي تأتي من واشنطن ومن تل أبيب. أنا مسدد.
0: كده باين باين باين. واشنطن هذا قاعد فيها نغم صوتي رائع.
1: شو رائع؟ الجنيش سمعت. لأنه به تناقض، بالتناقض ذيك يشد وذيك يرخي، وبيصوروا لأبناء هذه الأمة أن به اختلاف وبه لا لا لا. العدو متوحد في رؤاه وفي أهدافه وفي مؤامراته وفي أجندته في استهداف هذه الأمة، من واشنطن إلى تل أبيب، يافا الفلسطينية، وفي مختلف عواصم التطبيع، حتى الخونة والعملاء هم ضمن هذا المخطط وضمن هذه الأجندات، وإنما يحاولون تشتيت الأحرار من أبناء هذه الأمة، تشتيت الأحرار من أبناء هذه الأمة. وأتت عمليات الأمس لتثبت للأعداء بأن مبدأ وحدة الساحات لا زال ثابتا، ولا يمكن أن تتخلى اليمن وإيران والأحرار من أبناء هذه الأمة عن هذا المبدأ، وحدة الساحات من إيران إلى اليمن إلى لبنان إلى العراق إلى فلسطين. هذه هي الساحات التي اتحدت، وهؤلاء هم الأحرار الذين يدافعون عن كرامة وعن عزة وعن أيضا مقدسات هذه الأمة، ومهما كان الثمن مستمرون بإذن الله عز وجل في هذا المسار. المعركة طويلة يا أبناء شعبنا اليمني، وأمامنا بإذن الله عز وجل انتصارات، أمامنا بإذن الله عز وجل ما سيفرج الأمور بإذن الله عز وجل، بيد الله عز وجل ما يثلج الصدور وتقر به الأعين. هذا هو المؤكد، هذا هو الذي نحن متيقنون به، لأن النصر بيد الله عز وجل. مهما كان المكر، مهما كان التآمر، مهما كان التخطيط، مهما كانت أيضا يد العمالة تتحرك والخيانة تتحرك، وأيضا تحركات المطبعين، بقوة الله عز وجل، وما النصر إلا من عند الله، ليس بيد ذلك المجرم الكافر اللعين الخبيث المجرم دونالد ترامب، ولا بيد ذلك الملعون نتنياهو، وإنما النصر بيد الله عز وجل، ليس بإمكانياتهم العسكرية التي يهددون بها أبناء هذا الشعب والمستضعفين من أبناء هذه الأمة، ليس بحاملات الطائرات ولا بتلك الطائرات التي تضرب، وليس بكل تلك الصواريخ والإمكانات الحديثة، أنما النصر من عند الله بتحركنا بنفيرنا باستجابتنا لله عز وجل، وما النصر إلا من عند الله.

هذا النشاط مهم جدا مهم جدا، ولهذا أنا أحث على الالتحاق بهذا النشاط في إطار التدريب والتأهيل وفي إطار التشكيل والانتظام، لأن هذا يرفع مستوى الجهوزية، وهو كما قلت إضافة إلى ما هو جاهز ممن قد تم تدريبهم وتأهيلهم وهم بمئات الآلاف على مدى المرحلة الماضية، وهذا بكله إضافة إلى شعبنا العزيز الذي هو بكله الشعب مسلح جيش. الشعب اليمني هو جيش جاهز مسلح متمرس على الأحداث، والأهم من كل ذلك هو ثقته بالله سبحانه وتعالى، توكله على الله جل شأنه، روحيته الجهادية، ثقافته القرآنية، وعيه العالي، رصيده الأخلاقي.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية. صنعاء قادرة على الاكتفاء بمنتجاتها عندما تتوسع الجمعيات التعاونية في الصناعات التحويلية وتستفيد من فاتورة الاستيراد الباهظة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية.
1: اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة يعد من ثوابت العمل الجمركي، الأمر الذي سيسهم في انتعاش قطاع الأعمال التجارية ويجذب المستثمرين.
0: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
3: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
2: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
6: الريال الذي تدفعه لأسرة منتجة لا يغادر حدود الوطن، بل يدور ليعيد بناء مدرسة وترميم بيت وإطعام طفل. كن أنت السند لتلك الأيدي التي اختارت العمل الشريف بدلا من انتظار المعونة. الحملة الوطنية لدعم الأسر المنتجة، ثقتك هي رأس مالهم، مع تحيات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة صنعاء.
7: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحته.
8: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
7: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
10: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
11: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن. نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
12: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
11: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
12: 555-555.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
13: نحن في هذا السياق وانطلاقا من هذه الثوابت والبديهيات الواضحة في إسلامنا، في قرآننا، في قضايانا كأمة مسلمة، نحن كشعب يمني كان موقفنا واضحا ومعلنا من بداية هذه الجولة. واليد التي قلنا في الكلمات السابقة أنها على الزناد بدأت من هذا الأسبوع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة في العمليات المشتركة لمحور الجهاد والمقاومة ضد العدو الصهيوني المجرم. ونحن كما قلنا ننطلق من هذه البديهيات الواضحة مع من هم لنا إخوة تجمعنا بهم أخوة الإسلام في قضية تهمنا جميعا، تعنينا جميعا، في مواجهة عدو صريح واضح لأمتنا جميعا، لشعوبنا بكلها، لهذه المنطقة بأجمعها، عدو صريح واضح، مجرم سيء، معتد، ظالم، غاشم، في منتهى الإجرام والخطورة على هذه الأمة، وله مخططه الصهيوني الذي يستهدفنا جميعا ويتحدث عنه كل يوم، يقول يسعى لتغيير الشرق الأوسط، نحن نغير الشرق الأوسط، يعني كل بلدان هذه المنطقة ونحن منها. لذلك نحن تجاه ذلك لن نقف مكتوف الأيدي حتى يحقق العدو ما يسعى له ويريد له، أو نترك كل الأعباء على الآخرين وكأننا غير معنيين. نحن من هذه الأمة، بل من قلب هذه الأمة، يمن الإيمان والحكمة بدوره المحوري التاريخي في هذه الأمة، من صدر الإسلام وإلى اليوم، من بداية مرحلة التاريخ الإسلامي وإلى اليوم. لذلك لا يمكن أن نغيب عن المشهد في ظل تحديات كهذا ومخاطر كهذا ضدنا كمسلمين في كل ما يعنينا، في كل ما يعنينا. موقفنا هو أداء للواجب الإسلامي على أمتنا الإسلامية في النهوض بمسؤولياتها الجماعية المقدسة للجهاد في سبيل الله، ودفع شر أعدائها الكافرين، ودفع شر أعدائها الكافرين المجرمين المعتدين الظالمين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. نعرب عن خالص الشكر والتقدير للبلاد، فللقوات المسلحة، فللقائد الحكيم العزيز القوي السيد عبد الملك الحوثي في اليمن، فكذلك للقادة والمجاهدين في الجيش البطل، فللشعب اليمني المخلص الشجاع على صمودهم في بش أمريكا المجرمة، فالكيان الصهيوني صفاء الأطفال فحضورهم المقتدر في جبهة الحق.
1: فالتحية كل التحية للأبطال المجاهدين في لبنان والعراق وإيران وفلسطين، الذين يدافعون عن كرامة الأمة ويقفون بكل صلابة في وجه المخطط الغربي الصهيوني الذي يستهدف كل بلدان وشعوب الأمة.
0: كما نثمن الغيرة الفائضة لأبناء لبنان والعمليات المبخرة للمقاومة الإسلامية حزب الله في لبنان وما بجحته من ضربات موجعة إلى جسد المعتدين السحاينة، وما النسو إلا من عند الله العزيز الحكيم.

رياح المجد هبي يا رياح، لنا شرع المدى صوب وناح، وفوق الصافنات الحمر شدي، فدم من استباح دمي مباح. أضيئي يا شظايا ليل يافا، وليل الضاربات هو الصباح. وإنا فتية قاموا لبأس، وما ناموا بكهف واستراحوا، كما للدين أهل أهل أرض، وما وسنت لنا عين وساح. يشاح عن الحسان بغير حل، وعن حسن الكرامة لا يشاح. ملاح في كلا حب وحرب، وفي الحالين تنتصر الملاح. جنحنا للسلام فباغتونا، لنسقط حينما كسر الجناح. وإن الغدر بالأحرار يحيي ضمن أن يرويه القراح. ولسنا أي أحرار، أبونا على ظمأ تصيح به الجراح. ومثلي لا يبايع مثل طاغ، وعمر المرء خزي أو فلاح. إذا حكم البلاد ملوك جور، أطاحوا بالتقاة إذا أطاحوا. وكم شرع التقية قد ركبنا، وكم كذبت مناهلنا الصحاح. فلا أهوى السلام لنا ذراعا، ولا أوهى بقبضتنا السلاح. غضوب طيننا الغلاب فينا، وغضبتنا غدو لا رواح. ملأنا العز حتى صار منا، وبحر الموت في يدنا قداح. شددنا حيثما شدت سيوف، وملنا حيثما مالت رماح. بسكتة حربنا حق ولي، بسلم رصاصنا حق صراح. سنولد في البراري أقحوانا، ليملأ صدر أمتنا الفواح. ونكتب في الضحى لا في الأضاحي، وإن الحق موعده الصباح.

مستمعينا الكرام، أعظم نعمة من الله بها على شعبنا اليمني المؤمن العزيز والصابر والعظيم هي أن كل مواقفه اليوم أصبحت مواقف إيمانية، أصبحت مواقف قرآنية. هذا الشيء الذي يطمئننا أننا في خط الله، أننا في طريق الله سبحانه وتعالى، أن المواقف التي تصدر عن الشعب اليمني العزيز، كل المواقف أصبحت اليوم مواقف قرآنية. لا صدقوش المبغضين والمنافقين وعملاء الصهاين الذين يخرجون بنبرات ونغمات تحمل في ظاهرها الإسلام وفي باطنها النفاق والكفر والشرك. اليوم المعيار الحقيقي هو المعيار القرآن الكريم. أوليس الله سبحانه وتعالى يقول لنا وقاتلوا المشركين كافة؟ كافة، أين إحنا كافة؟ أين الأمة العربية والإسلامية؟ كما يقاتلونكم كافة، لأنهم أصلا يتوحدون لقتالنا، ولأنه أصلا ما يقع لهم شيء قيمة إلا بتفرقنا وبتشتتنا، إلا بحبل من الله وحبل من الناس، بتفريط الناس، بتخاذل الناس، بتفرق الناس. ثم يأتي عميل ينبح وينعق همج رعاع منافق ليجزم من حجم المواقف اليمنية التي تصدر يوما بعد آخر. كان بالأمس يصفق ويستجلب الفتيات ليرقصن بشعورهن، عندما استجلبوا الحكام الفتيات ليرقصن بشعورهن للأمريكي ترامب ويفخر بذلك ويقول هكذا يجب أن تكون الدول العربية والإسلامية، وهذا هو النموذج الراقي. بينما عندما يكون هناك موقف مشرف، موقف عزيز، موقف كريم، ننصر إخوة أعزاء مجاهدين صابرين عظماء ضحوا صبروا ثبتوا قاتلوا واجهوا رفعوا رأس الأمة عاليا داخل لبنان، عندما جئنا لننصرهم لنعينهم لنساندهم لنتعاون معهم، يريد أن يجزم من مواقف الشعب اليمني الحر والأبي والصامد والثابت، بينما يعظم مواقف الدناءة والخسة والخباثة. هؤلاء هم الذين اليوم يبرزون إلى الساحة، وهم أصلا خريجي جامعات صهيونية، خريجي جامعات صهيونية، لا يمكن نكران ذلك نهائيا مطلقا. على كل حال، نعمة عظيمة أن الله سبحانه وتعالى شرف اليمنيين بمواقف إباء وشموخ وثبات وعزة وشرف، شرف شرف كبير بكل ما تعني الكلمة. هذا بحد ذاته يعطينا اطمئنان، نحن مطمئنون بما يصدر من مواقف وبما يقدم اليوم من مواقف إباء وشرف وعظمة وكرامة. فهنيئا لكم وطوبى لكم يا شعب الإسلام، يا شعب الإيمان، يا شعب الدين، يا شعب العزة والكرامة والحكمة.

مجددا ودائما وأبدا هنا يمن الإيمان والحكمة، هنا المواقف التي لا تتراجع، هنا المواقف المتصاعدة التي يجسدها أبناء شعبنا اليمني على أرض الواقع، المواقف التي تأتي من صميم الدين، من صميم الأخلاق، من صميم المبادئ والقيم التي زأر بها وحافظ عليها وتحصن بها أبناء شعبنا اليمني في مواجهة الطاغوت وأدوات الطاغوت. هذه الجبهة التي كانت ولا زالت وستبقى بإذن الله عز وجل الشوكة الفاعلة والمؤثرة في حلق الأعداء، مهما سخروا من هذه الجبهة، مهما استهدفوا هذه الجبهة، مهما أيضا تآمروا على هذه الجبهة بوعي أبناء شعبنا اليمني بتحركهم، بثباتهم، بعزيمتهم، بإصرارهم، بإذن الله عز وجل ستستمر هذه الجبهة بحضورها القوي، بتألقها الفاعل والمؤثر. عندما نتحدث عن جبهة الإسناد اليمنية فنحن نتحدث عن جبهة تخطت كل الخطوط وأيضا تخطت كل الحدود التي كان يتوقعها الأعداء، الحسابات التي كان يرسمها الأعداء بقوة الله عز وجل لم تكن أي أو لم تشكل أي عائق أمام هذا الشعب، بالرغم من العدوان الذي استمر على أبناء شعبنا اليمني ولا زال حتى هذه اللحظة من يدعون العروبة، لم يكن ذلك العدوان وكل تلك الاستهدافات لم تشكل أي عائقا أمام حضور وثبات هذا الشعب، بل كانت منطلقا للتحرك ولأيضا مواجهة كل ذلك الباطل الذي يستهدف هذه الأمة. نعم كنا نواجه التحديات ولا زلنا، وأمام هذه التحديات كان هذا الشعب وكانت هذه القيادة وكان أيضا العقل اليمني يستثمر كل فرصة من التحديات لصنع واقع العز والمجد والأنفة والكبرياء التي تعيشه ويعيشه أبناء شعبنا اليمني، بل يعيشه الأحرار من أبناء هذه الأمة. أصبح الموقف اليمني اليوم يباهى به، بل ينظر الأحرار في هذا العالم بأكمله إلى هذه الجبهة، ينتظرون تحرك هذه الجبهة وينتظرون مواقف الأحرار من أبناء هذا الشعب ليبنون عليها الآمال والحسابات بإذن الله عز وجل، التي ستكون حسابات ونتائج نصر وعزة وكرامة لهذه الأمة جميعاً.

0: لقراءة أوسع وأشمل حول تفاصيل الموقف اليمني وأيضا آخر المستجدات وآخر التطورات فيما يتعلق بالموقف الموحد لوحدة الساحات في إطار صد العدوان الصهيوني الذي يستهدف لبنان وإيران وأيضا غزة واليمن. معنا في هذه اللحظة الخبير في الشؤون الاستراتيجية والمحلل السياسي الدكتور محمد عبدالله الحيفي لنقرأ معا تفاصيل هذه المرحلة. مرحبا بك دكتور محمد.
1: أهلا وسهلا بكم وشكرا لكم على الاستضافة سيدي.
0: حياكم الله. البداية دكتور محمد من تفاصيل المواجهة الأخيرة التي استمرت على مدى 24 ساعة وقراءتكم لهذه المواجهة، ما هي دلالات هذا التصعيد المتبادل ما بين محور المقاومة وأيضا العدو الصهيوني ودلالات ذلك على أرض الواقع؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا يا سيدي المواجهة الأخيرة التي لم تستمر إلا أقل من 24 أو في حدود 24 ساعة، ومن ثم تم التوقف عن تلك العمليات، وذلك بسبب الضغوط لهزيمة الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني في طبعا الوعد الصادق 4 خلال 39 يوم، وكذلك دخول اليمن بالبيان العسكري والعملية العسكرية التي تمت بإطلاق الصواريخ نحو الكيان الصهيوني وأغلاق باب المندب. وهنا تكمن أشكالية الولايات المتحدة الأمريكية التي ظلت تبحث عن أي انتصار ولو حتى صوريا، وما حدث في طوفان الأقصى في عملية الإسناد بالنسبة للجيش اليمني والمواجهة مع الجيش الأمريكي أو القوات البحرية الأمريكية الذي جعل الجيش اليمني تلك الآلات والمعدات، خاصة حاملات الطائرات وإسقاط الطائرات MQ-9 وكذلك البوارج الحربية وغيرها من العمليات العسكرية التي تمت في الحرب الهجينة الذي استطاع محور المقاومة أن يخلق حرب جديدة على مستوى النظام الإقليمي وحتى على مستوى العالم. وقد ذكرها بوتين في إحدى خطاباته عندما قال اليوم اليمن لا يستهان بالجيش اليمني، أصبح قوة إقليمية وربما قد تكون قوة عالمية. وأيضا الذي سعى فيها الأمريكي إلى عمان وطلب طبعا وقف العمليات العسكرية بين الجمهورية اليمنية المتمثلة بسلطات صنعاء وكذلك طبعا الولايات المتحدة الأمريكية، والذي لم يستطع أن يحقق انتصار. وعلى ضوء ذلك الاتفاق الولايات المتحدة الأمريكية على أساس أنها تخرج ولو بماء الوجه بكل بساطة وبكل كما يقولون كأنه حقق شيء، ولكنه كان معروفا، ولكن في هذا البيان وهذه العملية العسكرية الذي كان يراد منها تنفيذ المشروع الأمريكي الصهيوني بإقامة إسرائيل الكبرى. وأيضا يا سيدي الشروط الصهيونية الذي يفاوض على ضوئها الرئيس الأمريكي المجرم ترامب مع طبعا إيران. وفي 39 اليوم الذي لم تكن تتوقع الولايات المتحدة الأمريكية بأن جميع قواعدها على مستوى المنطقة سيتم ضربها، وهنا تكمن الإشكالية أي الهزيمة، ومن ثم ذهب إلى أين؟ ذهبت إيران إلى مضيق هرمز، وجعلت من مضيق هرمز هو النقطة أو البرنامج النووي الإيراني على مستوى الاقتصاد العالمي، وتم التنقل بين العمليات العسكرية والاقتصادية والسياسية وحتى على مستوى المصطلحات التي استطاعت إيران أن تحقق فيها انتصارات، ولم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية ولا الكيان الصهيوني تنفيذ أي شيء من خلال تلك العمليات العسكرية، ولكنها تلقت ضربات عنيفة وكبيرة حتى على مستوى الكيان الصهيوني. ومن هنا ما حدث خلال 24 ساعة هو وضع عملية ردع جديدة على مستوى ليس فقط على مستوى النظام الإقليمي ولكن أمام الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، وعلى ضوئها جعلت إيران الضاحية الجنوبية مقابل شمال الكيان الصهيوني. وكانت أمريكا تخشى من انضمام اليمن في هذه العمليات العسكرية وخاصة لإغلاق مضيق طبعا باب المندب، وهو هنا ساعة الأمريكي إلى إيقاف تلك العمليات لكي لا يزيد الأمر سوءا بسبب ارتفاع قيمة مصادر الطاقة أي البنزين، ليس فقط على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية ولكن على مستوى الاقتصاد العالمي.
0: نعم دكتور محمد، طبعا من خلال متابعة التصريحات الأمريكية أتت متناقضة، يعني هنالك حالة من النفي بأنها لم تعطي الضوء الأخضر لضرب الضاحية الجنوبية، وقال دونالد ترامب بأنه لم يكن سعيدا باستهداف الضاحية الجنوبية، بعدها قال بأنه مارس ضغوطا على كيان الاحتلال. من خلال هذه التصريحات وعلى ضوء هذه التصريحات، هل نفهم اليوم بأن أمريكا وصلت إلى يعني قناعة تامة بأنها لن تستطيع مواجهة إيران عسكريا، وأن الأمر اليوم متروك للدبلوماسية، أم أنها تعد لأمر ما، تخطط لمؤامرة جديدة أو لاستهداف آخر لإيران بل لمحور الساحات يعني لكافة جبهات المقاومة؟
1: الهدف الأمريكي والصهيوني بالنسبة لضرب إيران في الوعد الصادق 4 الذي استمر 39 يوم هو كان على أساس إنهاء النظام في إيران وإنهاء البرنامج النووي وكذلك البرنامج الصاروخي الإيراني، وأيضا على أساس تثبيت محور المقاومة لكي يتم طبعا يعني الاستئثار من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى لبنان على لحال واليمن لحال وكذلك العراق لحال وكذلك الفلسطينيين أو المقاومة الفلسطينية على لحال آخر. ولكن كانت المفاجأة والصدمة الكبرى للولايات المتحدة الأمريكية أن ما حدث بالأمس وأيضا ما حدث في الوعد الصادق 4 كان مخيبا للآمال الأمريكية والصهيونية على مستوى المشروع إقامة إسرائيل الكبرى واحتلال المنطقة لمئة عام أو لألف عام قادمة، كما قال طبعا لينسي غراهام عضو الكونغرس الأمريكي.
0: نعم.
1: والذي أعطى الحق للكيان الصهيوني بأن إقامة الدولة اليهودية هو على أساس أنها صراع ديني بكل ما تعنيها الكلمة من معنى وأنها أرض الميعاد وعلى أساس سينزل المسيح، ولكن خابت الآمال ككل، أي بمعنى أن الأمريكي عندما وافق على أو بالأصح عندما طلب من الوسطاء مع لإيران على أساس أن تقف هذه تلك العمليات العسكرية الوعد الصادق 4، ولكن طبعا إيران وضعت الشروط العشرة والكل يعرف عن الشروط العشرة، ولكن سنأخذ الأهم فيها الأربعة وهذه استراتيجية، هذه الشروط الأربعة استراتيجية، لا تكلم عن البرنامج النووي لأنه مطلب صهيوني، عن البرنامج الصاروخي مطلب صهيوني، تفكيك محور المقاومة هو مطلب صهيوني، أي بمعنى أي أيضا تسليم سلاح المقاومة أيضا هذا طلب صهيوني أيضا يا سيدي، وهي نقطة مهمة واستراتيجية. عندما وضعت الشروط العشر إيران ووافق على ضوءها ترامب للجلوس في مائدة المفاوضات في إسلام أباد وهو خاصة لبنان، أي بمعنى وقف العمليات العسكرية على مستوى محور المقاومة وخاصة لبنان، ولكن هنا كان يعتقد بأن فصل لبنان هو يعتبر استراتيجي لإقامة إسرائيل الكبرى على أساس أنه احتلال لبنان ككل كاملا هو جزء لا يتجزأ من المشروع الأمريكي لإقامة إسرائيل الكبرى. في نفس الوقت يا سيدي كذلك سوريا، وسوريا الآن هي في محلك راوح وهي ضمن المشروع في إقامة إسرائيل الكبرى، وأيضا العراق وأيضا الأردن وأجزاء كبيرة من مصر والسعودية وأجزاء كبيرة من السعودية. ولكن لينسي غراهام وضح الصورة أكثر عندما قال العالم العربي ككل، الشرق الأوسط ككل بما فيها إيران بما فيها تركيا بما فيها دول كثيرة جدا في إقامة إسرائيل الكبرى، لكي ماذا؟ لكي تكون هي الشرطي الفعلي للولايات المتحدة الأمريكية على مستوى النظام الإقليمي أو ما يسمى بالشرق الأوسط الجديد أو بإسرائيل الكبرى الذي سيتسيطر اقتصاديا وصناعيا وتكنولوجيا وعسكريا وكل ذلك. ولكن خابت الآمال، وأمس كان البرهان الكبير على وحدة الساحات، وهنا تغيرت المعادلة من جديد، وهنا شعر ترامب بأن الهزيمة الماحقة له ستكون أكبر من الهزيمة الذي تمت في الوعد الصادق 4. لذا طلب من الكيان الصهيوني وخاصة من المجرم نيتانياهو، لأن المجرم نيتانياهو لا يريد اتفاق بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا طبعا سيقوي من؟ سيقوي محور المقاومة وسيضعف من الجانب الصهيوني الذي قام بإبادة إخواننا الفلسطينيين، ليس فقط الفلسطينيين ولكن اللبنانيين والعراقيين والسوريين وغير ذلك إلى هذه اللحظة. نعم، حتى على مستوى اليمن شارك فيما سمي بعاصفة الحزم وفي طبعا يا سيدي. نعم. وهذه هي الإشكالية التي لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية تحقيقها.
0: نعم طبعا دكتور محمد، بالأمس كان هنالك تصريحات من قائد فيلق القدس في الحرس الثوري العميد إسماعيل قاني، قال بأن هنالك اليوم حزام أمني جديد من خليج العرب إلى البحر الأحمر ومن مضيق هرمز إلى باب المندب، وأيضا هنالك يعني دلالات كبيرة لتوقيت دخول القوات المسلحة اليمنية في هذه المواجهة. من خلال هذه القراءات على أرض الواقع، برأيكم توقيت دخول الجبهة اليمنية في هذا التصعيد كيف قرأتموه، وماذا يعني أيضا في ظل هذا التصعيد الصهيوني المستمر على لبنان وعلى أبناء هذه الأمة بشكل عام؟
1: طبعا أنا عندما أتكلم أنا كمحلل سياسي لابد أن أكون محايدا، ولكن كان العالم منتظر للدخول اليمني، أي بمعنى أن الكرك الذهبي عندما يصل إلى الطاولة طبعا كل شيء يتغير، وعندما تم إلقاء ذلك البيان العظيم من قبل الجيش اليمني طبعا العميد يحيى سريع، عندما قال بالحرف قال البحر الأحمر ولم يقل باب المندب، باب البحر الأحمر أي امتدادا من باب المندب إلى أين؟ إلى إلى إلى إلى, إلى مدخل قناة السويس، أي بمعنى أن البحر الأحمر أصبح، وهذا مهم جدا، مغلقا أمام أي سفينة سواء كانت آتي إلى الكيان الصهيوني أو خارج من الكيان الصهيوني، وهذا دليل على أن اليمن ستتدرج في عملية المنع، أي بمعنى سينتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، سينتقل إلى الشركات العالمية، وبهذا الاقتصاد العالمي سيزيد سوءا. تخيل عندما تم إغلاق مضيق هرمز، وصلت طبعا التأمينات وتكاليف الشحن وغيرها أصبحت مرتفعة جدا، ما بالك عندما يتم إغلاق باب المندب. سيكون أولا عندك الطريق طبعا الرسوم الطريق عندما تمتد عبر المحيط الهندي ومن أطراف المحيط الهندي إلى رأس الرجاء صالح إلى المحيط الهادئ إلى المحيط الأطلنطي، طبعا ستكون التكاليف كبيرة جدا، أي بمعنى أنه سيكون هناك ركود اقتصادي وخاصة على الاتحاد الأوروبي الذي هو حليف الولايات المتحدة الأمريكية، لأن ترامب عندما حاصر إيران من مضيق هرمز كان يعتقد بأنه سيحاصر إيران فقط، ولكنه أيضا إيران تبيع نفطها وتأخذ رسوم، أي بمعنى تقوم بحرب وفي نفس الوقت لديها دخل اقتصادي، ومن هو الخاسر؟ هي الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها سواء كان على مستوى المنطقة العربية وخاصة الخليجية الذي تمتلك 22 مليون برميل تخرج من مضيق هرمز وتأتي إلى باب المندب، وأيضا الخروج من ينبع إلى شرق آسيا عن طريق باب المندب، أي بمعنى العالم سيقف على كف عفريت من الناحية الاقتصادية. وهنا كانت وحدة الساحات وكان الكرك الذهبي عندما تم خلال 24 ساعة كما قلت يا سيدي تم وقف إطلاق العملية العسكرية. فإذا قلنا أن الولايات المتحدة الأمريكية تشتري الوقت على أساس تتجهز لعمليات عسكرية، هناك إشكالية كبيرة جدا، هي اليوم تدفع بدول الخليج لكي تقوم نيابة عنها بالحرب ضد إيران لأنها ستمول وأيضا ستحارب بجيوشها، والولايات المتحدة الأمريكية قد يعني أفصحت أو وضحت الصورة خاصة بعد أن عرف العالم بعد المواجهة الكبرى فيما سمي في حلف الازدهار وحلف سبيديس الأوروبي، عندما استطاع الجيش اليمني أن يوقف كافة العمليات العسكرية وإنهاء تلك طبعا التحالفات في البحر الأحمر وعلى مستوى مضيق باب المندب، خاصة في العمليات العسكرية التي قام بها الجيش اليمني على السفن سواء كانت الصهيونية أو المتعامل مع الكيان الصهيوني رغم القرار الذي تم اتخاذه من صنعاء، وكان أي سفينة أو أي دولة تخالف كان يتم الاعتداء أو ضرب طبعا السفن الحربية وإغراقها في البحر. والعالم قد شاهد أكثر من 230 سفينة حاملة نفط وغيرها سفن تجارية كبيرة جدا تم إغراقها أمام مرأة ومسمع العالم. وهنا طبعا المعادلة الجديدة أولا هي ماذا؟ ليس فقط توازن الردع اليوم مع الكيان الصهيوني، ولكن أيضا والولايات المتحدة الأمريكية. وأصبحت اليوم المعادلة الجديدة على مستوى المنطقة والإقليم بأن الكيان الصهيوني أصبح مستباحا، وهذا مهم جدا. ومن قبل من؟ من قبل محور المقاومة الذي استطاع أن يلعب الدور بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، وهو نقل العالم على مستوى النظام العالمي الجديد متعدد الأقطاب. أصبح اليوم محور المقاومة جزء لا يتجزأ من ذلك النظام العالمي الجديد. وقد أبلت إيران بلاء حسنا عندما طبعا وضعت اليوان الصيني مقابل ماذا؟ مقابل طبعا أسعار الطاقة أي البترودولار، بدأ يحارب من قبل محور المقاومة ضد الولايات المتحدة الأمريكية.
0: نعم، ما ذكرتموه في هذه الأثناء من إجراءات وأيضا من تأثير لجبهة الإسناد اليمنية على المستوى العام دكتور محمد، يعني هنالك تساؤلات مطروحة في هذه المرحلة، إلى أين تذهب المنطقة في هذه المرحلة؟ هل إلى نجاح المفاوضات واتفاق ما بين محور المقاومة وأمريكا يشمل جميع الجبهات، أم إلى تصعيد عسكري ستكون حدود هذا التصعيد أكبر من حدود المواجهة السابقة؟ برأيكم أنتم إلى أين تذهب المنطقة في هذه المرحلة؟
1: كان يعتقد الأمريكي بأن إيران لن تقوم بضرب شمال الأراضي المحتلة في فلسطين المحتلة من قبل الكيان الصهيوني بعد العملية العسكرية التي قام بها الكيان الصهيوني على الضاحية بيروت الجنوبية.
0: نعم.
1: وكذلك حتى على مستوى العاصمة اللبنانية. وهنا عندما وضعت المعادلة الجديدة من قبل إيران بأن ضرب الضاحية هو ضرب شمال الكيان الصهيوني كاملا، وهذا الذي كان يعتقد الأمريكي بأنه سيحصل ولو حتى على ورق ولو بسيطة لكي يضعها على طاولة المفاوضات. أنا في اعتقادي اليوم محور المقاومة قد حسم الموضوع، خاصة أمس بالعمليات العسكرية التي قامت فيها إيران وكذلك اليمن، وأيضا على مستوى إغلاق باب المندب بجانب طبعا مضيق هرمز. هنا وضعت الكرة في مرمى الأمريكي على أساس نقطتين أو محددين رئيسيين. المحدد الأول، أيها الأمريكي إذا أردت أن تتفاوض مع محور المقاومة فلتأتي لتنظر إلى مصالحك، وحاورني في مصالحك وأنا حاورك في مصالحي. وإن أردت أن تحاورني في طاولة المفاوضات على أساس مصالح الكيان الصهيوني فهنا نحن مستعدون للحرب بأي حال من الأحوال وعلى أي حال تكون، وليست النتيجة تهمنا ما هو الذي سيحدث. هذا نقطة. السلام، إذا أردت السلام فأتي إلى السلام ولكن بشروط محور المقاومة وعلى أساس بحث المصالح المشتركة بيننا وبين الولايات المتحدة الأمريكية. وهنا أي بمعنى وضعوا الحل النهائي والخيار لمن؟ للأمريكي. أما أن يخوض حربا لا هوادة فيها، وستكون حربا كبرى وستكون المتغيرات كبيرة جدا، والخاسرون هم من؟ الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في المنطقة وكذلك الأوروبيون وأيضا الكيان الصهيوني، الذي قال السيد حفظه الله في إحدى خطاباته الحتميات الثلاث والكل يعرف ذلك، وهو هزيمة الكيان الصهيوني وانتهائه وخروجه من ليس فقط من المنطقة ولكن طبعا إقامة دولة فلسطين التي هي المفروض أن تكون. هذا الحتمية الأولى. الحتمية الثانية، خروج الولايات المتحدة الأمريكية من المنطقة وبعد هزيمتها، وهي اليوم تتحقق هذه طبعا المحددات أو طبعا الحتميات الثلاثة التي حددها السيد طبعا في غرفة عمليات المشتركة مع محور المقاومة في ضوفان الأقصى. وأيضا يا سيدي هو انتصار محور المقاومة، والأمريكي اليوم يعرف بأن انتصار محور المقاومة لم يبدأ، يعني على أساس أنه لن يبدأ من الآن، ولكنه بدأ في بداية الوعد الصادق 4، وكذلك يا سيدي في طوفان الأقصى، وأيضا يا سيدي في المواجهات التي حصلت في البحر الأحمر مع الجيش اليمني. أي بمعنى أن انتصار محور المقاومة قد سبق الحتميات، وهذا مهم جدا. اليوم الأمريكي هو يعرف بأنه لا بد أن يخرج من المنطقة، وإلا فالحرب، أو أراد السلام فليكن السلام، وأن أراد الحرب فلتكن الحرب.
0: نعم
1: دكتور، وأنا في اعتقادي بأن إذا لم يفكر الأمريكي أكثر من مرة فإن الحرب قادمة لا محالة.
0: نعم دكتور محمد، طبعا دائما ما يحاول دونالد ترامب الترويج بأنه يسعى لاتفاق مع طهران أفضل من اتفاق أوباما. طبعا في الجبهة الداخلية الأمريكية وفي المجتمع الأمريكي يدركون تماما بأن أمريكا هزمت، ودائما ما يأتي في تصريحات دونالد ترامب بأن الديمقراطيون يروجون أن أمريكا هزمت. برأيكم ومن خلال متابعتكم لآخر التطورات والمستجدات، وأيضا حتى لقراءات المحللين في الصحف وفي وسائل الإعلام الأمريكية، هل أمريكا يمكن أن تحقق اتفاقا أفضل من الاتفاق السابق، أم أن أمريكا اليوم بأي طريقة تسعى لعقد اتفاق والخروج بماء الوجه؟
1: طبعا يا سيدي، كما هو معروف بأن البرنامج النووي الذي تم الاتفاق عليه في 2015 بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران كان اتفاقا متوازنا لكلا الطرفين في تلك الفترة، لأن إيران لا تسعى إلى ماذا؟ إلى بناء طبعا قنبلة نووية، لأن هذا محرم في طبعاً في الدين الإسلامي وفي العقيدة الإيرانية. وقد قامت إيران بإبلاغ العالم ككل، ولكن الكيان الصهيوني هو الوحيد الذي هو مسيطر على السياسة الأمريكية، وأيضا حتى على مستوى الدول الأوروبية بما فيها ألمانيا وغيرها. والكل قد وقف معهم في طوفان الأقصى، والكل يعرف عندما أتى بايدن وأتى وزير خارجيته وأتى المستشار الألماني والفرنسي وغيره، أتوا إلى أين؟ إلى الأراضي المحتلة في يافا، ووقفوا مع الكيان الصهيوني اعتقادا منهم بأن ما يريده الأمريكي والصهيوني سيتم تنفيذه، وهنا تكمن المشكلة. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن تحصل على اتفاق كما تم في عام 2015. اليوم يختلف الوضع تماما. لماذا؟ لأن إيران وضعت البرنامج النووي خارج الإطار العام بالنسبة للتخصيب، وكما قال في أهداف ترامب بأنه ماذا يريد؟ الحصول على 450 الكيلو المخصب بنسبة 60%، ولكنه لم يستطع. وهنا طبعا الكل يعرف بأن ترامب أصبح طبعا في زاوية ضيقة، فالكذب بالنسبة له هو أهم وأحسن شرط أو أحسن كلام يلقيه على مسامع العالم. ولكن الشعب الأمريكي والاختلافات والانقسامات السياسية التي حدثت على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية أو الكيان الصهيوني أو حتى على مستوى المؤسسات الدولة في الولايات المتحدة الأمريكية، بأن ترامب أوصل الولايات المتحدة الأمريكية إلى شر هزيمة، وأنه لن يحصل على أي اتفاق نووي من إيران كما حدث في 2015، ولكنه أتى بعجرفته وكان يعتقد بأنه هو الملك وهو الحاكم للعالم، وإن ما تريده أمريكا سيتم تنفيذه بأبسط صورة. وإلى هذه اللحظة الكل يعرف بأن سقوط الاتفاقية الإبراهيمية ليست على أساس أنها بدأت، ولكنها قد قطعت شوطا كبيرا في سقوط هذا الاتفاق الذي أتى ترامب لكي يجعل من الدول العربية أن توقع. لماذا؟ لأن موازين القوى اليوم في المنطقة تختلف. لذا كان البيان العسكري اليمني واضحا، خاصة عندما أضاف الحصار، كلمة الحصار في البيان العسكري على اليمن وعلى غزة وعلى لبنان وعلى إيران 47 عام لإيران محاصرة، غزة 25 عام، لبنان أكثر من 5 سنوات، اليمن أكثر من 10 سنوات إلى هذه اللحظة. إذن اليوم يعني موازين القوى تماما، وعلى السعودي أن يفهم، وكذلك ما سمي بحلف عاصمة الحزم ضد الجمهورية اليمنية. اليوم يجب أن يعرفوا بأن الوضع مختلف تماما بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، على مستوى إيران، على مستوى حزب الله، على مستوى المقاومة العراقية، المقاومة الفلسطينية، الجيش اليمني. هؤلاء اليوم هم يعتبروا قطبا من أقضاب النظام العالمي الجديد متعدد الأقضاب، ولكن للأسف الشديد النظام العربي الرسمي بكل ما تعنيها الكلمة من معنى يقوم ويجتمع في الجامعة العربية بإدانة من؟ بإدانة إيران. هل من الذي هجم؟ كأنهم لا يعون لا يعقلون لا يسمعون، ولكن خضوعهم للولايات المتحدة الأمريكية. وأيضا يا سيدي أنا أعتقد جزيرة إيبستين لقد تأثروا بها كثيرا جدا حتى أصبح يجري في دمائهم، لذا لا يستطيعون أن يقولوا لأمريكا لا أو للكيان الصهيوني، ولكنهم خاسرون في كلتا الحالتين، وقوفهم مع أمريكا أو وقوفهم ضد محور المقاومة، وهذا الذي لم ولن يتأتى لهم على الإدراك.
0: بطبيعة الحال كل ذلك يعني بات واضحا في هذه المرحلة. دكتور محمد سأختتم معك هذا الحوار الشيق بجزئية جاءت على لسان دونالد ترامب بالأمس عندما قال بأنه يريد عملية جراحية ضد حزب الله ويتأمل أن تشارك سوريا في هذه العملية، يعني أن يكون لها دور في هذه العملية. هل سنشهد دورا سوريا من خلال الجماعات التكفيرية الجديدة التي سيطرت على سوريا في أي مواجهة مع حزب الله؟ وما هو رد محور المقاومة الموقف تجاه تحرك أدوات أمريكا ضد لبنان أو في مختلف الجبهات؟
1: طبعا إذا أخذنا مثلا ولو لميزة واحدة يا سيدي، طبعا وهذا بقول لسان وزيرة الخارجية الأمريكية، أنهم صنعوا داعش بالفعل. أنهم صنعوا القاعدة، أي بمعنى أن هذه الأدوات التي مولتها السعودية ودول الخليج أكثر من 20 أو 25 أو 30 عام وبناء المعاهد وغيرها في جميع الدول العربية، أمريكا أفصحت في ذلك الخطاب عندما أفصحته وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، عندما قالت طبعا زوجة هيلاري كلينتون عندما قالت بأن القاعدة وداعش صناعة أمريكية وتم استخدامهم في ماذا؟ فيما حدث في العالم العربي والإسلامي على مر أفغانستان وعلى ليبيا وعلى طبعا الصومال وعلى السودان وعلى اليمن وعلى سوريا والعراق وغيرها. هنا تكمن مشكلة الولايات المتحدة الأمريكية أنها تريد استخدام الأدوات لكي تقوم بالعمليات العسكرية أو بالعملية الجراحية لحزب الله. حزب الله اليوم يختلف عن ما كان قبل طوفان الأقصى وما بعد الاتفاق الأخير مع الكيان الصهيوني. اليوم حزب الله الكل يعرف بأنه استعاد قوته ولديه القدرة الدخول إلى الجليل الأعلى، وأنا في اعتقادي بأن فترة من فترات هذا الصراع القائم خلال هذه طبعا خلال هذه الأسبوعين الماضية كان حزب الله على استعداد للدخول إلى الجليل الأعلى، فما بالك إذا شارك اليوم الجولاني أو أبو محمد الجولاني أداة الكيان الصهيوني وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية. ما هي القوة التي يمتلكها؟ هل تناسى بأن هناك المقاومة العراقية موجودة وصاحية لهؤلاء؟ لأن ما حدث في العراق من قبل الجولاني وأصحابه كبير جدا لا يمكن أن ينساه أي عربي ولا أي مسلم ولا حتى الشعب العراقي، من مسيحيين ويزيديين وشيعة وسنة وغير ذلك، ما قاموا من جرائم قتل ومن جرائم إبادة طبعا للشعب العراقي. أنا في اعتقادي بأن اليوم أمريكا هي تمشي على عكازتين، وهي الدول الخليجية وأيضا يا سيدي العكازة الأخيرة أو الثانية هي الجولاني، باعتقاد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستحقق انتصار. هنا تكمن المشكلة، حزب الله يستطيع الرجوع إلى سوريا والدخول إلى العاصمة السورية دمشق، وهم يعرفون ماذا قام في فترة طبعا عندما دخل سوريا وكان له الفضل الكبير في ماذا؟ في منع تلك طبعا الجماعات الإرهابية التي قامت بقتل الشعب السوري وإيقافها عند حدها. اليوم محور المقاومة هو العمليات العسكرية التي تمت بالأمس، هو دليل قطعي بأن محور المقاومة لديها القدرة في مواجهة المشروع الأمريكي والقوى بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل إيمانهم القطعي بالله سبحانه وتعالى. وكما قال السيد في أول خطاب له طبعا فيما سمي بعاصفة الحزب بعد 40 يوم من الضرب على هذا البلد وأثناء الغارات، عندما قال أنتم استعنتم بأمريكا وحلفائها والكيان الصهيوني وغير ذلك، ونحن سنستعين بالله سبحانه وتعالى. واستضاع هذا الشعب العظيم والجيش العظيم والقيادة العظيمة في تحقيق الانتصارات في 40 جبهة، وانتصار طول والانتصار حتى أتت السعودية خاضعة وضلبة الفتنة.
0: بالفعل، وبإذن الله عز وجل ما سيأتي على واقع أبناء شعبنا اليمني وأيضا على الأمة بأكملها هو نصر كامل بإذن الله عز وجل. أشكرك جزيل الشكر والتقدير الدكتور محمد عبد الله الحيفي، الخبير في الشؤون الاستراتيجية والمحلل السياسي، كنت معنا ضيفا عزيزا كريما لقراءة أوسع وأشمل حول آخر المستجدات وأيضا حول الموقف اليمني. شكرا جزيلا لكم دكتور محمد.
1: ولكم الشكر على الاستضافة سيدي، في أمان الله وحفظه.
0: في أمان الله. إذن مستمعينا الأكارم، في هذه الأثناء نخرج إلى هذا الفاصل الإعلاني.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: احذر التطبيقات والمواقع الربحية التي تطلب بياناتك الشخصية أو تفاصيل حياتك، ليست آمنة، قد تستخدم هذه المعلومات للإضرار بأمنك ووطنك. المواطن اليمني يقظ.
4: الجمعيات التعاونية ميدان تتحول فيه أفكار الأسرة إلى مشاريع تعيل أسراً بأكملها. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، بادر إلى تقديم إقرارك الضريبي خلال الفترة القانونية عبر نظام الربط الذاتي وفقاً لقانون ضرائب الدخل والمقصود به قيام المكلف بتحديد الضريبة واحتسابها وسدادها في نفس يوم تقديم الإقرار، وتقبله المصلحة على مسؤولية المكلف. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
6: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
5: بصف لي المساله ايش تفهم.
6: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
5: ما لها؟
6: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
5: وما
6: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
5: أوهو.
6: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
8: قول عن القاهم،
9: متواجدين على مدار 24 ساعة.
8: عاي أخرونا.
9: بالعكس، سوي فحصك وروح.
8: والنتائج
9: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
5: أوهو.
9: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
10: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
11: سبق فون، أصالة وتواصل. نعم نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
12: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
13: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
14: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
15: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
14: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
15: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
14: 555-555.
11: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
2: سام اف ام والعود احمد.

0: لا يتحول إلى سماد بالأرض، وإنما يتحول إلى سماد بالحياة، يتحول إلى سماد بالمستقبل.
1: نحن لا نخشى على المقاومة، لأننا نرى هؤلاء الشباب، هؤلاء الأبطال الذين يتسابقون للتضحية في سبيل الله. نشعر بالقوة ونشعر بأن المقاومة محفوظة.
2: لا يمكن إزالة هذا الكيان إلا ببناء الإنسان المؤمن المتدين المجاهد القوي. الإمكانات أصل، التكتيك أصل، البرامج أصل، لكن الأصل الرئيسي هو الروح.
3: هذا الطريق سنكمله لو قتلنا جميعا، لو دمرت بيوتنا على رؤوسنا لن نتخلى عن خيار المقاومة الإسلامية.

رياح المجد هبي يا رياح، لنا شرع المدى صوب وناح، وفوق الصافنات الحمر شدي، فدم من استباح دمي مباح. أضيئي يا شظايا ليل يافا، وليل الضاربات هو الصباح، وإنا فتية قاموا لبأس وما ناموا بكهف واستراحوا، كما للدين أهل أهل أرض وما وسنت لنا عين وساحوا، يشاح عن الحسان بغير حل وعن حسن الكرامة لا يشاح، ملاح في كلا حب وحرب وفي الحالين تنتصر الملاح، جنحنا للسلام فباغتونا لنسقط حينما كسر الجناح، وإن الغدر بالأحرار يحيي ضمن أنا يرويه القراح، ولسنا أي أحرار أبونا على ظمأ تصيح به الجراح، ومثلي لا يبايع مثل طاغ، وعمر المرء خزي أو فلاح، إذا حكم البلاد ملوك جور أطاحوا بالتقاة إذا أطاحوا، وكم شرعت تقية قد ركبنا وكم كذبت مناهلنا الصحاح، فلا أهوى السلام لنا ذراعا ولا أوهى بقبضتنا السلاح، غضوب طيننا الغلاب فينا وغضبتنا غدو لا رواح، ملأنا العز حتى صار منا وبحر الموت في يدنا قداح، شددنا حيثما شدت سيوف وملنا حيثما مالت رماح، بسكتة حربنا حق ولي، بسلم رصاصنا حق صراح، سنولد في البراري أقحوانا ليملأ صدر أمتنا الفواح، ونكتب في الضحى لا في الأضاحي، وإن الحق موعده الصباح.

0: سام اف ام إذاعة المحور.
1: الرد آت لا بد منه على ما قام به العدو الإسرائيلي.
2: نحن سنوق هذا محسوم وعليهم أن ينتظروا.
1: والعدو الإسرائيلي يعرف بحتمية الرد وأنه لا تراجع عن هذا القرار.
2: والميدان هو الذي يعرف ظروفه، ونحن نبحث عن رد حقيقي وليس عن رد شكلي.

إسرائيل كما جبل الطور عليهم نتقى، لا وهن فأحرار الدنيا قد لمحوا للمجد الطرقا. رغم التطبيع ومن خدموا صهيون فزادتهم رهقاً.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، تخيل كل حي يملك مخبزا تعاونيا، مزرعة على السطح، وحاضنة أعمال شبابية. هذا ليس خيالا، بل أهداف الجمعيات التعاونية للسنوات الخمس القادمة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. تسعى مصلحة الضرائب والجمارك إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير بيئة استثمارية مثالية عبر تعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال الوطني وتسهيل الإجراءات الجمركية وتبسيطها. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها. ببساطة اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبعفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
0: سام اف ام، والعود أحمد.
6: منذ طوفان الأقصى، سنس الأقصى فلود، اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
0: سام اف ام من صنعاء تقدم
6: حارس الازدهار الأمريكي
7: from the US Prosperity Guardian
6: الاعتراف بالفشل.
7: الحقيقة
8: من عمق إلى الإعلام الدولي
9: محاصرة
7: بلسانين. الحقيقة بلسانين.
10: إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
11: اليوم العزل الإسرائيلي
12: بلغ ضوء
13: فلم يعد
14: بينه
15: مطارات
16: ومصانع
17: والمستشفيات
18: الحارس الازدهاري الأمريكي
19: from the U.S. prosperity guardian.
7: الحقيقة بلسانين.
20: ما يحدث في العالم اليوم من هدوء ما قبل العاصفة لا يصنف كحالة سلام، بل كحالة تأجيل للحرب. عمليات متبادلة وخاطفة، وتفاوض تحت الطاولة، وحافة هاوية يقف عليها الجميع. الجمهورية الإسلامية في كفة، ومنظومة الاستكبار في كفة أخرى. هذه ليست مجرد خصومة سياسية، بل هي معادلة توازن رعب تحبس أنفاس الكوكب. What the world is witnessing today is not peace. It's a pause before the storm. A temporary postponement of war. Limited strikes, back-channel negotiations, and rising tensions have left the world standing on the edge of uncertainty. الهدنة الهشة الرهينة تكاد تتحول إلى جمود مزمن، حالة من لا حرب ولا سلم، تجعل الاقتصاد العالمي يغلي فوق صفيح ساخن. إنها اللحظة التي يدرك فيها الغرب أن استعلاءه القديم لم يعد كافيا لضمان استقراره، وأن أمنه بات رهين قرارات تصنع في جغرافيا كان يظن أنه استعمرها إلى الأبد. The current truce is increasingly resembling a prolonged stalemate. A state of neither war nor peace now hangs over the global economy, exposing the fragility of the existing international order. For many Western powers, this moment underscores a growing reality. Influence alone is no longer enough to guarantee stability, and strategic decisions made far beyond their borders are shaping their future. لم يعد الخطر مجرد احتمال، التداعيات الدولية بدأت تضرب في العمق، كما أن القارة الأوروبية العجوز تواجه الحقيقة العارية. The consequences are no longer theoretical. Economic and geopolitical shocks are spreading across the international system, forcing governments to confront new and difficult realities. أزمة الطاقة لم تعد مجرد أرقام في أسواق النفط والغاز أو سفن تبحث عن ممرات آمنة، بل تحولت إلى أرقام سوداء في دفاتر المالية العامة وقواعد العجز وتراكم الديون.
21: Europe's energy challenge is no longer just about oil prices, gas supplies, or shipping routes. It is increasingly reflected in public defects, debt burdens, and growing economic strain.
20: هذا التردي يثبت بالدليل القاطع إخفاق القارة في التعامل مع واقع جديد لم تكن مستعدة له. لم يكن الأمر وليد إغلاق مضيق هرمز فحسب، بل هو نتاج عقود من الاعتماد الأعمى على الهيمنة الأمريكية التي بدأت تتشقق وتجر حلفائها إلى القاع.
21: These pressures reveal structural weaknesses that long predate today's crisis, exposing years of dependence on geopolitical arrangements that are now being tested.
20: في سياق هذا التردي الأوروبي تتلقى ألمانيا صفعة مدوية على المسرح الدولي. للمرة الأولى منذ عقود تبتلع برلين فشلها في الحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن. هذا ليس مجرد إخفاق دبلوماسي، بل هو عقاب أخلاقي علني.
21: Amid this shifting landscape, Germany faces significant diplomatic setback. Its failure to secure a non-permanent seat on the UN Security Council has fueled debate about its international standing and influence.
20: فالعالم الذي يدعون تمثيله لفظهم. إنها النتيجة الطبيعية لدولة اختارت أن تكون أكبر موردي الأسلحة الفتاكة لكيان يمارس حرب إبادة جماعية في غزة. لقد سقط القناع عن برلين وبدت كأداة تنفذ الأعمال القذرة نيابة عن الغرب الجماعي ضد أمتنا، لتدرك متأخرة أن دماء المستضعفين لها ثمن سياسي باهظ.
21: Critics argue that Berlin's foreign policy choices, particularly regarding conflicts in the Middle East, have carried growing political and diplomatic costs in the world stage.
20: وعلى الجانب الآخر من المشهد، في الجغرافيا العربية تمر الذكرى 59 لما يسمى زورا بالنكسة، 6 عقود من التضليل الرسمي الذي حاول تخفيف حجم كارثة عام 1967.
21: Meanwhile, the Arab world marks another anniversary of the 1967 Arab-Israeli War, a conflict that reshaped the region and left lasting political and territorial consequences.
20: في 6 أيام فقط احتل العدو الصهيوني 3 أضعاف ما احتله في نكبة 48. لقد تلاعبت أنظمة الهزيمة والوصاية بالمصطلحات لتغطية عوراتها. حولوا الكارثة الوجودية إلى مجرد نكسة عابرة ليبرروا لأنفسهم مسارا طويلا من السقوط الذي أعقب تلك الهزيمة، وهو المسار الذي قاد الأمة إلى مقصلة التنازلات.
21: Many continue to debate how the defeat was interpreted and remembered, arguing that official narratives often softened the scale of the setback and its long-term impact.
20: منذ ذلك التاريخ توالدت النكبات وتناسلت في غرف المفاوضات المظلمة. ولدت كامب ديفيد لتخرج مصر من الصراع، ثم تلتها وادي عربة وأوسلو وصولا إلى المبادرة السعودية للسلام القائمة على وهم حل الدولتين. لم تكن هذه الاتفاقيات سوى صكوك استسلام متتالية.
21: In the decades that followed, a series of diplomatic agreements transformed the regional landscape from the peace accords of the late 20th century to later political initiatives.
20: الأنظمة الرسمية لم تفشل في المواجهة فحسب، بل تحولت إلى حارس للوضع الراهن الذي يخدم العدو. كل اتفاقية كانت تمنح الاحتلال شرعية جديدة وتقتطع من جسد الأمة قطعة تحت لافتات السلام المزيف الذي لم يحصد منه العرب سوى الهوان والتبعية.
21: Supporters viewed these agreements as pathways to stability, while critics regarded them as concessions that failed to secure lasting justice or sovereignty. According to this perspective, successive arrangements gradually strengthened the status quo while leaving core disputes unresolved.
20: اليوم وصلنا إلى اللحظة الأكثر قتامة في التاريخ الحديث. حكومات عربية في راهن الأيام صارت توقع مسبقا على احتلال بلدانها وتسليم سيادتها. انظروا إلى ما تفعله سلطة بعبدة وسراي في لبنان، عجز وارتهان وتقديم التنازلات للأجنبي قبل أن يطلبها. إنها العقلية التي استمرأت الوصاية ولم تعد ترى في الوطن سوى مساحة للمساومة. هذا المشهد المخزي يمثل ذروة السواد السياسي، حيث تصبح النخب الحاكمة هي الأداة الأولى لكسر إرادة شعوبها وتهيئة الأرضية لتوغل الأعداء بلا قتال.
21: Today, everything warned that parts of the region face an unprecedented erosion of political independence, with some governments increasingly constrained by external pressures and interests. For example, in Lebanon and elsewhere, political paralysis, economic hardship, and dependence on foreign actors have intensified concerns about sovereignty and national decision-making. For many observers, this represented one of the darkest chapters of modern Arab political life, where ruling elites are accused of weakening their own nation from within. In the midst of these challenges, supporters of resistance movements argue that another reality is emerging, one built on sacrifice, determination, and the refusal to accept defeat. They maintain that those fighting on the front lines are sending a message to the world. Defeat is not inevitable, and history is not written solely by the powerful. لكن هذا السواد المطلق لا يدوم. ثمة ضوء يبدده، ضوء تصنعه سواعد سادة المجاهدين ودماؤهم المراقة على مذبح الكرامة. هؤلاء الرجال لا يقاتلون بالوكالة، بل يكتبون بالدم رسائل تأكيد مفتوحة للعالم أجمع إن الهزيمة ليست قدرا محتوما. Through persistence and confrontation, they seek to pull their societies out of despair and reshape the balance of power on the ground. بضرباتهم وثباتهم ينتزعون الأمة من قعر اليأس الذي أرادت الأنظمة دفنها فيه. إنهم يعيدون صياغة قواعد الاشتباك ويثبتون بالدليل العملي أن القوة المادية للاستكبار تسقط أمام الإرادة الحرة، وأن خيار المقاومة هو الخيار الوحيد الذي يفهمه هذا العالم المتوحش. Their central argument is that military superiority alone doesn't guarantee victory, and that determined resistance remains the most effective response to domination and coercion in today's world.

0: عارف الازدهار الامريكي
1: from the US prosperity guardian
0: الى اعتراف
1: ادمج فشل
2: الحقيقة
0: من عمق إلى الإعلام الدولي
2: محاصر بلسانين
0: two of these advanced aircraft and even the US had more
2: الحقيقة بلسانين إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
0: اليوم today العزل الإسرائيلي بلغ دولة فلم يعد يستهدف المطارات والمصانع
1: factories
0: والمستشفيات حارس الازدهار الأمريكي
1: from the US prosperity guardian
0: بالاعتراف
1: عمره
2: الحقيقة بلسانين
3: سام اف ام إذاعة محور الجهاد والمقاومة

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
2: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
1: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
3: الأمن الغذائي لا يتحقق بالشعارات، بل بخطط الجمعيات التعاونية التي تزرع وتمول وتسوق من البذرة حتى الرف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتطبيق الأنظمة والقوانين التي تحافظ على المنتجات المحلية الوطنية وتضمن عدالة المنافسة مع المنتجات المستوردة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
5: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
4: بصف لي المساله عشان افهم.
5: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
4: ما لها؟
5: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
4: وما
5: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
4: أوهو.
5: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور تقاطع شارع 60، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي مجمع الشلال التجاري.
4: يقول عن القاهم
5: متواجدين على مدار 24 ساعة.
4: عاي أخرونا.
5: بالعكس، سوي فحصك وروح.
4: والنتائج
5: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
4: أوهو.
5: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
8: سبافون، أصالة وتواصل.
9: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
10: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

هنا 99.1 سام اف ام من صنعاء. الأثير سام اف ام والفترة 99.0. القرار جهاد وإسناد ووحدة ساحات، والأثير لكم سمعين الأكار. الجبهة الممتدة من إيران إلى اليمن إلى لبنان إلى فلسطين إلى العراق، جبهة واحدة وموقف واحد. من هنا من صنعاء إلى مختلف الجبهات، اليمن كل اليمن، اليمن كبيرا وصغيرا في موقف هو موقف الحق والنصرة، اليمن برجاله ونسائه إلى جانب المستضعفين مهما كان الثمن ومهما كانت التداعيات.

فليكن من المؤكد في بال العالم بأكمله، بل في أذهان العالم بأكمله، لأن اليمن لن يقف مكتوف الأيدي أمام أي عدوان، أمام أي تصعيد، أمام أي تحرك صهيوني أو حتى أمريكي ضد أبناء هذه الأمة. سيكون اليمن حاضراً إلى جانب المستضعفين في غزة، إلى جانب المستضعفين في لبنان، إلى جانب المستضعفين في إيران، إلى جانب المستضعفين في العراق، إلى جانب المستضعفين في كل مكان، عبر عمليات ردع تصيب الأعداء في مقتل. من باب المندب شمالاً وجنوباً، من باب المندب وحتى البحر العربي والمحيط الهندي، ومن باب المندب إلى البحر الأحمر، إلى البحر الأبيض المتوسط، البحر بحرنا والبر برنا والجو جونا، والمعادلات تصنع بأيدي الرجال.

يعيبون علينا أننا مرتصون ومتوحدون وفي موقف واحد مع الأحرار في لبنان وفي إيران وفي العراق وفي فلسطين. في المقابل هم أولئك المرتزقة، أولئك المنبطحون، أولئك المطبعون، أولئك الذين يدعون العروبة. هم في صف من؟ يتولون من؟ يتحركون مع من؟ في الوقت الذي تذبح فيه غزة، في الوقت الذي يئن فيه لبنان، في الوقت الذي تستهدف وتهدد فيه اليمن وإيران ومختلف البلدان العربية والإسلامية، في الوقت الذي يبدي العدو فيه أطماعه باتجاههم، يتحركون خدمة للعدو. هؤلاء الذين ما وقفوا إلا في موقف الشيطان، هؤلاء الذين ما وجدوا أنفسهم إلا أدوات لآبستين وترامب ونتنياهو. سنقف مع إيران في كل محطة وفي كل مترس وفي كل جبل وفي كل تلة وفي كل بحر وفي كل غابة. سنقف مع إيران ومع لبنان ومع الأحرار في فلسطين مهما كانت التحديات ومهما كانت سخريتكم، فأنتم أنتم عبيد للأمريكي وللشيطان. هذا هو يعني أقصى ما تقدرون عليه، أن تسخروا من الأحرار من أبناء هذا الشعب. أما أن تكونوا رجالا، أما أن تكونوا ولو للحظة واحدة تمتلكون عروبتكم أو تمتلكون ذرة من شرف، فذلك بعيد عنك.

في هذه الظهيرة رسالتين برغم أنف الأمريكي والصهيوني الموقف اليمني مستمر. هذه هي الرسالة الأولى. أما الرسالة التي ينبغي أن تظل وأن تصل وأن تكون مستمرة هي لأدوات الأمريكي من المنافقين، من العربان، من الذين يدعون أنهم

يمتلكون ذرة من شرف. نعم، جبهة الإسناد مستمرة بالرغم من سخريتكم، بالرغم من أيضا حجم العار الذي لحق بكم، بالرغم أيضا من وضوح ما وصلتم إليه من دناءة وحقارة وسقوط.

طبعا انا ليش بين اضحاك هكذا امس وفي اطار الاستهداف احدى القنوات ووسائل الاعلام التي تدعي بانها عربيه تاتي بتقرير وتقول من خلال التقرير توصل رسائل بان ايران وقفت ضد إسرائيل عندما تعرضت مصالحها للخطر. أقسم بالله إن الواحد لو ما يسمع مثل هذا المنطق من قناة تدعي بأنها عربية يدرك تمام الإدراك بأن هذا الصوت أن نتنياهو يريد أن يقسم أبناء هذه الأمة، بل يريد أن يحقق أهداف العدو من خلال هذه الرسالة أو من خلال الجانب الإعلامي. تخيلوا، تريد هذه القناة التي تأتي بلسان عربي أن تقول لأبناء غزة بسرتوا إيران ما قامت إلا مع لبنان ومع من تشتي عندما تعرضت مصالح إيران للخطر في الوقت الذي كانت في إيران إلى جانب أبناء غزة على مدى 47 عاما منذ ثورة الإمام الخميني عليه السلام الله. 47 عام فيما حماة السنة ومن تدعي العروبة السعودية العظمى لم تقدم معبرا واحد لأبناء غزة. معبر ردوا لكم من الصواريخ وما إلى ذلك، ما قدمتش معبر واحد لأبناء غزة. وتريد هذه السعودية التي تدعي بأنها تحمي السنة ودخلت في عدوان مستمر على أبناء شعبنا اليمني حتى هذه اللحظة، تريد من إيران التي تقول بأنها شيعية وبأنها أيضا في مسرحية مع العدو الصهيوني أن تدافع على أبناء غزة، وهي من دافعت بالفعل على أبناء غزة وعلى أبناء لبنان، وكانت في وحدة الساحات هي الركيزة وهي أيضا المنطلق لأبناء هذه الأمة. هذا عمل السعودي، الفتنة خدمة العدو، التحرك إعلاميا سياسيا اقتصاديا عسكريا من خلال العدوان على اليمن وعلى كافة الاتجاهات لخدمة الصهاينة وخدمة أمريكا. لذلك اليوم أكبر من يخدم الأعداء هم المنافقون، وعندنا في اليمن كم يا منافقين. أقل واحد أصغر سن في هذا الشعب من الأطفال يعرف كما هائلا من المنافقين الذين يلبسون عباءة الإسلام وعباءة العروبة. كم يا منافقين. ليس يعني السوق محصور على السعودية وعلى بلد دون آخر، وإنما هنالك منافقون في كل مكان، وهؤلاء المنافقون يخدمون أمريكا أكثر من خدمة الشيطان لأمريكا، معبدين نفسهم لأمريكا أكبر من أي واحد حتى من الصهاينة. الأمريكي يخدم الصهيوني، هؤلاء يخدمون الأمريكي والصهاينة. من أمثال هؤلاء يعني، وأنا أبصرت خبر قبل يومين قال لك كان طارق عفاش في حفل توديع السفير الأمريكي، أوف أوف أوف أوف واتحاجفوا وقال له والله ان احنا مقصرين معاكم، بعنا البلاد، بعنا العباد، قدمنا كل ما نقدر لامريكا وبالرغم من ذلك احنا مقصرين. ودع السفير الامريكي، انتم بتلاحظوا ان احنا بنعيش في عالم اصبحت فيه المصطلحات وكأن ما يحدث امرا طبيعيا. أمريكا هذه الذي قتلت أبناء غزة وكانت تزود العدو الصهيوني بجسر جوي، جسر بحري، جسر مستمر من الصواريخ و
من الإمكانات العسكرية لقتل أبناء غزة وأبناء لبنان، بل وقتل واستهداف أبناء اليمن. أصبح الأمر طبيعي أن يجلس مسؤولو هذه الأمة، يعني من الرئيس السعودي، من الملك السعودي، من كل الملوك في حضرة وفي يعني متناول ترامب، ويثنون عليه عندما يقتل أبناء هذه الأمة، وعندما يتحرك أبناء هذه الأمة إلى جانب أبناء هذه الأمة. يعني أن يقف اليمن وإيران ذلك عيب، عيب عيب، يصوروا لنا هكذا. أليس هذا هو الواقع؟ هذا هو الواقع. يعني أصبحنا اليوم أمام وضوح عجيب عجيب. يجي لك واحد بدقنة، هذا دقنة، ويدعي الإسلام في الوقت الذي هو أداة بيد من؟ بيد أبستين، بيد ترامب. هذا ما رأيناه في السديس، ورأيناه في سعتر، ورأيناه في كل المنافقين والتجالين. ليسوا مع غزة، ولا يمكن أن يكونوا مع غزة، ولا يمكن أن يكونوا مع الإسلام. ليس هذا هو الإسلام. الإسلام بريء منهم. هل الإسلام أن تقف مع ترامب، أن تقف مع نتنياهو، أن تقف مع الشيطان؟ أم أن الإسلام أن تقف وأن تأتمر بتوجيهات الله، وأن تتوجه بتوجيهات الله، عندما يقول الباري عز وجل قاتلوا المشركين كافة؟ هذا نداء للجميع أبناء هذه الأمة، للمسلمين جميعا. وبالرغم من هذا النداء لا يقرؤون، يقرؤون القرآن ولكن لا ينفذون توجيهات الله، ينفذون ما يخدم سياساتهم وأجنداتهم. عندما يكون هنالك تحرك لخدمة الأمريكي، ستراهم يسخرون القرآن، يسخرون الدين، يسخرون الأحاديث لخدمة الأمريكي. ألم يسخر آل سعود كل تلك الإمكانات وكل تلك أيضا العناوين لخدمة أمريكا في أفغانستان وفي سوريا وفي اليمن وفي كل مكان؟ ولكن عندما يكون الأمر مرتبط بمواجهة الكيان الغاصب، بمواجهة أمريكا، تراهم ماذا؟ قاتلهم بالسنن، تنزه من البول، السمبوسة الذي بغير زيت، هكذا هكذا هي طباع المنافقين، توجهات المنافقين، مواقف المنافقين. وفي هذه الظهيرة سنفتح لكم المجال مستمعينا الأكارم لإرسال الرسائل للمنافقين ومشغلي المنافقين.

عبر هذه الظهيرة كما قلنا لكم مستمعينا الأكارم سنستقبل مشاركاتكم الهاتفية وأيضا عبر الرسائل مباشرة وعلى الهواء عبر أثيركم أنتم سام أف أم 99.0132265 للاتصال مباشرة وعلى الهواء. أما الرقم الخاص بالرسائل التلفون شغال يا يونس 7909919191 ونبدأ بسم الله.

0: أولى المشاركات. ألو مرحبا.
1: ألو ألو ألو مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله.
2: كيف حالكم أخي علي؟
1: في خير لكم الخير. من معانا؟
2: معكم إعلامية تمدان.
1: حياك الله يا إعلامية تمدان. سمعتي الموضوع؟
2: احنا سمعنا الموضوع أول الفترة وبعدين ينقطع البث عندنا في همدان.
1: اليوم بنتيح 99 ظهيرة لإرسال الرسائل لأمريكا ولأدوات أمريكا. الموقف اليمني مستمر ومتصاعد بإذن الله عز وجل وبلسان أبناء شعبنا اليمني، الرجل والمرأة، الكبير والصغير، بلسان الجميع. ما هي الرسالة لأمريكا وأدوات أمريكا؟
2: أولاً نقول لهم قبيلة الشعب اليمني ما زالت في نفسها قبل 100 يوم وبعد سنة وبعد 1000 سنة حتى. والله حتى لو ما عاد بقي حتى رجع الواحد في اليمني قاتل، لأن قاتل إحنا النساء. أما أمام كل من يدعون أنفسهم أنهم على الحق وحقوق الإنسان من الأعراب حول المتخاذلي، أين حقوق الإنسان يوم قصفوا الطفل الرضيع؟ أين الإنساني يوم قصفوا البيوت وصارت العزاء والمستشفيات؟ يوم قصفوا كل شيء لماذا لم يتحدثون أين الإنسانية؟
1: فعلا.
2: أين الإنسانية وأطفال غزة يموتون من الجوع؟ غزة يعني يرون أطفال غزة وكأنها حاجة روتينية، قد أصبحت عندهم حاجة عادية كأنهم مسلسل يعرض عندهم يوميا
1: بالفعل.
2: ما عاد بتأثر ولا عاد بيشوفوا حاجة. هكذا هي عوبتكم يا أهلي في أرجل الأمريكي. ما بتو يعني هؤلاء مع يعني أنا عندما أشوفهم هؤلاء العلماء وأصحاب التجارة أنا مدري أستحي على نفسي، وخصوصا إذا كان العامل هذا أو المرتزق من اليمن. يعني إحنا ما نتشرفش إن إحنا يكون واحد مننا من هذا من اليمن. ما عاد إحنا ما نعتبر من اليمن، هؤلاء جد موالين لليهود، ما عاد مش مننا ولا لا مننا ولا فينا.
1: بالفعل
2: اليمن يعيش تواجد ومسيرات في ميدان الـ70 وكل الساحات نصرا وإسنادا لغزة. وعاشت غزة رمز العزة وستظل قضيتنا الأولى هي غزة وفلسطين.
1: ونعم بكم يا إعلامية تمدان وكل أبناء شعبنا اليمني، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة.
2: شكرا لكم. ولو سمحتوا أطلب زمن.
1: تفضلي.
2: إيران إيران
1: إيران إيران. شكرا جزيلا لك يا إعلامية.
2: وأتمنى أن تصلح البث لأنه انقطع، ما نعرف أنه انقطع إلا اليوم.
1: بإذن الله نكلم الجهات الفنية والتقنية ونشوف حل بإذن الله
2: إن شاء الله
1: في أمان الله.

0: اتصال جديد، مشاركة جديدة. ألو مرحبا.
1: ألو
0: مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: أبشركم الخط انقطع قبل شوية، يعني البث.
0: كيف؟
1: البث انقطع قبل شوية.
0: فين أنتو؟
1: في عمرة.
0: في عمرة؟ لا بإذن الله نكلم الجهات التقنية أنهم يبصروا بإذن الله ما هي المشكلة أو الخلل ويسبروا بإذن الله.
1: نعم، من شارك؟
0: تفضلي.
1: أولا نتوجه بالمباركة والإنجاز العظيم لمحور الجهاد والمقاومة، ونبارك وحدة الساحات، ونشد على أيدي رجال الله المؤمنين في لبنان والعراق وإيران وفلسطين أن يضربوا بيد من حديد. وثانيا نتوجه برسالة لحكام الخليج الخانين، نقول لهم ها هو برز الإيمان كله للشرك كله، ها نحن ظهرنا طلاب مدرسة الإمام علي أمير المؤمنين، وها أنتم سارعتم فيهم يا طلاب مدرسة أهل السين، ها نحن أصبحنا على عدونا ظاهرين، وها أنتم أصبحتم في مخطط إسرائيل غارقين، ونحن تحركنا براية الحق. ومن هذا المنطلق فإن الحق لا بد أن يحارب من قبل الباطل في كل العصور وعلى مدى التاريخ، ونحن إذ يستهدفنا الشيطان الأكبر وقوى الطاغوت في مسارهم العدواني تجاه الحق وأهل الحق، نحن نتحرك بأمر الله القائل في محكم كتابه، وهو يأمرنا بقوله تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين، وقوله تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ورسالة إلى الأعداء، نقول لهم لحتمي صراع الحق والباطل بنينا ركاب محطا بالثقة بالله والخشية من عقابه، بنيناها بمجهود ارتقى من أواب وصارت كل قطرة من دمه لم نصر بوابة، إذا ضم العمال خاب فضم التضحية ما خاب، وكثر المال والثروة حضب والنار أوابة، إذا شرعية أمريكا بفتوى من ضبيب عشاب مسيرتنا إلهية بشرع الله وكتابه، إذا حب الرسول الحاب فإحنا دولة الإرهاب، رسول الله معلمنا وكل الشعب طلابه، سلام الله على الأنصار والله يلعن الأعراب، ويلعن كل صفرة فاقعة أهل الغرب حلابه، ويلعن كل صفرة فاقعة أهل الغرب حلابه.
0: رسول الله علمنا وكل الشعب طلابه. شكرا جزيلا لك وصح لسانك.
1: شكرا، تحياتي لكم جميعا. معكم بنت حجه.
0: سلام الله عليك المتحديه.
1: بنت حجه.
0: ها بنت حجه، شكرا لك على هذه المشاركه وعلى هذا الوعي.
1: نتمنى ان انتم تصلحوا البث انقطع، يعني الساعه 25 دقيقه قبل شوي.
0: لا باذن الله نكلم الجهات التقنيه باذن الله. شكرا جزيلا لكم.

غرفة عمليات واحدة من صنعاء إلى إيران، إلى لبنان، إلى فلسطين وإلى العراق، مسار واحد وقضية واحدة وتوجه واحد. من الرسائل والمشاركات التي وصلت، السلام عليكم. وعليكم السلام، معكم أسلم أحمد محمد العباسي. البيان الذي أعلنت القوات المسلحة اليمنية بأن أي سفينة تمر من البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن وباب المندب والمحيط الهندي، أن أعين القوات المسلحة وأيديها على الزناد، ما فيش من جهتنا تراجع، نستهدف السفن مثل ما استهدفنا السفن في الجولة السابقة، وكان به سفينة بريطانية جلست تحرق من الليل إلى الليل. هذه السفينة كانت عبرة لأمريكا وإسرائيل، لذلك المشهد سيتجدد بإذن الله، وما ذلك على الله بعزيز. أسلم أحمد محمد العباس. السلام عليكم. وعليكم السلام. الأخوات من مرتفعات جبال وصاب الشامخة، طالما العدو الأمريكي والإسرائيلي لم يوقفوا عدوانهم عن محور المقاومة، فجبهة اليمن ستكون من هذه الحرب الفاصلة، وقد سمعها العدو الصديق بلسان العميد يحيى سريع، وسيسمعونها أيضا بلسان الأحرار من أبناء هذا الشعب المجاهد الذين هم عون للمستضعفين في كل مكان. سلام الله على هذا الشعب، ونطلب زامل إلى الجبهات. ربي ناديني. التحية للعميد يونس، لكن التحية.

0: من الرسالة. السلام عليكم والتحية لكم. نعم مستعدين لأي تصعيد وأطلب زاملك سمب رب العرش خلاق السماء بنعدم الجيش السعودي نعدمه. معاكم منتصر عدنان من وصاب الأسفل. بإذن الله سنواصل معكم فاصل ونواصل.
1: سام اف ام وقفة إعلانية.
2: أخي المواطن، يبدأ العدو بغرس الشك ثم يقطف ثمرة الخيانة، لا تمنحه البذرة. أمن الوطن مسؤولية.
3: في زمن الأزمات تبقى الجمعيات التعاونية صمام أمان يتحول فيه كل عضو إلى داعم للآخر، فتزدهر المجتمعات وسط العواصف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضريبة ريع العقارات، إذا كان إيجار عقارك المؤجر 50,000 ريال شهرياً أو أقل، فسارع إلى تقديم إقرارك إلى مكتب البريد أو إلى فرع الوحدة التنفيذية لضريبة ريع العقارات في منطقتك للحصول على شهادة الإعفاء مجاناً. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
5: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
4: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
7: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
8: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبرياً لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضاً لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89-89، كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
10: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
11: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
10: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
11: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
10: 555-555.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
1: سام اف ام، والعود احمد.

0: ودائما مرحبا بكم مستمعينا الأكارم. وفي هذه الظهيرة رسائل باليستية من يمن الواثقين بالله. هذه الرسالة من مشتاق فؤاد وأقول فيها أطل العميد يحيى سريع بالبيان المزلزل المرعب لكل الأعداء، حي القوات المسلحة رجال الميدان وأهل الوفاء والإباء، وحي أبطال لبنان وكل الفصائل الأبية بكافة الساحات يدا واحدة في مواجهة الظلم، والوعد هو النصر القادم بإذن الله. عهد الأحرار ثابت ودرب الكرامة لا يميل ولا نتراجع، جبهة واحدة ويد واحدة حتى النصر الكامل. مشتاق لك التحية يا مشتاق.
1: أملاك مهارة في المعارك مذهلة وإمامية الدافع وقودة للأمام.
0: السلام عليكم. وعليكم السلام. نشكر القوات المسلحة اليمنية أمانة، أمس فاجئونا ورفعوا معنوياتنا ونقول احرقوهم احرقوهم، فعندهم ثار لا ينسى وأرواحنا لكم الفداء. رسالة بدون اسم لكنها مليئة بالموقف وبالثبات وبالمعنويات. أيضا من الرسائل: سلام الله عليكم وعليكم السلام، كيف الحال يا شعب اليمن يا شعب الإيمان والحكمة، انفروا خفافا وثقالا في سبيل الله، نصر ولا شهادة. نعم، نحن الشعب الثابت على موقفه مهما كان الثمن. معاكم بنت أبيها. شكرا لك يا بنت أبيها. أسعد الله ظهيرتكم بالانتصارات أخي علي، انتصارات تثلج الصدور. ها هو النصر بإذن الله سيتحقق على يد عباد الله المؤمنين. هنا الرجال تحضر، المؤمنون الذين يساندون ولا يريدون شيئا سوى رضا الله، لا يريدون أموالا ولا شهرة، إنما يريدون رضا الله عز وجل والشهادة في سبيل الله. نبارك لأبناء شعبنا اليمني ولقواتنا المسلحة وللسيد القائد ولكافة الأحرار رجوع العمليات العسكرية والمعادلات إلى أرض الميدان. هذه الرسالة من المجاهدة مع الله أخت الشهيد من الدريهمي قوة.

السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف الحال؟ في خير، لكم الخير. تحية إعزاز وتقدير من أرحب العز والكرام للأستاذ المجاهد علي مجلي، فلك منا كل التقدير والاحترام على كل ما تقدمه من برامج أكثر من رائعة، كما هي للقوات المسلحة اليمنية وللسيد القائد سيد القول والفعل حفيد النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. ونقول لحفيد الكرار بيض الله وجهك كما بيضت وجوهنا في زمن أصبحت فيه هذه الأمة تعيش الذل والمهانة، وانحنت فيه الرؤوس لأحفاد القردة والخنازير، كما هي التحية للقوات المسلحة، ونبارك لهم هذه الضربات المباركة في عمق الكيان المحتل. هذه الرسالة من المستمع لكم دائما والمشارك لأول مرة صماد أرحب قوة القوة ونعم باك.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام في ميادين العز. توحدنا وعلى درب الحق التقت أرواحنا، نفس واحد وموقف واحد وعقيدة لا تعرف التراجع. كشيعة الإمام علي نمضي في المواجهة بصبر الأحرار وبأس الشجعان. لا تكسرنا الحصارات ولا ترهبنا الغزوات الرقمية، نحن الصدى الذي لا يغيب والموقف الذي لا يلين. نمضي في صف مرصوص، نبضنا الحرية وهدفنا النصر وعزيمتنا أصلب من كل جدار. التحية لكم، ندى العسل، قوة القوة.

0: أيضا من الرسائل في هذه الظهيرة: تحية طيبة، البث مقطوع للأسف، معاكم أخت المجاهد أبو أصيل، بإذن الله نلقى حل لمشكلة البث. و ما هي الكلمة؟ ما بتسبر الميكروفون؟ احنا نشي نسبر البث.
1: مان كل الله خواتي جالس بتسجر من الصباح، ما قد تعبت. أنت داري كم قد انجز تعمال.
0: احنا بنقول نشي نسبر البث، ما نشي نخرب الفترة.
1: ما هو الموضوع؟
0: رسالة لأمريكا ولأدوات أمريكا.
1: هذا هو الموضوع.
0: بعد موقف القوات المسلحة اليمنية الذي أتى ليصنع معادلات جديدة.
1: بأي شيء نبدأ، بأمريكا ولا بأدواتها؟
0: بالبث مقطوع. أيوة سمعت البث الآن.
1: دحين مش عارف أسلح مدى الفايك مرة.
0: كتبين أقول أنا والله ضروري.
1: والله رسالة ليونس.
0: اصلا يونس موجود، ما عاد يحتاج رساله.
1: ايوه
0: البث يا يونس، عندك سامر بتسمعنا؟
1: يا علي يا علي،
0: ما هو؟
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: قلت ما هو الموضوع؟ ايش اشارك؟ ممكن اشارك؟
0: احلى ما في الظهيره ان احنا سمعنا صوتك.
1: الله، خلاص خاطركم يلا
0: سبر البث.
1: خاطركم عايز سبر البث، ماذا الحين جاهز.

السلام عليكم وعليكم السلام، كيف الحال؟ نقول إيران المزيد من هذه الضربات التي ترفع الرؤوس وتثلج الصدور. أما اليمن فهي مستمرة بكل قوة. أماني عادل من نهم، يا من عاسبر والبث في نهم، خرب قبل قليل عدا سبرنا بإذن الله أنه سبر. السلام عليكم. وعليكم السلام يا أستاذ علي، بث إذاعة سام انقضع في حجها المفتاح قبل قليل، رجاء ابصروا الخلل وصلحوه. شكرا شكرا شكرا شكرا، البث رجع الحمد لله. بعد عايز اطق نفس الريان. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف الحال؟ في خير، لكم الخير. التحية للسيد عبد الملك، وكما هي للعميد يحيى سريع، وكما هي لكافة العاملين في إذاعة سام اف ام. معكم الأخوات غيداء ووجدان، شكرا لكم غيداء ووجدان. ومسي عليهم من حشل بندق الأدهم وانت يسعد صباحات بشمس. قالوا يد الفارغ في النار، هكذا هم العرب، أيديهم في النار فارغين، لا حدود، ما بش معهم وقت يتخذوا موقف. من الرسائل التي وصلتنا، السلام عليكم، المنافقون هم المرآة التي تعكس فعالية عملك تجاه اليهود والنصارى. المرتزقة هم أداة بيد الصهاينة، التحركات التي يقوم بها المرتزقة في مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأنهم أدوات رخيصة بيد الصهاينة، يوجهونهم أينما أرادوا، رضوا بالخسارة لأنهم ينفذون كل مخططات الصهاينة، وتجندوا للقتال نيابة عنهم، وتجندوا لنشر الشائعات لزعزعة الأمن الداخلي. نراهم دائما ينشرون كل تلك الشائعات بعد كل إنجاز يتحقق، بعد كل عملية يوجهها محور الجهاد للكيان الغاصب. زام الفرد صوتي، قاهرة الأعداء، شكرا يا قاهرة الأعداء. السلام عليكم. وعليكم السلام، التحية للقوة الصاروخية اليمنية، ونقول لأمريكا أنت قشة، والمنافقين العرب قبح الله وجوهكم، والمرتزقة في الداخل أنتم أسقط من الأحذية، وعلى رأسهم طارق الزمزمية من ماجد الأديب أب القفر قوة صاروخ. محمد حسين الخليدي من مديرية التعزية، ما أجمل الموجات الصاروخية الإيرانية اليمنية التي تدك عمق العدو الصهيوني، وكذلك الصواريخ اليمنية، وما أجمل الهدهد لإذاعة سام اف ام. عندما يطلع الهدهد يبشرنا بكل جديد. التحية لك محمد حسين الخليدي.

السلام عليكم وعليكم السلام. نعم هذه هي اليمن التي كسرت هيبة أمريكا. نقول لأمريكا الآن، الآن مضيق هرمز وباب المندب مغلق بأيدي الرجال، والذي في راسش افعلي، وما عاد قدرت افعل شيء بإذن الله. هذه الرسالة من الأخوات صفا ورقية من الحديدة أزام الإيران، شكرا لكم على هذه الرسالة. أسعد الله صباحكما أستاذي العزيز علي والعزيز يونس، يتحدثون باسم الأمة وهم يوقعون على بيعها في واشنطن ويبكون على القدس وهم يمدون الجسور للاحتلال، يحملون جوازات العروبة وقرارهم يختم في سفارات الغرب. إذا اشتدت المعركة اختفوا، وإذا انتصر المقاوم ظهروا ليشوهوا التضحية. حكمتهم أن يبقى الظالم آمنا والمظلوم وحده. ينادون بالسيادة وسيادتهم رهينة عند من يدفع أكثر. يشجبون التصعيد حين تقصف بيروت ويصمتون حين تذبح غزة. ألسنتهم تطعنك باسمك وأقلامهم تكتب على دم الشهيد. ظنوا النفاق ذكاء فانكشفوا وباتوا أوراقا محرومة، فانكشفوا وباتوا أوراقا محروقة. التاريخ لا يرحم والشعوب لا تنسى. يا أدوات أمريكا من العملاء، خسرتم كرامتكم فخسرتم كل شيء، وسيبقى الثابتون ويبقى سيف المقاومة، لأن الصدق يبقى والنفاق يسقط. التحية لكم، وإذا أمكن اليماني بميدانه من بيان عز الدين صاروخ بالستي من الضالع قوة.

السلام عليكم. وعليكم السلام، لكم التحية. نحن نعتز بالضربات اليمنية وسنظل واقفون مع كل مسلم حر لا يقبل الذل، والتحية لكل محور الجهاد والمقاومة. ونقول لكل منافق: ألا تستحون عندما تقفون مع العدو وعادكم بدقفوا أو عادكم في وجه وعادكم في صف الباطل؟ شكرا لكم وزامل ياساري الليل. رسالة بدون اسم لكنها رسالة يمنية حرة تؤكد على الموقف اليمني الثابت. يا أستاذ علي، بث إذاعة سام تشوش قبل قرابة 10 دقائق، يا من عام مشكورين مأجورين، تصلحوا بإذن الله. سلام الله عليكم. رسالتنا لأمريكا وأذناب أمريكا: نحن الشدة، نحن البأس، نحن النار، نحن جهنم المنزلة عليكم، نحن ذو الفقار، نحن فلسطين الفرد صوتي، نحن يافا، نحن علي في يوم خيبر، فاسألوا عنا الأتراك والبريطان وآل سعود وآل زايد، واقرأوا تاريخنا إنكم لا تعقلون. حوثية حيس المحتلة، شكرا لك يا حوثية حيس المحتلة. أيضا من الرسائل: سلام الله عليكم وعليكم السلام. نقول لكل متخاذل: سيأتي اليوم الذي يفضح الله فيه أمركم وتأخذون جزاؤكم. تحية لكم جميعا من الهنوف زايد، شكرا لك يا الهنوف زايد. نختتم هذه الفترة بهذه الرسالة: سلام الله عليكم، كيف أنتم؟ نقول لترامب ونتنياهو ولكافة المنافقين: لن تستطيعوا إسكاتنا، ولن تستطيعوا أيضا إخراجنا عن دائرة نصرة المستضعفين. نحن إلى جانب حزب الله، نحن إلى جانب المستضعفين مهما كان الثمن بإذن الله، ومستمرون في نصرة المستضعفين. معك تسبيح حسن ونورة حسن، شكرا لكنا تسبيح ونورة. عبر أثير إذاعة سام اف ام في هذه الظهيرة كنا معكم في هذه الرسائل المعبرة عن الموقف اليمني الثابت الذي لم ولن يتراجع بإذن الله عز وجل. يونس لك وعلي مجلي، ريان العزعزي وكافة العاملين، شكرا جزيلا لكم مستمعين الأكارم، إلى اللقاء.

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

العمل بالحق ولو كان ثقيلا علينا. في بعض الأحيان قد يكون الحق على خلاف أهوائنا، طبائعنا، مزاجاتنا، عصبياتنا، مشاعرنا. يجب أن نعمل بهذا الحق. وأشد امتحان أنا بحب لكم يا أخوان ويا أخوات، أيمتى؟ لما بصير الحق المطلوب تمارسوا وتعملوا وتأيدوا بيتعلق فيك أنت، أو بيتعلق بأموالك أو بولادك أو بعيالك أو بإخواتك أو بجماعتك أو بأصحابك القريبين منك. هون الحق، هون الامتحان الحقيقي. لما إذا بيطلع اللي خارج هذه الدائرة سارق أو مرتكب، كيف تتصرف؟ إذا طلع ابنك أو خيك أو قريبك أو صاحبك سارق أو مرتكب، كيف تتصرف؟ هون امتحان الحقيقي. طيب، في تحمل من الحد الأدنى وطلوع. مرحلة من مراحل تحمل تهم. أهل الحق يتهمون. بدك تتحمل الشتائم، لأنه في ناس شتامين شغلتهم يشتموا. بدك تتحمل الافتراءات، بدك تتحمل محاولات الحصار، بدك تتحمل الأذى وصولا إلى العدوان المعنوي والنفسي والجسدي. وأن تعلم يا أخي ويا أختي أنه ما دمت مع الحق فأنا مع الله، ومن كان مع الله كان الله معه، ومن كان الله معه كان حسبه ووكيله وكفيله وناصره ومعينه، فيكفيه وهو حسبه ولا يبالي. وهذا يترتب عليه أثر معنوي ونفسي. هؤلاء الذين يشعرون أنهم مع الله وأن الله معهم لأنهم مع الحق، لا يخافون، لا يجبنون، لا يشعرون بالوهن ولا بالضعف ولا بحقارة النفس ولا بالذل في ذاتهم، بل يشعرون بالقوة، بالصلابة، بالشجاعة، بالأمل. عندما يكون الإنسان مع الله سبحانه وتعالى يملأه الأمل وتملأه القوة وتملأه المعنويات والاستبشار بالآتي. ياما في ناس ببلشوا وبيمشوا، هم يؤمنون بالحق ويعملون به وينصرونه وينصرون أهله، لكن بعد مرحلة من الزمن

معنا أعصاب نكمل، معنا قدوة نكمل. طيب في مرحلة المراحل تقبل الدنيا على أهل مسيرة الحق، زعامي ومنصب ووظائف وفلوس وغنائم وتجارة وأموال وتسهيلات، استفادة من موقع سياسي و إلى آخره، فيطمعون ويضعفون أمام مباهج الدنيا، أمام خدع الدنيا، أمام حبائل الشيطان ويسقطون.

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. نتدبر آيات الله، نقرأ آيات الله، نعرف ماذا أمرنا الله وعن ماذا نهانا. يجب علينا أن نعتكف على تلاوة وتدبر آيات الله ونطبقها في واقع عملنا، هذا دستور الحياة بكلها، هذا هو المنهج القويم الذي نسير به حتى نصل إلى رضا الله، محتاجون له نحن وكل البشرية محتاجة لهذا الكتاب العظيم وهذه الآيات، ونحن مسؤولون أن نبلغها وأن نوصلها إلى كل الأرض بحول الله وقوته ونصره وتأييده، أن نعلي راية الحق في كل الأرض فنبلغ هذا الكتاب العظيم كي ترى هذه الأرض الخير ويعم الخير فيها بكلها. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 39 من سورة الرعد. كما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك، أسأل الله أن ينفعنا بها، نصغي إلى ما يعلمنا الله إلى ما يقول لنا. يقول بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. بمعنى أي إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، سواء أريناك في هذه الدنيا بعض ما نعد هؤلاء المكذبين أم توفيناك قبل ذلك فلم تره. ويقول سبحانه: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. المعنى: أولم يروا أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها بمصائب تنقص الأرض بأخذ بعض ما يكون من ثمارها وبعض زروعها وفروع أشجارها، كالبرد وكالبرد أيضا الذي يحرق الأشجار، وكإرسال الجراد تأكل الثمر والورق، والله يحكم لا معقب لحكمه. إنذار للكافرين بأنه حين يحكم عليهم بالشقاء الدائم في عذاب جهنم لا يكون لهم من يبدل حكمه ويبطله، وإن زعموا أن شركاءهم شفعاءهم عند الله وهو سريع الحساب. دليل أنه لا يؤخر حكمه لطلب تحقيق الاستحقاق بطول مدة حساب الجرائم وتذكرها، لأنه محيط بها كلها. ويقول سبحانه في الآية التي تليها: وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. المعنى في هذه الآية: وقد مكر الذين من قبلهم، كاليهود مكروا بعيسى وقوم إبراهيم مكروا به، فلله المكر جميعا لأنه الغالب على أمره، فمكر هؤلاء الكفار باطل، ومكر الله بهم هو المكر، لأنه أعد لهم عذابا أليما ومهلهم في هذه الدنيا وأنعم عليهم، فله المكر كله مجتمعا. يعلم ما تكسب كل نفس، هنا يفيد بطلان مكر كل نفس تمكر على دين الله لإبطاله، لأن المكر لا يتم إلا ضد من يجهل احتيال الماكر به وتدبيره عليه ما لا يعلم. فأما من يعلم ما تكسب كل نفس فلا يتم المكر لإبطال أمره ودفع ما أراد من إظهار دينه. وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار، أهي لهم أم للذين آمنوا، وهذا وعيد للكافرين. ويقول الله سبحانه وتعالى: ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. المعنى في هذه الآية: ويقول الذين كفروا لست مرسلا، فأنت كاذب في دعواك الرسالة، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، شهيدا على أني مرسل منه قد بلغتكم آياته وقامت عليكم الحجة بها، وشهيدا على أنكم كذبتموني بعد بيان الحق ووضوح الدليل على أني صادق وأني رسول الله. ومن عنده علم الكتاب فهو أيضا شهيد بيني وبينكم، لأنه يعلم أني مرسل من الله لعلمه بالكتاب الدال على أني رسول الله. والشهيد الذي عنده علم الكتاب الذي انطبق عليه هذا الوصف هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ومن شاركه في هذا الوصف بمكة فهو أيضا شهيد إن كان أحد شاركه يومئذ. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. أحبتي الكرام، بهذا القدر نكتفي ونكون قد ختمنا بهذه الآية سورة الرعد، وختمنا حلقتنا اليومنا هذا سائلا من الله ينفعنا بما سمعنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والخير والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.

تعرفوا بعض الناس لما هيك بتكون في محنة وتشتد المصيبة بشكل عفوي بيقول يا الله ليش عم بيصير هيك، لكن الجواب يرجع انه خلينا نشوف مشيئة الله بالدنيا شو، نظرته لإلها شو. هون بيجي الجواب على سؤال الله سبحانه وتعالى. هذه الدنيا بالنسبة له هي هينة، ولذلك لأنه هالدنيا ما بتعني له شيء، وأنما سميت بالدنيا لدنوها، فعليكم بالصبر والرضا والتسليم والتفويض إلى الله جل وعز، والصبر على قضائه والتمسك بطاعته والنزول عند أمره. وحين يقول فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وحين يقول الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وحين يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، وأمثال ذلك من القرآن كثير. ولولا ذلك لما جاء في الحديث ما من جرعتين أحب إلى الله عز وجل أن يجرعهما عبده المؤمن في الدنيا من جرعة غيظ كظم عليها وجرعة حزن عند مصيبة صبر عليها بحسن عزاء واحتساب. أنا بدي ألفت لإله أن البكاء لا ينافي الصبر، بالعكس هذا البكاء يعبر عن حالة طبيعية في الإنسان، بل عن حالة راقية في الإنسان في مشاعره في عواطفه، لأنه الإنسان اللي قلبه طاهر قلبه نقي قلبه عطوف هذا الإنسان نعم بصير عنده مشاعر، فالبدن يعبر عن هذه العواطف والمشاعر هي في البكاء والدموع. طيب هون نحن بدنا نضوي على عدد المسائل. المسألة الأولى اللي هي بالفهم، أنه هاي الدنيا اللي الله سبحانه وتعالى خلقها، لا هاي الدنيا هين على الله، من هوان الدنيا على الله أن يلحق كل هذا الأذى برسول الله إلى حد يقول ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، وفي هذا عبرة. هلا بالتالي كل واحد منا يقيس ما يلحق به من أذى، ما نتعرض له كأفراد كجماعات من أعداء الله سبحانه وتعالى، وأحيانا حتى من أنفسنا، أحيانا من أخصامنا من أصدقائنا. إذا كان هذا الفهم هيك، يعني هذا بده يترتب عليه أثر في ثقافتنا في فهمنا في مشاعرنا وفي سلوكنا. أول شيء أنه يجب أن تصبح هذه الدنيا كما هي هينة على الله سبحانه وتعالى، أن تصبح هينة علينا، يعني أن تصبح هذه الدنيا في نظرنا أيضا ذليلة، لا قيمة لها لا عبرة لها لا تساوي شيئا. أمير المؤمنين عليه السلام بيقول عن الدنيا ما لها عند الله عز وجل قدر ولا وزن، ولا خلق فيما بلغنا خلقا أبغض إليه منها. مين أبغض خلق الله إلى الله؟ إبليس. الدنيا أبغض من إبليس، هاي الدنيا. ولا نظر إليها مذ خلقها لشدة بغضه لها، فإذا هانت الدنيا في أعيننا وأبغضناها وكرهناها أيها الإخوة والأخوات حينئذ لا نخاف عليها ولا نطمع بشيء من حطامها ولا نأسى على ما فات منها ولا نفرح بما هو آت منها أو أتى منها، ولا نعصي الله عز وجل لا في صغيرة ولا في كبيرة من أجل شيء من زخارفها أو حطامها أو مداعبها. وإذا هانت الدنيا عندنا أيضا نصبر على مصائبها وما يصيبنا فيها من نقص في الأموال والأولاد والأنفس والثمرات والصحة والأمن والعافية. الله سبحانه وتعالى جعل له الإنسان هاي الدنيا ممار، المقار في الآخرة. هاي الدنيا فرصة للإنسان، فرصة من أجل أي شيء؟ من أجل أن يعمل لآخرته.
أن يحصل على ما أعده الله عز وجل للمتقين، أن تصل يديه إلى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولذلك مطلوب منا العمل. كل اللي حكيناه بالأول، حتى لما عم نحكي عن الصبر عم نحكي عن هوان الدنيا على الله، هذا مش لازم يكون نتيجته السلبية والعزلة والإحباط والقعدة بالبيت والانزواء، لا على الإطلاق. الله سبحانه وتعالى عم بيقول هاي الدنيا هاي مقامة عندي، ما إلى قيمة، ما تهتموا فيها، لكن هذه الدنيا أنا جعلتها لكم دار العمل، دار العبادة، دار العمل الصالح، دار التسابق والتنافس على الخيرات وخدمة عباد الله وعيال الله، دارا للجهاد تصلون بها إلى شرف الشهادة، دارا لكسب الأجر والثواب والقرب وجوار الله سبحانه وتعالى. لذلك مطلوب العمل، مطلوب العمل. الله أمرنا أن نصوم، الله أمرنا أن نحج، الله أمرنا أن ندفع زكاة أموالنا، الله أمرنا أن نصل أرحامنا، أن نبر والدينا، الله أمرنا أن لا نؤذي جارنا، الله أمرنا أن لا نكذب وأن لا نغش وأن لا نعتدي وأن لا نؤذي، الله أمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة، الله أمرنا وأمرنا وأمرنا، وعلينا في هذه الدنيا أن نعمل. الله سبحانه وتعالى بيقول لي أنت رحت اشتغلت ولا كنت من البطالين العطالين؟ الله بده مني اشتغل، بده مني افلح وازرع وتاجر واصنع وبيع واشتري، بعدين اما رزق وقديه بحصل هذا هاي النتيجة. الله ما بيسألني عن النتيجة، الله بيسألني انتبه لصحتي، الله بيطلب مني روح عند الطبيب والتزم بتوجيهات الطبيب، بس ما بيسألني عن النتيجة، شفاء او عدم شفاء، شفاء في يدي. اذا الله سبحانه وتعالى طلب منا اعمالا، ومسؤوليتنا في الحياة الدنيا هذه أن نقوم بالأعمال ولا نتأثر كثيرا بالنتائج. هلا بطبيعة الحال الإنسان بيفرح بالنعمة طبيعي، إذا حصل على النعمة يشكر الله على النعمة، صحة، مال، غنى، أمن، أمان، عز، كرامة، نصر، حرية، نشكر الله على نعمه. لكن لو لم نحصل على هذه النتائج نصبر على بلائه، نصبر على بلائه. الله يطلب منا أن نكون من الصابرين، نصبر، نتحمل، لا تضيق صدورنا، لا نجزع، لا نخضع، لا ننهار، لا نسقط، لا نيأس من روح الله، لأن هذا كله من الكبائر. الدنيا ساعة، النبي بيقول صلى الله عليه وآله وسلم فاجعلوها طاعة.

0: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار.
1: وقنا عذاب النار.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، العدو يعرف كيف يلبس الباطل ثوب الحق، فلا تخدع بأكاذيبه، اكتشف حيل العدو.
2: أطلق طاقتك الريادية داخل الجمعيات التعاونية، فكرة واحدة قد تتحول إلى منتج يصدر اسم اليمن إلى أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، اختيارك المندوب أو المخلص الجمركي المفوض والمعتمد لدى مصلحة الضرائب والجمارك يسهل إنجاز معاملاتك بسهولة ودون عراقيل. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
7: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا، غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89، كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
8: نعم، نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
9: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
10: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية،
11: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
12: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
11: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
12: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
11: 555-555.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: الصهيونية يشرف تصنع ويعظم قوة عظمى تتقدم سلم أداكم تسلم صفوة يمن الحرية.
1: بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: منذ طوفان الأقصى،
3: since الأقصى فلود،
2: اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
3: يمن has been writing its resistance history.
4: سام اف ام من صنعاء تقدم.
2: حارس الازدهاري الأمريكي،
3: from the US prosperity guardian،
2: إلى اعتراف أدمت فشل.
4: الحقيقة
2: من عمق إلى الإعلام الدولي محاصرة
4: بلسانين. الحقيقة بلسانين، إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
3: اليوم العزل الإسرائيلي
2: بلغ ذروته، فلم يعد
3: لنجد
2: المطارات والمصانع
3: والمستشفيات.
2: حارس الازدهاري الأمريكي،
3: from the US prosperity guardian،
4: الحقيقة بلسانين.
5: ما يحدث في العالم اليوم من هدوء ما قبل العاصفة لا يصنف كحالة سلام، بل كحالة تأجيل للحرب. عمليات متبادلة وخاطفة، وتفاوض تحت الطاولة، وحافة هاوية يقف عليها الجميع. الجمهورية الإسلامية في كفة، ومنظومة الاستكبار في كفة أخرى. هذه ليست مجرد خصومة سياسية، بل هي معادلة توازن رعب تحبس أنفاس الكوكب. What the world is witnessing today is not peace. It's a pause before the storm. A temporary postponement of war. Limited strikes. Back-channel negotiations and rising tensions have left the world standing on the edge of uncertainty. الهدنة الهشة الرهينة تكاد تتحول إلى جمود مزمن، حالة من لا حرب ولا سلم، تجعل الاقتصاد العالمي يغلي فوق صفيح ساخن. إنها اللحظة التي يدرك فيها الغرب أن استعلاءه القديم لم يعد كافيا لضمان استقراره، وأن أمنه بات رهين قرارات تصنع في جغرافيا كان يظن أنه استعمرها إلى الأبد. The current truce is increasingly resembling a prolonged stalemate. A state of neither war nor peace now hangs over the global economy, exposing the fragility of the existing international order. For many Western powers, this moment underscores a growing reality. Influence alone is no longer enough to guarantee stability, and strategic decisions made far beyond their borders are shaping their future. لم يعد الخطر مجرد احتمال، التداعيات الدولية بدأت تضرب في العمق، كما أن القارة الأوروبية العجوز تواجه الحقيقة العارية. The consequences are no longer theoretical. Economic and geopolitical shocks are spreading across the international system, forcing governments to confront new and difficult realities. أزمة الطاقة لم تعد مجرد أرقام في أسواق النفط والغاز أو سفن تبحث عن ممرات آمنة، بل تحولت إلى أرقام سوداء في دفاتر المالية العامة وقواعد العجز وتراكم الديون. Europe's energy challenge is no longer just about oil prices, gas supplies, or shipping routes. It is increasingly reflected in public defects, debt burdens, and growing economic strain. هذا التردي يثبت بالدليل القاطع إخفاق القارة في التعامل مع واقع جديد لم تكن مستعدة له. لم يكن الأمر وليد إغلاق مضيق هرمز فحسب، بل هو نتاج عقود من الاعتماد الأعمى على الهيمنة الأمريكية التي بدأت تتشقق وتجر حلفائها إلى القاع. These pressures reveal structural weaknesses that long predate today's crisis, exposing years of dependence on geopolitical arrangements that are now being tested. في سياق هذا التردي الأوروبي تتلقى ألمانيا صفعة مدوية على المسرح الدولي. للمرة الأولى منذ عقود تبتلع برلين فشلها في الحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن. هذا ليس مجرد إخفاق دبلوماسي، بل هو عقاب أخلاقي علني. Amid this shifting landscape, Germany faces significant diplomatic setback. Its failure to secure a non-permanent seat on the UN Security Council has fueled debate about its international standing and influence. فالعالم الذي يدعون تمثيله لفظهم. إنها النتيجة الطبيعية لدولة اختارت أن تكون أكبر موردي الأسلحة الفتاكة لكيان يمارس حرب إبادة جماعية في غزة. لقد سقط القناع عن برلين وبدت كأداة تنفذ الأعمال القذرة نيابة عن الغرب الجماعي ضد أمتنا، لتدرك متأخرة أن دماء المستضعفين لها ثمن سياسي باهظ. Critics argue that Berlin's foreign policy choices, particularly regarding conflicts in the Middle East, have carried growing political and diplomatic costs in the world stage. وعلى الجانب الآخر من المشهد في الجغرافيا العربية تمر الذكرى 59 لما يسمى زورا بالنكسة، 6 عقود من التضليل الرسمي الذي حاول تخفيف حجم كارثة عام 1967. Meanwhile, the Arab world marks another anniversary of the 1967 Arab-Israeli War, a conflict that reshaped the region and left lasting political and territorial consequences. في 6 أيام فقط احتل العدو الصهيوني 3 أضعاف ما احتله في نكبة 48. لقد تلاعبت أنظمة الهزيمة والوصاية بالمصطلحات لتغطية عوراتها. حولوا الكارثة الوجودية إلى مجرد نكسة عابرة ليبرروا لأنفسهم مسارا طويلا من السقوط الذي أعقب تلك الهزيمة، وهو المسار الذي قاد الأمة إلى مقصلة التنازلات. Many continue to debate how the defeat was interpreted and remembered, arguing that official often

agreements transformed the regional landscape from the peace accords of the late 20th century to later political initiatives. الأنظمة الرسمية لم تفشل في المواجهة فحسب، بل تحولت إلى حارس للوضع الراهن الذي يخدم العدو. كل اتفاقية كانت تمنح الاحتلال شرعية جديدة وتقتطع من جسد الأمة قطعة تحت لافتات السلام المزيف الذي لم يحصد منه العرب سوى الهوان والتبعية. Supporters viewed these agreements as pathways to stability, while critics regarded them as concessions that failed to secure lasting justice or sovereignty. According to this perspective, successive arrangements gradually strengthened the status quo while leaving core disputes unresolved. اليوم وصلنا إلى اللحظة الأكثر قتامة في التاريخ الحديث. حكومات عربية في راهن الأيام صارت توقع مسبقاً على احتلال بلدانها وتسليم سيادتها. انظروا إلى ما تفعله سلطة بعبدة والسراي في لبنان. عجز وارتهان وتقديم التنازلات للأجنبي قبل أن يطلبها. إنها العقلية التي استمرأت الوصاية ولم تعد ترى في الوطن سوى مساحة للمساومة. هذا المشهد المخزي يمثل ذروة السواد السياسي، حيث تصبح النخب الحاكمة هي الأداة الأولى لكسر إرادة شعوبها وتهيئة الأرضية لتوغل الأعداء بلا قتال. Today, everything warned that parts of the region face an unprecedented erosion of political independence, with some governments increasingly constrained by external pressures and interests. For example, in Lebanon and elsewhere, political paralysis, economic hardship, and dependence on foreign actors have intensified concerns about sovereignty and national decision-making. For many observers, this represented one of the darkest chapters of modern Arab political life, where ruling elites are accused of weakening their own nation from within. In the midst of these challenges, supporters of resistance movements argue that another reality is emerging, one built on sacrifice, determination, and the refusal to accept defeat. They maintain that those fighting on the front lines are sending a message to the world. Defeat is not inevitable, and history is not written solely by the powerful. لكن هذا السواد المطلق لا يدوم. ثمة ضوء يبدده، ضوء تصنعه سواعد سادة المجاهدين ودماؤهم المراقة على مذبح الكرامة. هؤلاء الرجال لا يقاتلون بالوكالة، بل يكتبون بالدم رسائل تأكيد مفتوحة للعالم أجمع إن الهزيمة ليست قدرا محتوما. Through resistance and confrontation, they seek to pull their societies out of despair and reshape the balance of power on the ground. بضرباتهم وثباتهم ينتزعون الأمة من قعر اليأس الذي أرادت الأنظمة دفنها فيه. إنهم يعيدون صياغة قواعد الاشتباك ويثبتون بالدليل العملي أن القوة المادية للاستكبار تسقط أمام الإرادة الحرة، وأن خيار المقاومة هو الخيار الوحيد الذي يفهمه هذا العالم المتوحش. Their central argument is that military superiority alone doesn't guarantee victory, and that determined resistance remains the most effective response to domination and coercion in today's world.

0: الرئيسي الازدهاري الأمريكي
1: from the U.S. Prosperity Guardian
0: الاعتراف أدمج فشل
2: الحقيقة
3: من عمق إلى الإعلام الدولي محاصرة
2: بلسان
3: two of these advanced aircraft and even the U.S. have no
2: الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوى.
4: اليوم العزل الإسرائيلي
3: بلغ دهما فلم يعد
4: يستهدف
3: المطارات ومصانع
4: والمستشفيات
0: الحارس الإزدهاري الأمريكي
1: from the U.S. Prosperity Guardian
0: بالاعتراف
1: أدمشن
2: الحقيقة بلسانين.
5: سام اف ام
2: إذاعة المحور
6: تقدمه مسير معناه الإنذار الأخير عرضا تقدمه مسير معناه إنذار أخير معناه أن أمامكم يوم عبوس قمطرير إن لم يكف حصاركم فخيارنا الآتي مرير إن لم يقف عدوانكم حالا فلن يقف المسير لن نكتفي بمسيرات أو صواريخ تطير سنصير نحن ضيوفكم وبناء ستزدحم القصور الدار قبضتنا ووالي الدار في يدنا أسير وبها ستنتشر النقاط ويرفع القول الشهير للناس أمنياتنا ليست عليكم فاستديروا هذا المسير طريقه الأقصى ولله المصير أما ديار بني سعود فذاك مشوار قصير الحصن يرقب فابن حيدرة بخيبرهم خبير نصر من الله العزيز وبعده فتح كبير ستزور أمريكا وإسرائيل والحلف الحقير عرض رأوه فقيل هذا عارض مطر غزير بل إنه ما استعجلت نجد وحاكمها الأجير جيش كأن خطاه ريح صرصر سر صرير ريح بأمر الله تمسح لا ترى إلا القبور أمن يجير ولا يجار كمن يجار ولا يجير الله مولانا وقائد شعبنا البدر المنير راهن رهانك سيدي وازحف بجيشك يا مشير راهن رهانك سيدي وازحف بجيشك يا مشير القول حق عليهم فليبدأ الوجع الكبير.

سام اف ام إذاعة المحور.

وعده موعد يبرق يرعد يثبت صدق الوعود والموت شيطان والموت صهيان من بعده ما يعود برق الأمل واشرف قوله.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: ابدأ بخطوة صغيرة، شارك اجتماع الجمعيات التعاونية، وستكتشف كيف يتسع الأفق حين تلتقي فكرة الفرد مع قوة الجماعة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، احرص على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها مصلحة الضرائب والجمارك، والتي تساعدك في إنجاز إجراءاتك الجمركية بسهولة ويسر. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: مع خدمة هديتي من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل أرسل هديتي إلى 211 مجانا. سبعفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
3: سبعفون، أصالة وتواصل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
0: سام اف ام والعود أحمد.
6: هنا سام،
7: تاريخ حي،
6: ثقافة مكتملة.
7: هنا سام،
6: حياة اجتماعية مرصودة.
7: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
6: سام اف ام،
7: إذاعتك أنت.
8: جارح بشليل.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، ولله عاقبة الأمور. سرقوا الأرحم الراحمين، ما عاد حد يجادل بعده ولا يناقش. اليوم أنا أتحاكى على العدل، ساعة ما تقول على القضاها، مع على المحاكم، على المحاكم. الشارع بيون صياح، الناس بيصيحوا، ما هو قالوا القضاء، ما لها القضاء، قالوا بف الفساد. نعم ما يقعش الواحد ما يكون يتحاكى إلا وهو متأكد وواثق من كلامه، مع احترامنا وتقديرنا للقضاة النزيهين الشريفين أبناء الناس. بحذيتهم فوق روسنا، ليش تخلوا الناس يصيحوا؟ الكلمة هذه ما قد ابتعدت من القاف الناس، من حين عرفنا نظام عفش لليوم والناس بيصيحوا من القضاء، قال والقضاء فاسد، قال القضاء فاسد. نشتين بسرين والوجع، أين والخلل، أين والمرض، نعالجه. نهوف القاضي بعدنا، ونهوف يلقانو غيرنا. أمانة عرفنا قضاء أبناء ناس، وجالس الصياح هذاكو إن القانون هذا هو قرآن أو لا كتاب منزله وما جنسه. أغلب القوانين دشتيتي والله إني دشتيت عدي، ما لكم ما تفعلوا قانون طوارئ؟ هذا بدل هذا فعلوا قانون طوارئ. مدري والله ما أنا داري، ما أقول لك إلا كل الخير. وذا الحي لن أطيروا بالناس، نشتي محامين يكونوا يدخلوا قاعة الجلسات بكفاءة، بكفاءة، مش بدورة عابه. ومن حيا حيا، ومن مات مات، من ظلم ظلم، ومن اظلم اظلم. نشتي القاضي، القاضي يبصر المحامي هذا لوك، قال خرجوا من هنا، خرجوا. يا أخي المحامي، مع احترامي لأبناء الناس، من المحامين الشرفاء، المفروض أن المحامي يكون عو للقضاء للعدل. ماشي يجي غري معاد صلاة وبرد، يجي له عندك الغري، ادرس الملف حقه، ادرس قضيته، قال باه ما يصح شيء. من هنا يا أقول لك ما يصح شيء، ما يصح شيء، نحلها خارج ولا دبرت روحك هكذا. ما هذا بلا يهمك، وبسر وبسر، هات هات هات حق دراسة الملف، حق هذاك، حق تهيك. سمعت ودخل عند القاضي بيلاوع من هنا لا هنا. أمانة إن بعض القضاة داري بالمحامي هذا إنه لوك ومخليل على راسه، ما هو قال كيف ترد من المحكمة؟ يا أخي قل عوق على القاع الذي تحته، لوك لوك. وخارج والناس، ونصف والناس، بعض القضايا حرم بالله ما يكلف دخولها المحكمة. وقد تحاكينا في الحكاة هذا ماس، وقطيعة للحاكم وسيرة وجية والغرمة يا صاحبي طلع النزلة، والميت ما يكلفش العدد. هي ما رايك؟ وخارج والناس، واتقى والله في الناس. اليوم دنيا وغطوها آخر، تعبروا كم قد ساروا من حكام، من مسؤولين، من رؤساء، من هذا الوقت قبرنا التنبو في السعودية هناك بين المشهولين اليمنيين، اللي لا أب ولا أم، ما بحد تمام أنجاها وعجن البلد هذا العجين. الواحد يتقي الله، الواحد يتعبر، الواحد يراقب الرحم الراحمين. يي أنت متحمل أوادم، يي تقي الله في نفسك. الناس بيصيحوا، الناس يشتوي يتخارجوا، حرام بالله يا بعض الناس إن قدو زاور، قدو زاور وكاره لحقه من ما قد سر وجه. اتقوا الله في نفوسكم، وخارجوا الناس، وخارجوا الناس من الحنبات والقضايا. بعض الناس ما بيطير لا عند حقه إلا وقد شبع الدنيا، ما عاد يشتيش حق، قد غفاه من تحت رأس القضايا. وتأكدوا وتحروا وتحروا إن مجابر خارج الجلسة، اتقوا الله والمشاور للأذى والتواصي والتلفونات. اتقوا الله في نفوسكم، من هو حق حق يتب حقه، ومن هو باطل قنعته، وكلموا وعشرهن سواء. اليوم دنيا وغضوها آخره. وانتوا يا ناس لا بالناس من يصلح بينكم، تخارجتوا ما عاد فايدوا والمحاكم، قالوا خيار الأحكام الإصلاح، يجيبنا الحق نصو ما راح للراح. ادليت بأكثر من عبارة، فوايد الكلام ما قل ودل، أما الحلي تكفيها الإشارة، في رعاية الرحمة.
8: جارح بشليل.

0: القدس هي المحور،
1: وهنا صوت المحور،
0: إذاعة سام اف ام.
1: سام اف ام.
2: وصلتني رسالتكم وسمعت مقالتكم.
3: أنتم ملح الأرض ورحمة السماء ورايات العز وأمل المستقبل.
2: وأنتم والله كما قلتم، نعم أنتم الوعد الصادق، وأنتم النصر الآتي بإذن الله. أنتم الحوية للأسرى والتحرير للأرض والحمى للوطن وللعرض وللشرف.
3: استمروا ببركة الله تعالى وستنجحوا إن شاء الله تعالى، وكان حقا علينا نصر المؤمنين.
2: يا إخواني، أنتم أصالة تاريخ هذه الأمة، وأنتم خلاصة روحها، أنتم حضارتها وثقافتها وقيمها وعشقها وعرفانها، أنتم عنوان رجولتها، أنتم خلود الأرز في قممنا وتواضع سنابل القمح في وديانها، أنتم الشموخ كجبال لبنان الشامخة العاتية على العاتي والعالية على المستعلي، أنتم بعد الله تعالى الأمل والرهان.
3: نحن أقوياء، أقوياء بإيماننا بالله تعالى. قال تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الواحد بعشرة بيصير بسبب الإيمان.
2: كنتم وما زلتم وستبقون الأمل والرهان. أقبل رؤوسكم التي أعلت كل رأس، وأقبل أياديكم القابضة على الزناد يرمي بها الله تعالى قتلة أنبيائه وعباده والمفسدين في أرضه، وأقبل أقدامكم المنغرسة في الأرض فلا ترتجف ولا تزول من مقامها ولو زالت الجبال.
3: هي قوة حقيقية، أقوياء بإيماننا بالله تعالى، أقوياء بإرادتنا ونصرتنا للحق وثباتنا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نحن ننصر الحق وننصر رب العالمين وننصر هذا الاتجاه، ولذا ستكون أقدامنا ثابتة إن شاء الله تعالى بوعد الله.
2: يا إخواني، يا من أعرتم لله جماجمكم ونظرتم إلى أقصى القوم، جوابي لكم هو شكر لكم، إذ قبلتموني واحدا منكم وأخا لكم، لأنكم أنتم القادة وأنتم السادة وأنتم تاج الرؤوس ومفخرة الأمة ورجال الله الذين بهم ننتصر.
3: بالعدة التي استطعناها، ما الله ما طلب منا أكثر من قدرتنا. قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمون. يعني نحن علينا نعد العدة، أعدينا العدة التي نستطيع أن نعدها. إذا نحن أقوياء بثلاثة أمور أساسية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار معا: أقوياء بإيماننا بالله تعالى، أقوياء بإرادتنا ونصرتنا للحق، أقوياء بالعدة التي أعديناها.

العدو أن ينتظر ردنا الآتي حتما إن شاء الله. وبيننا وبينكم الأيام والليالي والميدان.

0: سنسحق جحافلكم ونمزق نخبكم وسنريكم بأسنا الذي لا يلين. باسم علي والحسين لن تمروا، وهذا الميدان بيننا وبينكم.
1: هذه المقاومة مستمرة، والميدان ساحة الشر. الكلمة الآن للميدان، نحن لها، والله معنا وشعبنا معنا.

0: الرد آت لا بد منه على ما قام به العدو الإسرائيلي.
1: نحن سنوقف، هذا محسوم وعليهم أن ينتظروا.
0: والعدو الإسرائيلي يعرف بحتمية الرد وأنه لا تراجع عن هذا القرار.
1: والميدان هو الذي يعرف ظروفه، ونحن نبحث عن رد حقيقي وليس عن رد شكلي.

إسرائيل كما جبل الطور عليهم نتقى، لا وهن فأحرار الدنيا قد لمحوا للمجد الطرقا. رغم التطبيع ومن خدموا صهيون فزادتهم رهقاً.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: سرطان القولون والمستقيم هو أحد السرطانات التي تصيب الجهاز الهضمي، ولهذا السرطان العديد من الأعراض، أبرزها حدوث تغير مستمر في حركات الأمعاء سواء الإسهال أو الإمساك، الإصابة بالنسيف الشرجي أو ظهور دم في البراز، اضطرابات وتقلصات مؤلمة بشكل دائم في البطن، الشعور أن الأمعاء لا تفرغ ما بها تماما، الشعور بالضعف والإرهاق بشكل مستمر، فقدان الوزن بشكل كبير بدون أي أسباب. عند ظهور هذه الأعراض بادر فورا لمراجعة الطبيب، فالكشف المبكر يساعد على علاج سرطان القولون والشفاء منه.
2: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
1: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
3: أخي المواطن، يبدأ العدو بغرس الشك ثم يقطف ثمرة الخيانة، لا تمنحه البذرة. أمن الوطن مسؤولية.
4: الجمعيات التعاونية تحول الفكرة إلى فعل والموارد إلى فرص، لكل يد عاملة تبحث عن المستقبل. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
6: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
5: بسط لي المساله عشان افهم.
6: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
5: ما لها؟
6: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
5: وما
6: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
5: أوهو.
6: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
5: يقول عن القاهم
6: متواجدين على مدار 24 ساعة.
5: عاي أخرونا.
6: بالعكس، سوي فحصك وروح.
5: والنتائج
6: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
5: أوهو.
6: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
9: سبافون، أصالة وتواصل.
10: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
11: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
12: خلف كل منتج منزلي أم كافحت وأب أخلص وحلم أسرة يمنية يطمح للغد. شرائك لمنتجاتهم ليست مجرد استهلاك، بل هو يد تمتد لتمسح عرق الجبين وتزرع الأمل في قلب كل بيت. الحملة الوطنية لدعم الأسر المنتجة، ثقتك هي رأس مالهم، مع تحيات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة صنعاء.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: القدس هي المحور،
1: وهنا صوت المحور،
0: إذاعة سام اف ام.
1: سام اف ام.

القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.

أحرار هذه الأمة الذين يتحركون في كل الميادين التي باتت ميادين معروفة، ساحات معروفة، في اليمن، في لبنان، في فلسطين، في العراق، في إيران، الجمهورية الإسلامية.

نحن نعلنها بكل وضوح، نحن لا نقبل بهذه التجزئة أبدا في المغرب. نؤكد على ضرورة أن يتوحد كل أبناء الأمة في هذه المعركة، أن يكونوا صفا واحدا كالبنيان المرصوص

والذين يظنون أن الحرب المفترضة إن حصلت ستشكل نهاية محور المقاومة، أقول لهم بقوتي وثباتي وصدقي وإخلاصي وعزمي وتضحياتي هذا المحور، هذه الحرب المفترضة ستشكل

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، وعيك هو السلاح الذي يفشل مخططات العدو، فهو يراهن على الثغرات ويقظتك تغلقها جميعا. لا تكن جسرا يعبر منه إلى أمن وطنك. احذر التضليل.
2: الجمعيات التعاونية جسر الشباب إلى ريادة الأعمال وتمويل ابتكاراتهم بلا تعقيد مصرفي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، احرص على التسجيل في خدمة الرسائل النصية القصيرة التي تقدمها مصلحة الضرائب والجمارك، والتي تصلك في كل مرحلة من مراحل التخليص الجمركي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: هذا خبز ملك التوفير من يوم كان صغير. يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
4: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
3: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
8: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبرياً لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضاً لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89-89، كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
9: نعم، نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
10: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
11: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
10: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
11: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
10: 555-555.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود احمد.

هذه فلسطين والأقصى الفلسطيني، والشعب هذا اسمه الشعب الفلسطيني. من أين جئتم لفيفا تدعون بها حقا وأنتم بلا أرض ولا دين؟ شذاذ آفاق عشتم ضد فطرتكم وضد خالقكم ضد القوانين. ما عندنا صبر موسى كي نحاوركم، ولا بنا لأذاكم حلم هارون. ما نحن إلا سعير سوف ترسلكم إلى الجحيم، ادخلوا في آل فرعون. لا نكبة اليوم تعلو فوق نكبتكم، ونحن والقدس صرنا قاب قوسين. أنتم نهاية هذه الحرب لا هدنا، فالاتفاقات تبقيكم إلى حين. ستلهثون كثيرا خلف تهدئة، وسوف نقبل عن عز وتمكين، وسوف تفشل رغم الالتزام بها، فمحوكم قد جرى بالكاف والنون. أفنيتم الدهر في تضخيم هيبتكم، وغزة مرغتها اليوم في الطين. فأين مجنون أمريكا لينقذكم؟ وأين أعراب ملهى أم هارون؟ ظننتم الجيل هذا لا يهددكم، فجاءكم جيل تغيير الموازين. إرادة ثورة، عزما، مقاومة، حماسة فاقت الجيل الثمانين. قوم سوى الله لم يستنصروا أحدا، ولم يصح سائق منهم أغيثوني. منهم إذا واجه المحتل أربعة كانوا بعينيه حشدا نصف مليون. لم تجد في الداخل المحتل أسرلة، فالقدس تركيبة في حمض الجين. الشيخ جراح داوى جرح أمتنا، والمقدسيون أشفوا كل محزون. وهبة الداخل المحتل بوصلة أحيت فلسطين نبضا في الملايين. فهل من نجيب بني صهيون أنهم فازوا بتطبيع شخبوطا وتحنون؟ من جنبه سل سيف القدس مستعلا، ولن يعود وفوق الأرض سجون. وغزة أخرجت أثقالها همما، وطيرتها رجوما للشياطين. حرب الصواريخ دوت وهي قائلة، القدس أقرب من نبض الشرايين. دوت فود مطار اللد لحظتها، لو أنه كان حربا غير مسكون. وقال للد بن غوريون مختبئا، خذها طهورا من الغر الميامين. هم أهلنا، إن أتتنا اليوم ضربتهم غدا يجيئون حقلا من رياحين. ولن أسمى ببن غوريون إن وصلوا، غدا أسمى مطار الشيخ ياسين. هذه صواريخ قرن من تغيظنا، من الحواميم جاءت والطواسين. رأت جهنم منها رشقة مهلة، قالت لمالك هل أخرجت مخزوني؟ أجاب هذه صواريخ مصنعة، يا نار من غضب الشعب الفلسطيني. تنهي حسابات ثارات مؤجلة، ولم تزل تتقاضى دير ياسيني. يا قدرة الله لا تبكي على أحد من الملاعين أبناء الملاعين. عن قتلهم أنبياء الله ما ارتدعوا، فهل يكفون عن قتل المساكين؟ كم رشقة أفقدتهم رجدهم فزعا، وهاؤهم جرعتهم جفرة الهون. فاستكبروا ثم ذلوا، هددوا خمدوا، عموا وصموا، وتاهوا كالمجانين. سلاحهم كان من عاج ومن خشب، وقبة الردع كانت من كراتين. أظنهم صنعوها كي تسد لهم رشق الحجارة لا رشق البراكين. هذه الملاجئ قد صارت مقابركم، فواصلوا العيش زحفا كالثعابين. وإن تبقى فراغ في ملاجئكم، فقبة الردع تدعو من يواريه. جئتم بسلطان أمريكا وسطوتها، جئنا بمن هو من فوق السلاطين. من وعده الحق جئنا، من هدايته، من قوله لا تخافوهم وخافوني. وإن تعودوا نعد والله قائدنا، من عمق هيفا إلى أطراف راموني. بالله تغدو بحزب الله عودتنا، بفيلق القدس، بالقوم اليمانين، بسوريا، بعراق الحشد. فارتقبوا فالعصر عصر ليظهره على الدين.
بالمسلمين سنأتي فاتحين غدا، وينتهي كل طاغوت وماسون، وتنتهي دولة إسرائيل مكرهة، فالقدس لله والشعب الفلسطيني.

يجب مهما كنا في العدد، مهما بلغت إمكاناتنا، مهما تحققت لنا من انتصارات في الميدان، أن نحمل دائما مشاعر الافتقار إلى الله، ونعي بصدق. يعني ما المسألة نحن ندخل في مجاملات مع الله، صح يا الله أنت عظيم وأنت الناصر، لا، هذه هي الحقيقة، هذه هي الحقيقة. لسنا شيئا إلا، وكل إمكاناتنا لا تساوي شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يجب أن تترسخ في وجداننا ومشاعرنا وأعماقنا، وهذا ما سيدفعنا دائما إلى أن نبقى في حالة اعتصام بالله والتزام بمنهج الله سبحانه وتعالى. هذا ما سيحافظ على نفسياتنا، على مشاعرنا، لتكون طاهرة وسليمة، وبالتالي في واقعنا العملي نتحرك دائما معتمدين على الله، فنحظى بتأييده، بنصره، بمعونته، ويمكننا أكثر، ويعيننا أكثر، ويؤيدنا أكثر. المسألة بالتالي مهمة للغاية، مهمة جدا جدا جدا. لذلك في كل مرحلة نتقدم فيها إلى الأمام، وننتشر فيها في الساحة والميدان، ونكسب بها انتصارات هنا وهناك، ليواكب ذلك تقدمنا في علاقتنا بمن؟

0: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا
1: وتوفنا مع الأبرار.
0: وتوفنا مع الأبرار.

الكريم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الفساد الذي يحدث في البر، ما هو الفساد الذي يحدث في البحر؟ ما هو؟ وفساد يأتي إلى مفردات وعناصر هذه المخلوقات والكائنات التي خلقها الله سبحانه وتعالى للإنسان، في النباتات، في الحيوانات، وحتى في البيئة والمناخ، فيما يتعلق بهذه الحياة وبمحيطنا بهذه الحياة الذي نحتاج إليه لنتصرف فيه هنا أو هناك. يظهر الفساد والاختلال نتيجة تصرفات هذا الإنسان، التصرفات الخاطئة، التصرفات غير الرشيدة، غير السليمة، غير الصحيحة، التي لا تعتمد على أساس من هدي الله سبحانه وتعالى وتعليماته التي ترعى لهذا الإنسان حياته بشكل صحيح وبشكل سليم.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: في حضرة الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي.
1: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة سورة آل عمران الدرس الثالث، ولتكن منكم أمة. وقبل أن ندخل في القسم الرابع نذكر أبرز النقاط التي جاءت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أن ميادين العمل مفتوحة تتسع لأن تشمل كل طاقاتك المعنوية، كل طاقاتك المعنوية والمادية، لكن حاول أن تغير من نفسك حتى تصبح إنسانا فاعلا قادرا على تغيير نفسية المجتمع بأكمله نحو الأفضل. ثانيا أكد أننا نحن بحاجة إلى أن نظهر في وعينا وسلوكنا وأعمالنا، في جدنا، في اهتمامنا، إلى درجة تحطم معنويات المخربين من المنافقين والمرجفين والذين في قلوبهم مرض، فييأسون فيضمحلون ويتضاءلون أمام ما يلمسونه من كل شخص منا من جده واهتمامه ووعيه، فيرون الناس كتلا من الصلب تتضاءل نفسياتهم وتضمحل ويتلاشون شيئا فشيئا حتى يصبحوا في المجتمع لا قيمة لهم. ثالثا أكد أن المجتمع الذي يبدو أفراده حتى المتدينون فيه وطلاب العلم وحملة العلم يبدون وكأنهم أغبياء، فيتحرك هذا المنافق بنشاط والذي في قلبه مرض والمرجف بنشاط، لأن الساحة تدفعهم نحو هذا. يعني عندما يبدو، عندما يراك المنافق والمرجف، يرون المجتمع حتى المتدينين في المجتمع يرون أنهم يبدون وكأنهم أغبياء لا يعلمون شيئا، يتفعلون بنشاط، يتشجعون، يدفعهم المظاهر، مظاهر الغباء، مظاهر البلادة، عندما يبدو الناس وكأنهم لا شأن لهم بشيء ولا يعرفون أمرا ولا يدرون ماذا يحصل، يتشجع المنافق والمرجف بنشاط لأن الساحة تدفعهم نحو هذا. رابعا أكد أنه عندما يقول وأولئك، في قول الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، عندما يقول وأولئك إشارة إلى من يعملون على أن يكونوا بشكل أمة مؤهلة للدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أرقى وسائله وفي أرقى نظمه، من منطلق واحد، توجيهات واحدة، وخطة واحدة. هؤلاء هم المفلحون، هم المفلحون. وأكد أنه أتى بكل وسائل الاختصاص في هم المفلحون. عندما قال أولئك اسم الإشارة يفيد الاختصاص، أي هؤلاء لوحدهم هم المفلحون. أولئك والضمير في هم أيضا يفيد الاختصاص، والألف واللام في المفلحون يفيد أيضا الاختصاص. أولئك هم وحدهم المفلحون. خامسا أكد أنك إذا كنت أنت المفلح وحدك لا غيرك، فغيرك يعني هو الخاسر. من لم يكن مع هؤلاء المفلحين سيكون خاسرا. هذا أبرز ما جاء بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه: هل نرضى لأنفسنا أن نسير في هذه الحياة على خط الخسران؟ طبعا وضح بالأمس أنه من لم يكن مع المفلحين فإنه سيكون خاسرا. هل نرضى لأنفسنا أن نسير في هذه الحياة على خط الخسران، أن نكون خاسرين ونحن نرى ونحن نتعلم أو نعلم أنني أنطلق في عبادة الله وأنا أعلم، أني كمجاهد في سبيل الله وأنا أعلم، وأنك وأنت طالب علم تسلك طريقا إلى الجنة، وأنك وأنت طالب علم تفرش الملائكة أجنحتها لك رضا بما تصنع؟ إذا كنت تتجه نحو هذا الاتجاه وتبني هذا البناء ففعلا سيكون تعليمك جهادا في سبيل الله، وتكون وأنت طالب علم ممن تفرش الملائكة أجنحتها لك إذا كنت ممن يتحرك على أن يكون على أن تكون ضمن أمة وتؤهل أمة وتبني أمة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ففعلا ستكون مفلحا، وإلا فلا يمكن أن تعد مجاهدا وأنت في طريق الخسران، ولا أن تعد سالكا لطريق الجنة وأنت في طريق الخسران، ولا أن تفرش الملائكة أجنحتها لك وهي تعلم أنك لا تسير على هذا الطريق، طريق الفلاح. فكل ما تقوله أنت لنفسك إنما هو خيال ووهم، أنك مفلح وأنك مجاهد وأن الملائكة تفرش أجنحتها لك، وأن من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وتعد نفسك ضمن هؤلاء، وأنت تقرأ ما يخلخل صفوف الأمة، وأنت تقرأ ما يجعل كل فرد يكون وحده أمة واحدة شخصا واحدا، وأنت تقرأ وتعمم ما يفكك الأمة فيجعلها أمة لا تتبع أحدا ولا تلتزم لأحد من منطلق الدين، وكل فرد فيها يمشي على ما أدى إليه نظره وعلى ما رجحه هو، فلا أحد يتمسك بهذا ولا يلتزم بهذا ولا يتبع هذا، ولا أحد يمشي وراء أحد، ولا أحد يقف مع أحد، وكل شخص يرى أنه لا يلزمه أن يمشي مع هذا ولا يلزمه أن يمشي وراء هذا. إذا كنت تتعلم هذا العلم أو تعلم هذا العلم الذي يفرق الأمة، من الذي سيفرش لك أجنحته؟ من الذي ستفرش أجنحتها لهم عندما يكونون على هذا النحو؟ هي الشياطين، لأنها هي التي سترضى بما تصنع وليس الملائكة. الملائكة سترضى منك إذا كنت تسير على هذا الطريق، طريق واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، طريق ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الملائكة هم خلق من خلق الله على مستوى عال من الوعي، يفهمون كل شيء، يفهمون المنهج الذي تدرسه، يفهمون الخطبة التي تقدمها للناس في المسجد، يفهمون البحث الذي تكتبه، يفهمون الحركة التي تتحركها والكلام الذي تنطق به باسم الدين، أنه إما أن يسير بالأمة إلى هذا الطريق فستفرش أجنحتها لك، وإلا فستبتعد عنك وستأتي الشياطين لتفرش رقابها وليس أجنحتها لك، وتضع أعناقها تحت قدميك رضا بما تصنع. لأن في الحديث وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، راضية بما يصنع، لأنه يمشي على طريق الفلاح، يمشي على طريق الله التي تبني ولا تهدم، وتوحد وتجمع ولا تفرق. والشياطين ماذا تريد؟ أليست تريد أن نفرق؟ فمن يقدم كلمة تفرق الناس داخل المسجد فوق المنبر أو في حلقة درس أو داخل مركز أو داخل مدرسة، فلا ينتظر الملائكة لتفرش له أجنحتها، بل ستفرش له الشياطين أجنحتها. وإن كان يقدم من داخل القرآن وهو يحرف معاني القرآن، وهو داخل مسجد وفي يده المصحف وهو يتحدث عن القرآن بما يصرف الأمة عن واقع القرآن، فلا ينتظر ملائكة، ستدخل الشياطين إلى داخل المسجد وتضع أعناقها تحت طلبته وتحت قدميه هو رضا بما يصنع، لأنه سيصنع جريمة، سيفرق الأمة باسم الدين، ويجعل كل شخص يطلع بمفرده بعيدا عن الآخر باسم الدين. لا يجوز لي أن أقلدك، لا يجوز لي أن أتبعك، لا يجوز لي أن أمشي على ما ترى، لا يجوز لي، لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز لي إلا أن أطلع وحدي أنا وأعتمد على رأيي أنا وعلى ما يؤدي إليه نظري أنا. ماذا يعني هذا؟ أليس هذا يعني تعميقا وترسيخا للفرقة وصبغا لها بصبغة دينية؟ تطلع في الأخير كل هذه الآيات لا قيمة لها أمام هذا الترسيخ الذي يمر على أذهاننا سنة بعد سنة ونحن طلاب علم، ولا تزال حلقات العلم قائمة على هذا النحو، لا تزال إلى الآن. وممن يتفرغ ويترك أعماله وشؤونه الخاصة ويتفرغ للآخرين يدرسهم، لكن على هذا النحو، بالشكل الذي يفرق ولا يجمع، بالشكل الذي يباعد بين الناس، يدرسهم علوم تفرق بينهم. من الأفضل له أن ينطلق إلى أعماله الخاصة ويترك ما يرى أنه فيه مجاهد في سبيل الله، ليس جهادا في سبيل الله. البعض بينطلق يعلم ولكن يقدم علوم بعيدة عن القرآن تفرق، تشتت الناس، تجعل من كل إنسان له حق أن ينظر وأن يجتهد، وأن الحق ما رآه، وأنه لا يجوز له أن يقلد أحد ولا أن يتبع أحد، بل أن يتبع نفسه ويمشي وراء ما طلع في رأسه. والله في القرآن يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وتلك الثقافة ماذا تصنع؟ تفرق. وهو يقدم هذه الدروس التي تفرق الناس، تفرق المجتمع، يعتقد أن الملائكة ستفرش أجنحتها له رضا بما يصنع. لن تأتي الملائكة لتفرش أجنحتها له، بل ستأتي الشياطين، لأنها هي التي سترضى، هي التي سترضى بما يصنع. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الآيات من أولها، سواء ما كان منها يتحدث عن خطورة القضية التي تواجهنا والتي عادة ما يتبادر إلى أذهان الناس وحدة الكلمة ليكونوا بمستوى المواجهة، لأن الآيات هي في سياق الحديث عن خطورة اليهود والنصارى. أول ما يتبادر إلى أذهان الناس وحدة الكلمة ليكونوا بمستوى المواجهة، أليس هذا طبيعي يحصل؟ ثم من بداية التوجيه للناس نحو الطريق التي فيها ما يجعلهم بمستوى مواجهة هذا الخطر، بل القضاء عليه وضربه، كلها تتجه نحو وحدة الكلمة تحت الاعتصام بحبل الله جميعا، كلها في هذا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولتكن منكم أمة. الآيات الأولى فيها ثلاث عبارات تؤكد على وحدة الكلمة، على وحدة الأنفس، وحدة الصف. ولتكن منكم أمة كذلك تؤكد الوحدة، تؤكد الوحدة، أن الآيات أتت في سياق الحديث عن خطورة اليهود والنصارى، وأنهم قديرين على الخداع، ومن خبثهم قد يستطيعوا أن يحولوا الناس بعد إيمانهم إلى كافرين. ثم بعد ذلك قال: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. ثم بدأ يوجه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم أيضا قوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه الآيات التي فيها هداية لمواجهة اليهود والنصارى تأتي كلها تصب أو تؤكد على الوحدة. ثم يأتي نهي مؤكد بوعيد شديد: وأولئك لهم عذاب عظيم. تنهى عن التفرق، تنهى عن الاختلاف، وتحذر أن نكون مثل أولئك الذين تفرقوا واختلفوا، وهم تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم بينات من قبل الله توجههم إلى ما يحول بينهم وبين التفرق والاختلاف، توجههم إلى ما سيجعل منهم أمة واحدة لا تتفرق ولا تختلف، لكنهم تفرقوا واختلفوا تبعا للأهواء أو جهلا بدين الله أو بغيا من بعضهم على بعض أو حسدا من بعضهم لبعض. تفرقوا واختلفوا ولم يكن هناك تقصير من جانب الله سبحانه وتعالى، أنه لم يوجههم إلى ما يجعل منهم أمة واحدة، أنه لم يأتي من جانب الله ما يحذرهم من خطورة التفرق والاختلاف، ما ينهاهم عن التفرق والاختلاف. كل شيء قد أتى من قبل الله على أوضح ما يمكن وأعلى ما يكون. فهو يقول لنا لا تتفرقوا ولا تختلفوا، ينهانا عن التفرق والاختلاف. وعندما ينهانا عن التفرق والاختلاف، لأنه يعلم أن في التفرق والاختلاف الضربة الموجعة لنا، الضياع لديننا، الإهانة لأنفسنا، الشقاء في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا شقاء في الحياة، وذلة وخزي في الحياة، وفي الآخرة نار جهنم. عندما ينهانا عن التفرق لا بد وأنه قد رسم لنا الطريق التي إذا سرنا عليها سنكون متوحدين على أرقى ما يمكن أن نتصور، من توحد الصف، من توحد الصف، توحد الكلمة، تآلف القلوب، تآلف النفوس. لقد أرشدنا الله إلى ما يجعلنا بهذا المستوى في كتابه الكريم. فعندما نتفرق ونختلف، فنحن تفرقنا واختلفنا على الرغم من وجود آيات الله التي تحول بيننا وبين التفرق لو عملنا بها، لو عملنا بها. أما عندما نتفرق ونختلف ونصبغ فرقتنا واختلافنا بصبغة دينية، فإن ذلك يدل على جهل شديد بآيات الله، جهل شديد في مقام معرفة الله، اتهام لله في حكمته، اتهام لله في رحمته، اتهام لله في علمه وهدايته. ونقول ما صبر الله كذا، وليس لنا إلا هذه الطريق، فواجب على كل منا أن يمشي عليها بمفرده، كما هو منطق من يصبغهم أصول الفقه بقواعده، من يصبغهم أصول الفقه بقواعده، أصول الفقه بقواعده، من يصبغهم علم الكلام بقواعده، ممن يضع نفسه وقلبه بين أيديهم من بداية عمره، فينشأ وهو يرى أن التفرق والاختلاف هو ما يعني الحرية الفكرية، هو ما يعني كرامة الإنسان، هو ما يعني اتساع المعرفة. ما يؤدي إلى التفرق والاختلاف هو الميزة في هذا الدين، يعني يرى أن التفرق والاختلاف هو الحرية، هو الكرامة، هو الميزة في هذا الدين. فتقدم الأشياء معكوسة وتسمى بعناوين هي بعيدة عنها، وتكتب فوقها عناوين هي أبعد ما تكون عنها. أين الحرية لأمة متفرقة؟ أليس ذلك يؤدي إلى استعباد هذه الأمة؟ لأننا نجد في المقابل أن أولئك الذين ينطلقون نحونا ليستعبدونا ويستذلونا، أليسوا هم يتوحدون على أرقى ما يمكن فيه التوحد فيما بينهم في مواجهتنا؟ يتوحدون في مواجهتنا، وينطلقون جيوشا من مختلف البلدان تحت قيادة واحدة لضابط أمريكي وتوجيهات واحدة تصدر من تحته. ففي إطار هذه القضية الواحدة يتوحدون فيما بينهم، يتوحدون فيما بينهم، ونحن نتفرق ونصبغ تفرقنا بأنه هو الحرية الفكرية، ثم نقول في الأخير اختلاف أمتي رحمة، تجلت الرحمة الآن، ألسنا مختلفين؟ ها هي الرحمة لكبارنا والرحمة لأفراد شعوبنا تتحول إلى جنود لأمريكا وإسرائيل، هذه هي رحمة؟ نصبح تحت رحمة اليهود والنصارى، هل هذه هي الرحمة؟ نعم، اختلاف أمتي تجعلنا تحت رحمة اليهود والنصارى، هي رحمة تجعلنا تحت رحمتهم. هل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد لنا هكذا؟ لا، الله لا يريد لنا هذا، رسوله لا يريد لنا هذا. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. من الذي يعطي الجزية الآن عن يد وظهر وبطن وهم صاغرون؟ المسلمون أم أهل الكتاب؟ نحن نأتي نعطيهم بترولنا من الباطن، ونعطيهم عقولنا وقلوبنا في الظاهر، ونقدم أنفسنا بين أيديهم في الظاهر. أموالنا تسير إلى جيوبهم من باطن الأرض وظاهرها، وألسنتنا تخدمهم، وأقدامنا تتحرك في خدمتهم، ونحن مع ذلك صاغرون تحت أقدامهم. هل هذه هي الرحمة؟ فما الذي جعلنا هكذا؟ ما الذي جعل الأمة بهذا المستوى تحت رحمة اليهود والنصارى؟ التفرق والاختلاف، أن الأمة لم تعتصم بحبل الله جميعا. الذي جعلها بهذا المستوى هو ماذا؟ أن الأمة لم تعتصم بحبل الله جميعا، ولم تكن أمة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فتكون مفلحة، وأنهم تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم. يدل على خطورة التفرق والاختلاف، وأنه في حد ذاته جريمة، هو في حد ذاته جريمة، لأنه توعد عليه بخصوصه بالعذاب العظيم، توعد على التفرق بخصوصه بالعذاب العظيم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. أي متى كنتم مثل أولئك المتفرقين والمختلفين من بعد ما تأتيكم البينات فماذا؟ فسيكون لكم عذاب عظيم كما كان لهم. ألسنا متفرقين؟ أليست الأمة متفرقة ومختلفة؟ حتى الزيدية أنفسهم في داخلهم متفرقون ومختلفون. فأين نحن نسير؟ وكيف نحن؟ يعني كمثل من نحن؟ ألسنا كمثل أولئك الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات؟ هل نحن نسير في طريق الجنة ونحن على هذا؟ أم أننا نسير إلى أين؟ طريق النار، طريق النار. ثم مع هذا لا يهز فينا شعرة واحدة، ولا يحرك ضمائرنا، ولا يقلق بالنا أن واقعنا هو واقع من يسيرون نحو النار. أليست هذه جهالة؟ أليست هذه هي غفلة شديدة؟ هذه هي غفلة شديدة، هذه هي جهالة عظيمة نحن نشهد على أنفسنا. ألسنا نشهد على أنفسنا؟ فإذا كنا نشهد على أنفسنا بأننا على النحو الذي هدد الله من كان على مثله بعذاب عظيم، فما الذي يجب علينا؟ ما الذي يجب؟ أليس الواجب علينا هو أن ننطلق لنكون أمة واحدة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ونتوحد، لا نتفرق ولا نختلف، لا نسمح للتفرق أن يتغلغل إلى صفوفنا حتى ولا على شؤون الحياة. فإذا ما حصلت مشكلة نبادر إلى حلها نحن من جهة أنفسنا، نحن من جهة أنفسنا نحن المتشاجرين نبادر إلى حل مشاكلنا. من الطبيعي أن يحصل تشاجر، هذا يسمى تشاجر حول قضية معينة، فلنبادر إلى حلها. إذا لم نحلها فإننا سنصبح متفرقين. نحذر أن نتلقى من قنوات متعددة ثقافتنا وتوجيهاتنا وخطط أعمالنا، لأننا سنختلف، ستكون نظرتنا إلى دين الله مختلفة، ستكون نظرتنا إلى مختلف القضايا مختلفة، ستكون نظرتنا إلى هداية الله مختلفة، وسنكون مختلفين. نكتفي بهذا المقدار، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أول نقطة، أنك إذا كنت تتجه نحو هذا الاتجاه وتبني هذا البناء ففعلا سيكون تعليمك جهادا في سبيل الله، وتكون أنت طالب علم ممن تفرش الملائكة أجنحتها لك. إذا كنت ممن يتحرك على أن تكون ضمن أمة وتؤهل أمة وتبني أمة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ففعلا ستكون مفلحا، وإلا فلا يمكن أن تعد مجاهدا وأنت في طريق الخسران. ولا أن تعد سالكا لطريق الجنة وأنت في طريق الخسران، ولا أن تفرش الملائكة أجنحتها لك وهي تعلم أنك لا تسير على هذا الطريق، طريق الفلاح. إذا أنت بتعلم ولكن علمك بيصب في هذا الإطار، تصنع أمة، تعمل على توحيد الأمة، أيضا تدعو إلى الخير، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، ستكون من المفلحين. إذا لم تكن كذلك ستكون من الخاسرين. ثانيا، أكد أنه من بداية التوجيه للناس نحو الطريق التي فيها ما يجعلهم بمستوى مواجهة هذا الخطر، مواجهة اليهود والنصارى وخطرهم، وخطرهم يتمثل في أنهم يردون الناس بعد إيمانهم إلى كافرين، في مواجهة خطرهم والقضاء عليه وضربه، أتت الآيات كلها تتجه نحو وحدة الكلمة تحت الاعتصام بحبل الله جميعا، كلها في هذا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولتكن منكم أمة. الآيات الأولى فيها ثلاث عبارات تؤكد على الوحدة، وولتكن منكم أمة أيضا تؤكد على الوحدة، ثم يأتي نهي مؤكد بوعيد شديد: وأولئك لهم عذاب عظيم، تنهى عن التفرق، تنهى عن الاختلاف. فالآيات وهي تهدينا كيف نواجه اليهود والنصارى تؤكد على أهمية الوحدة وتنهى عن التفرق. ثالثا، عندما ينهانا عن التفرق، عندما ينهانا الله عن التفرق، لا بد وأنه قد رسم لنا الطريق التي إذا سرنا عليها سنكون متوحدين على أرقى ما يمكن أن نتصور، من توحد الصف، توحد الكلمة، تآلف القلوب، تآلف النفوس. لقد أرشدنا الله إلى ما يجعلنا بهذا المستوى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. رابعا، أكد أننا عندما نتفرق ونختلف فنحن تفرقنا واختلفنا على الرغم من وجود آيات الله التي تحول بيننا وبين التفرق لو عملنا بها. أما عندما نتفرق ونختلف ونصبغ فرقتنا واختلافنا بصبغة دينية، فإن ذلك يدل على جهل شديد بآيات الله، جهل شديد في مقام معرفة الله، اتهام لله في حكمته، اتهام لله في رحمته، اتهام لله في علمه وهدايته. في الأخير، نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم من المعتصمين بحبله، البعيدين عن التفرق والاختلاف، ونسأله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر، الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر إسرائيل.
2: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي،
3: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، تؤدي الإيرادات الضريبية دوراً تنموياً هاماً، وتعتبر مصدراً أساسياً لتمويل المشاريع الخدمية والتنموية. فضريبة مبيعات القات وضريبة ريع العقارات تشكل 90% من الموارد المحلية، وتستخدم في تمويل المشاريع التنموية والخدمية والبناء الاجتماعي المنفذة حالياً في أمانة العاصمة والمحافظات وفقاً للخطط المعتمدة من وزارتي المالية والإدارة المحلية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: نعم، نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
6: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
5: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
10: إذاعة الحكمة اليمانية، سام اف ام

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية، أن يحرص ألا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا. نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيها. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحاب الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا، لهذا اليوم الثلاثاء 23 من شهر ذي الحجة عام 47/400 للهجرة، الموافق 9 يونيو 2026. ومستمعين الكرام، لازلنا مع تلك المناسبة الدينية العظيمة، ما يعني يوم الولاية، عيد الغدير، الذي احتفينا وأحيينا هذه الذكرى في يوم صبيحة يوم الخميس الماضي. ولما لهذه المناسبة من أهمية، حري بنا أن نتأمل في ذلك الخطاب الذي ألقاه السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في هذه المناسبة، وممكن أن نستمع إلى الخطاب أكثر من مرة، أو نقرأه لمن يتيسر له القراءة أكثر من مرة، فنجد فيه الخير والموجهات والرسائل المهمة التي تعيننا في يعني سعينا في هذه الحياة، في كل مجالات الحياة، وخاصة فيما يتعلق بميادين الجهاد. طبعا سيكون لنا وقفة بإذن تعالى مع هذه المناسبة في حلقات قادمة. مستمعين الكرام، كان للبيان الذي استمعنا إليه من العميد يحيى سريع المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، وكان يعني بداية عملية عسكرية، تم توجيه يعني صواريخ عديدة إلى كيان العدو الإسرائيلي في يافا المحتلة، ما يعرف بتل أبيب، والحمد لله كان ذلك بالتنسيق والتعاون والعمل المشترك، بما يؤكد على أهمية وحدة الساحات التي تحدث عنها السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في أكثر من مناسبة، ويعني لما لذلك من أهمية في تأثير دول محور الجهاد والمقاومة في الضربات المنكلة بالعدو الأمريكي والإسرائيلي وأنظمة النفاق من دول الخليج، وعلى رأسها السعودية طبعا وباستثناء سلطنة عمان. نستمع وإياكم إلى أولى فقرات مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا، بصوت السيد القائد، وهي فقرة حلول قرآنية.

0: حلول قرآنية غيظ وحنق الموالي لليهود من ذلك، فهو امتداد لغيظ وحنق اليهود أنفسهم، لأن اليهود انزعجوا جدا أن تتعاون هذه الأمة بمثل هذا المستوى، وهم يعملون دائما على تجزئة المعركة وعلى فصل الساحات وعلى الانفراد بكل جبهة على حدة لمحاولة القضاء عليها والتخلص منها والتشويه دائما لأي تعاون للتصدي لطغيانهم وبغيهم. فأتى هذا التعاون عكس ما خططوا له ويسعون له.
1: إذن لاحظوا يعني كلام السيد ينصب حول أهمية العمل الواحد، الصف الواحد، الجهاد بقيادة واحدة، كل ذلك بفضل الله يعني ظهر جليا في المواجهة الأخيرة عندما قامت الجمهورية الإسلامية في إيران بتوجيه ضربات قاسية وقاسمة على العدو الإسرائيلي، لأنه تجاوز الخطوط الحمراء الآن، القواعد التي يثبتها محور الجهاد والمقاومة ستكون هي القواعد التي سيعمل بها العدو رغما عن أنفه، وذلك بفضل الوحدة، وحدة الساحات، وحدة العمل والتعاون في توجيه ضربة عسكرية موحدة ضد العدو الأمريكي والإسرائيلي، وإن لزم الأمر إلى أنظمة النفاق من السعودية ودول الخليج وغيرها من الدول المتمالئة والمتعاونة مع العدو الإسرائيلي ضد أبناء أمتنا الإسلامية المستضعفين في فلسطين، غزة، وفي لبنان، وفي غيرها من البلاد العربية والإسلامية. إذا مستمعينا الكرام، سنستمع وإياكم إلى الفقرة التالية.

0: رعى تلك الوجهة وجعلهم بحكمه يولونها وجوههم لأنه المشرع، فهم كلهم في الأصل تبعوا تشريعه لعلمهم أنه الحق، وإنما يتعصبون لوجهتهم من بعد ما ولاهم الله إياها، واتبعوا تشريعه فكان عليهم أن يتبعوا تشريعه إذا نسخها كما اتبعوا تشريعه حين شرعها. فاستبقوا الخيرات، أمر الفرق أن تستبق وتطلب السبق باتباع الحق الذي يؤدي إلى السعادة، فهو الذي ينبغي التنافس فيه. ومعنى ذلك أن يصيروا ملة واحدة هي الحق، وهو دين الله الذي شرعه في القرآن وفيما أوحى إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، وذلك يوم يجمعكم ليوم الجمع، إن الله على كل شيء قدير. ويقول الله سبحانه: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت، من أي مكان خرجت إليه وصرت فيه، فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك. وهذا تأكيد لما سبق، وتأكيد بخصوص الخارج من بلده الذي تختلف عليه الجهات وتلتبس عليه القبلة ويحتاج إلى النظر في العلامات أو سؤال أهل البلد المسلمين. فالحكم واحد ولا يسقط إلا عند تعذر معرفة جهة الكعبة بأي وسيلة، وما الله بغافل.
1: إذن مستمعي الكرام، في مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، إذاعة سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية 99.1. مستمعي الكرام، ولا زلنا يعني مع المجاهدين في جبهة مأرب. اليوم هي الحلقة الثالثة والأخيرة مع مجموعة من المجاهدين الذين تم لقاؤهم خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وسنستمع وإياكم إلى 4 مجاهدين في الحلقة الأخيرة المخصصة لإخوتنا المجاهدين في جبهات العزة والكرامة. والآن إلى الفقرة التالية. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله. مستمعي الكرام، ما زلنا مع الإخوة المجاهدين في مديرية العبدية بمحافظة مأرب، ومع أحد المجاهدين. تعرف بنفسك.
2: حسان عبد الغالب مهدي الكهالي.
1: حسان، كم تحفظنا؟
2: صور متفرقة.
1: ويجي لكم هنا دورات وأحد يعلمكم ويدرسكم
2: أكيد
1: التجويد
2: التجويد والقراءة.
1: يعني ما شاء الله في هذه المنطقة يعني والعناية هذه الكبيرة، هذا شيء طيب و يعني يبشر بخير كثير. يا حسان، ما عاد سمعنا اليوم احنا والمستمعين
2: سورة المعون.
1: استعيذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم، ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.
1: وصلها.
2: الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.
1: ما شاء الله. طيب، السؤال التجويدي، كيف أنت في التجويد يا حسن؟
2: الحمد لله.
1: طيب، أسألك في من خلال ما قرأت، أرأيت الذي يكذب ويحض على طعام المسكين، فويل للمصلين.
2: إدغام اللام.
1: ما نوع الإدغام؟
2: إدغام كامل.
1: تنوين بعده لام، الحكم إدغام كامل.
2: إدغام صحيح. كامل.
1: طيب، عن صلاتهم.
2: عن صلاتهم نون ساكنة.
1: بعدها إخفاء. صاد.
2: الصاد من حروف الإخفاء.
1: أيوة، ما شاء الله. طيب، عندما أقول الذين هم يراءون.
2: مد واجب متصل.
1: ما شاء الله. إجاباتك صحيحة وتلاوتك طيبة. وحسان، أنت فزت معنا بجائزة مالية قدرها 10,000 ريال مقدمة من إذاعة سام اف ام، إضافة إلى جائزة عينية نهديها ونقدمها لك مقدمة من اللجنة العليا للأنشطة والدورات الصيفية. كل الشكر والتقدير لك، ونقول لك مع الله في أمان الله.
2: وأنتم لكم ألف شكر، ونشكر ونحمد الله على هذه المسيرة. والقائدها العظيم الذي يهتم في هذه الجوانب الكثيرة، ولكم ألف شكر.
3: شكرا كثيرا، الله معك. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله. مستمعين الكرام، ما زلنا في هذه الأجواء العيدية المباركة، عيد الأضحى المبارك، وفي اليوم الثالث يوم الجمعة، وإحنا ما زلنا في محافظة مارب، محافظة العبدية، مع الإخوة المجاهدين في كتائب الدعم والإسناد بالمنطقة العسكرية. المنطقة العسكرية كم هذه اللي أنتم فيها؟ كتائب الدعم والإسناد. طيب، احنا نقول لك كل عام وانتم بخير وعيد مبارك. كيف حالك؟
4: علينا وعليكم بالخير والبركة، نحمد الله ونشكره، عيد مبارك، ونهني السيد عبد الملك بهذا العيد.
3: ما شاء الله، انتم رابطين في هذه الأيام وفي العيد وفي هذه الأجواء، يعني ما زلتم بتقوموا بواجبكم أمام الله، لم يمنعكم إجازة عيد ولا مناسبة ولا أي ظرف ولا أي مبرر، وهذا يعني من الواجب الديني والمسؤولية الكبيرة الذي هي يستشعرها المجاهد، صحيح ولا لا؟
4: أكيد، نحن في تجارة مع الله، تجارة رابحة لن تبور.
3: طيب، محفوظ، ما قلت. طيب، عرف نفسك.
4: أبو حرب قيس.
3: أبو حرب قيس. يا أبو حرب، كم تحفظ من القرآن؟
4: جزء.
3: جزء. ما عاد سمعنا اليوم؟
4: فسمعك سورة النصر.
3: طبعا احنا بنقول يسمعنا مش غيب، يعني هو بيقرأ نظر. مستمعينا الكرام، سنقرأ أو سنستمع إلى المجاهد أبو قيس في من سورة النصر. أعوذ بالله.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
3: الله، ما شاء الله، سورة المسد.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما
3: وتب
4: ما أغنى عنه ماله وما ماله وما كسب.
3: أيوة، شوف اللام فوقها ضمة، اللام فوقها ضمة.
4: سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.
3: ما شاء الله. الفاتحة، اسكن نسمع الفاتحة منك يا أبو قيس.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين.
3: مالك يوم الدين، احنا بنقرأ قراءات حفص، نلتزم بقراءات حفص، هذاك نافع.
4: مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
3: غير المغضوب، ضوب يعني مخرج الضاد،
4: غير المغضوب
3: مش المغضوب، مش من مقدمة اللسان، ضاد من طرف اللسان.
4: غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
3: ما شاء الله، تلاوتك طيبة جدا يا أبو قيس، وأسألك في التجويد من خلال ما سمعنا. إذا جاء نصر الله والفتح، ما هو الحكم التجويدي في قوله تعالى جاء؟
4: مد واجب متصل.
3: ليش؟
4: لأن المد والهمز في كلمة واحدة،
3: لأنه حرف المد وسبب المد في كلمة واحدة. طيب، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح، إذا وصلناها أفواجا فسبح.
4: إخفاء.
3: أيوه، تنوين بعده فاء، الحكم إخفاء. السؤال الأخير، واستغفره إنه كان توابا. بسم الله، توابا، بسم الله، تنوين بعده باء،
4: توابا،
3: توابا، بسم الله، تنوين بعده باء. إذا وصلناها بالسورة التي تليها. تنوين بعده بإيش الحكم؟
4: إقلاب.
3: أيوة إقلاب. كم حروف الإقلاب؟ كم عدد حروف الإقلاب؟ حرف واحد.
4: الباء.
3: بس حرف واحد. طيب ما شاء الله. أبو قيس أنت فزت معنا في المسابقة، مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن الترتيلة. فزت بجائزة قدرها 10,000 ريال مقدمة من إذاعة سام اف ام، إضافة إلى جائزة علمية تقدمها لك الآن مقدمة من اللجنة العليا للأنشطة والدورات الصيفية. كل الشكر والتقدير والسؤال إلى الله سبحانه وتعالى بأن ينفعنا بالقرآن العظيم. في أمان الله، إحنا نستودعك الله ونقول لك في أمان الله.
4: ونحن نشكركم على هذه الزيارة الإيدية الجبهة.
3: في أمان الله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله. المستمعين الكرام، ما زلنا في مديرية العبدية مأرب، في محافظة مأرب، كتائب الدعم والإسناد مع أحد المجاهدين. كل عام. السلام عليكم.
5: السلام عليكم ورحمة الله.
3: كل عام وأنتم بخير، وعيد مبارك، وجمعة مباركة، وعيد غدير مبارك
5: على الجميع. على الجميع، نحن السيد القائد ونحيا الشعب اليمني بهذا المناسبة العظيمة.
3: يا الله، وكيف المعنويات؟ كيف
5: عالية، فوق السحاب عالية.
3: يا ربي لك الحمد. فيصل، كم تحفظ من القرآن؟
5: جزئين
3: ما شاء الله. ما عاد سمعنا اليوم من أي سورة؟
5: القارعة.
3: استعيذ بالله من الشيطان الرجيم وابدأ.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية.
3: فهو
5: في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية.
3: ما شاء الله. فيصل، السؤال الأول، وما أدراك؟ وما أدراك، ما هو الحكم التجويدي؟
5: مد جائز منفصل.
3: ما شاء الله. طيب، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن. فأما من ثقلت.
5: إخفاء.
3: من ثقلت، نون ساكنة بعد ثاء الحكم إخفاء. ما شاء الله. من ثقلت موازينه. طيب، فهو في عيشة عيشة راضية.
5: أعتقد
3: بعده راء.
5: إخفاء.
3: أي لا.
5: لا. إدغام.
3: إدغام. ممتاز.
5: بغنة.
3: لا.
5: بغير غنة.
3: بغير غنة. ما هي كم عدد حروف الإدغام بغير غنة؟
5: أعتقد 7.
3: لا، 2.
5: 2.
3: أيوة. اللام والراء. اللام
5: والراء.
3: طيب يا فيصل، ما شاء الله الشيك تبذل المزيد من الجهد. وأنت على طريق ما شاء الله عظيم. فاهتمامنا بالقرآن يعكس اهتمامنا بالعلاقة بيننا وبين الله، لأن إحنا ما نعرف الله إلا من خلال القرآن. فيصل، فزت معنا بجائزة مالية قدرها 10,000 ريال مقدمة من إذاعة سام اف ام، إضافة إلى جائزة عينية أقدمها لك. ونوجه الشكر والتقدير للجنة العليا للأنشطة والدورات الصيفية. نستودعك الله احنا ونقول مع الله في أمان الله.
5: في أمان الله، ونشكركم على هذه الزيارة المجيدة.
3: الله يوفقكم. مع الله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله. مستمعين الكرام، ما زلنا مع المجاهدين في كتائب الدعم والإسناد بمحافظة مأرب مديرية العبدية، ومع المجاهدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: تعرف باسمك للإخوة المستمعين.
6: حسن أبو راشد.
3: حسن أبو راشد، كم تحفظ من القرآن يا حسن؟
6: جزء.
3: أيوة. كل عام أنتم بخير، وعيد مبارك، وجمعة مباركة، وغدير مبارك.
6: كل عام أنتم بخير. رسالتنا للسيد عبد الملك مدير الدين الحوثي. كل عام
3: وأنتم
6: بخير.
3: وجه له، وجه ما في نفسك.
6: وجه التهاني والتبريكات من مدينة العزة والكرامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نصر الله، أنت قلت لي بتحفظ جزء، تمام. وكيفك في إتقان التلاوة؟ متقن. طيب، نشي نسمع ونشوف هذا الإتقان من خلال تلاوتك لأي سورة؟
5: الفيل.
3: الفيل. أعوذ بالله.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ربك بأصحاب ربك
7: ألم تر كيف فعل ربك الضمة
6: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب ربك بأصحاب الفيل بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل
7: في تضليل
6: في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل بحجارة من سجيل
7: بحجارة من سجيل
6: بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.
7: ما شاء الله. السورة التالية سورة قريش.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا
7: لا مش فليعبدوا فليعبدوا
6: رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
7: طيب نصر الله. الحكم التجويدي في قول الله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم وأرسل لا وأرسل وأرسل ما حكم الراء في قوله تعالى وأرسل وأرسل الراء
6: إظهار
7: لا لا الراء تفخيم ولا ترقيق
6: تفخيم
7: تفخيم ليش لأنها مفتوحة
6: مفتوحة
7: طيب أيوة وأر أيوة لا لا الراء هنا ساكنة وما قبلها مفتوح يعني حكمها حكم الراء المفتوحة يعني اللهم صل وسلم على طيرا أبابيل طيرا أبابيل تنوين بعده همز
6: إظهار
7: إظهار ما شاء الله ترميهم بحجارة ترميهم بحجارة الميم الساكنة بعدها باء ترميهم بحجارة
6: يعني
7: ميم ساكنة بعدها باء
6: إضغام بغنة
7: لا ترميهم بحجارة يعني ميم ساكنة بعدها باء الباء من حروف ال
6: الأخفاء
7: الأخفاء طيب سؤال أخير في ما سمعناه منك الذي أطعمهم الذي أطعمهم
6: الذي أطعمهم أيش هو
7: هنا أيش العلامة هذه علامة أيش
6: مد
7: مد أيوه ما نوع المد ما هو النوع نوع المد في هذه الحالة إذا كان حرف المد في كلمة وسبب المد في كلمة ما نسمي هذا المد مد
6: مد بجزر
7: مد جائز متصل
6: مد جائز منفصل
7: مد جائز
6: منفصل
7: شكرا يا نصر الله نصر الله تحتاج إلى بذل المزيد من الجهد في الجانب النظري في التجويد تمام والمزيد من التلاوة والاستماع إلى المنشاوي استمع المنشاوي خاصة في قصار السور في قصار أيوة كن بصير كيف بيقرأ وقرأ مثله طبق وقراءة تجويد كتب تجويد يعني من جانب نظري تفيدك على العموم نصر الله أن تفوز معنا في مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا من إذاعة سام اف ام جائزة مالية قدرها 10,000 ريال مقدمة من الإذاعة إضافة إلى جائزة عينية من اللجنة العليا للأنشطة والدورات الصيفية نحن نقول لك ما شاء الله نهنئك على هذا المستوى ونستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
7: في الله.
8: سام اف ام وقفة إعلانية
9: أخي المواطن اعرف عدوك وافهم وسائله ولا تستهن بالحرب الناعمة نحن نملك سلاح الوعي والبصيرة التجنيد الناعم
10: الجمعيات التعاونية تدير رأس المال الاجتماعي ليصب في مصلحة الفقراء قبل الأغنياء مؤسسة بنيان التنموية معا نحول التحديات إلى فرص
11: توعية جمركية تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالتأكد من سلامة السلع الاستهلاكية التي تدخل عبر المنافذ الجمركية وتتأكد من حصولها على الشهادات والتصاريح التي تضمن صلاحيتها للاستخدام. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
12: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
13: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
12: بصف لي المسألة عشان أفهم.
13: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
12: ما لها؟
13: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
12: وما؟
13: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
12: أهو.
13: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
14: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
15: قول عن القاهم
16: متواجدين على مدار 24 ساعة.
15: عيأخرونا؟
16: بالعكس، سوي فحصك وروح.
15: والنتائج
16: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
12: أوهو.
16: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
17: مع خدمة هديتي من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبافون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
18: سبافون، أصالة وتواصل.
19: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
8: سام اف ام والعود احمد.
1: اذا مستمعي الكرام، ارحب بكم في مسابقه القران الكريم التعليميه ورتل القران ترتيلا من اذاعه القران الكريم اذاعه سام. وطبعا بهذا نكون قد استكملنا الحلقات الخاصه بالمجاهدين ومشاركتهم اعياد الاضحى المبارك او عيد الاضحى المبارك في جبهة من جبهات العزة والكرامة في محافظة مأرب. وبإذن تعالى سيكون هناك يعني بقية حلقات من المسابقة لما تبقى من حلقات لم يتم بثها خلال الدورات الصيفية الماضية. بإذن تعالى سنخصص الأسبوع القادم إن شاء الله لبث بقية الحلقات التي لم تبث من قبل، والخاصة بالمساجد والمدارس والمراكز الصيفية في أمانة العاصمة ابتداء من السبت القادم بمشيئة الله سبحانه وتعالى. نكون بهذا قد وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة. تقبلوا تحيات طاقم العمل في البرنامج ومن مهندس الفترة المهندس وليد الأكوع. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية، أن يحرص أن لا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا. نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيها. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.

0: عبدك، عبدك لا حول لي ولا قوة إلا بك، لا أدفع عن نفسي من الشر إلا ما دفعت أنت عني، ولا أملك ولا أكسب لنفسي من الخير إلا ما أعطيتني، وما توفيقي إلا بك في كل شأن أمري وحياتي، ووجودي بيدك كل شيء، أنت الذي مصيري إليك وحسابي إليك وجزائي إليك، أنا عبدك الذي أرجوك الذي أفتقر إليك في كل شيء، أنا عبدك الذي أرجوك الذي أفتقر إليك.
1: أمن.

0: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: ايضا من ضمن هذا المسار التجنيس لليهود الصهاينة في البلدان العربية بكامل الحقوق وفوق الحقوق، وتمكينهم من النفوذ على كل المستويات، اقتصاديا، اداريا، سياسيا، على كل المستويات. ولذلك منذ المرحلة الأولى، منذ اللحظة الأولى للتطبيع، بدأت عملية تجنيس بالآلات في بعض البلدان الخليجية، وعلى الفور إعطاء جنسيات لليهود الصهاينة في نفس البلدان، وتصل الأرقام في غضون مدة وجيزة جدا بالآلات. وهذا لماذا؟ لتمكينهم من أن يتحركوا في تلك البلدان بحقوق المواطنة، وأكثر من حقوق المواطنة، فوق حقوق المواطنة. لن يكون أي مواطن في تلك البلدان بمستواهم فيما هو متاح لهم على كل المستويات، في المجال الاقتصادي، في مجال النفوذ الإداري، على كل المستويات. وهم يعرفون كيف يعملون، كيف يخترقون، كيف يتغلغلون في كل المؤسسات وفي كل المجالات، كيف يتحول واقعهم إلى واقع النفوذ المسيطر المتحكم في كل المجالات. يتحركون بشكل هائل جدا، لأنهم أصحاب مشروع، أصحاب مخطط، أصحاب أهداف. ليس واقعهم كواقع الأنظمة العربية التي هي بلا أهداف، بلا مشروع، بلا خطة، بلا قضية، وتفتح الأبواب لهم وهم يتجهون لتنفيذ أهداف محددة لديهم، أهداف هي تدميرية لهذه الأمة، هي نفس أهداف المخطط الصهيوني، وهم يركزون على هذا.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضريبة الدخل. المكلفون المعفيون من الضرائب هم الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي إجمالي قيمة مبيعاتهم السنوية أو إجمالي إيراداتهم السنوية مبلغ 20 مليون ريال. فإذا انطبقت عليك هذه الشروط فسارع إلى تقديم إقرارك الضريبي إلى مكتب هيئة البريد الواقع في منطقتك أو الإدارة الضريبية المختصة الواقع نشاطك في نطاقها للحصول على شهادة إعفاء مجانية. مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
4: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: البيوت اليابانية ليست للسكن فقط، بل هي مصانع صغيرة تنتج الكرامة قبل السلع. دعمك للأسر المنتجة يحول المنازل المستهلكة إلى معيلة ويجعل من كل حي قلعة للصمود الاقتصادي. الحملة الوطنية لدعم الأسر المنتجة، ثقتك هي رأس مالهم، مع تحيات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة صنعاء.
0: سام اف ام، والعود احمد.

الخامسة عصرا في استديوهات إذاعة يسام اف ام من صنعاء، موعد نشرة الأخبار، والبداية بالعناوين. القوات المسلحة اليمنية تطلق دفعة صاروخية على يافا المحتلة وتحظر الملاحة على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر. إيران تعلن وقف عملياتها العسكرية ضد كيان العدو الصهيوني وتعلن جهوزيتها لرد ساحق. المقاومة اللبنانية تواصل عملياتها ردا على العدوان الإسرائيلي.

مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم عامرة بالصلاة على محمد وعلى آل محمد. كانت تلكم أبرز عناوين النشرة، وإليكم التفاصيل من إذاعة سام اف ام، وأستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ

مستمعي الكرام، عفوا لهذا الخلل، وإليكم العناوين الرئيسية لنشرة هذا اليوم. حزب الله يشيد بالرد الإيراني على العدو الإسرائيلي ويعتبره التزاما أخلاقيا وسياسيا وميدانيا تجاه لبنان. المقاومة اللبنانية تتصدى لطائرة تابعة للعدو الإسرائيلي وتواصل استهداف آلياته العسكرية. إيران تعلن إقامة مراسم تشييع الإمام الشهيد الخامنئي بعد انتهاء العقد الأول من محرم. وحماس تحذر من تصاعد عمليات الهدم في الضفة الغربية المحتلة وتعدها امتدادا لحرب التهجير. مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم عامرة بالصلاة على محمد وعلى آل محمد. كانت تلكم أبرز عناوين النشرة، وإليكم التفاصيل من إذاعة سام اف ام، أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أكد حزب الله أن الرد الصاروخي الإيراني على كيان العدو الإسرائيلي جاء دفاعا عن لبنان ورسالة التزام أخلاقي وسياسي وميداني من الجمهورية الإسلامية في إيران تجاهه، مشيرا إلى أن الهدف منه تأكيد ضرورة إلزام العدو بالاتفاقات وصون استقرار المنطقة. وثمن الحزب الدعم الإيراني واليمني، معتبرا أنهما يندرجان في إطار ردع الاحتلال وإفهام واشنطن أن دعمها للعدوان يهدد أي تفاهمات قائمة، مؤكدا أن إيران تساند لبنان وتتحمل كلفة هذا الدعم. ورفض حزب الله الاتهامات الموجهة لإيران من بعض الجهات الرسمية، معتبرا أنها تتنافى مع مصلحة لبنان. ودعا الحزب السلطة اللبنانية إلى تصحيح علاقتها مع طهران والاستفادة من دعمها لتحقيق أهداف وطنية وفي مقدمتها تحرير الأراضي وعودة النازحين وإعادة الإعمار وصون السيادة. كما أشاد الحزب بموقف إيران وتعهدها بمنع أي اعتداء على لبنان. أعلنت المقاومة اللبنانية حزب الله أنها تصدت لمسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي من طراز هرمز 450 أثناء تحليقها في أجواء إقليم التفاح باستخدام صاروخ أرض جو، ما أجبرها على التراجع ومغادرة المنطقة. كما أعلنت المقاومة استهداف آلية عسكرية من نوع نميرة تابعة للعدو الإسرائيلي في الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة زوطر الشرقية بواسطة محلقة انقضاضية من طراز أبابيل، مشيرة إلى تحقيق إصابة مؤكدة للهدف بفضل الله. هذا وشهدت الحدود اللبنانية الفلسطينية اليوم استنفارا أمنيا واسعا بعد تسلل مسلح قرب سلسلة جبال راميم في الجليل الأعلى وإطلاقه النار باتجاه قوات العدو الإسرائيلي، وفق وسائل الإعلام العبرية التي وصفت الحادث بأنه فشل أمني رغم وجود شريط أمني داخل الأراضي اللبنانية. التقارير أفادت بمواصلة قوات العدو الإسرائيلي عمليات التمشيط بحثا عن مسلح ثان يعتقد أنه كان برفقة المنفذ، فيما طلبت سلطات العدو الإسرائيلي من سكان عدد من المستوطنات الحدودية التزام منازلهم حتى إشعار آخر، بالتزامن مع انتشار مكثف للقوات الإسرائيلية في المنطقة. وإلى فلسطين، حيث حذرت حركة حماس اليوم من تصاعد عمليات الهدم التي تنفذها قوات العدو الإسرائيلي في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرب مفتوحة تستهدف الوجود الفلسطيني وتسعى إلى فرض وقائع جديدة على الأرض عبر التهجير القسري والاستيلاء على الأراضي.
وقالت الحركة في بيان صحفي إن السلطات العدو الإسرائيلي صعدت خلال الفترة الأخيرة من عمليات الهدم والإخطارات، وكان آخرها إخطار عشرات المنشآت التجارية والسكنية في محافظة الخليل بالهدم، معتبرة أن هذه السياسة تمثل حلقة جديدة في مسلسل الاستهداف الممنهج للشعب الفلسطيني ومقدراته. وأكدت حركة حماس أن عمليات الهدم الواسعة والمتواصلة في الضفة الغربية تهدف إلى دفع الفلسطينيين نحو الرحيل عن أراضيهم. ودعت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك العاجل لوقف عمليات الهدم المتصاعدة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، والعمل على محاسبة الاحتلال على انتهاكاته المتواصلة بحق الفلسطينيين، كما طالبت مختلف الدول والأطراف الفاعلة بممارسة ضغوط حقيقية على حكومة العدو لوقف الجرائم اليومية التي تستهدف المنازل والمنشآت الفلسطينية وضمان توفير الحماية للشعب الفلسطيني وممتلكاته في الأراضي الفلسطينية المحتلة. أعلنت اللجنة المركزية في إيران اليوم أن مراسم الوداع والتشييع والدفن للإمام الشهيد القائد آية الله العظمى السيد علي الخامنئي ستقام بعد انتهاء العقد الأول من شهر محرم الحرام. وأكدت اللجنة في بيانها الثاني أن جميع التكهنات والإشاعات المتداولة في وسائل الإعلام الداخلية والخارجية بشأن موعد وتفاصيل مراسم الوداع والتشييع والدفن لا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى أنها تسببت في إرباك الراغبين بالمشاركة في هذه المناسبة. وأوضحت أن تأجيل المراسم يأتي مراعاة لسيرة الإمام الشهيد في إحياء عزاء الإمام الحسين عليه السلام خلال أيام محرم. ولأهمية إقامة مراسم العزاء في إيران والعالم الإسلامي، لافتة إلى أن موعد التشييع والدفن سيحدد بعد استكمال التنسيق بين الجهات المعنية واللجان الشعبية لضمان تقديم الخدمات المناسبة للمشاركين. ومع الأخبار المحلية، حيث نظم مكتب الأشغال والوحدة التنفيذية لصيانة الطرق والمؤسسة العامة للطرق والجسور وفروع هيئات شؤون النقل والأراضي والمساحة الجيولوجية ومطار تعز فعالية خطابية بعيد الغدير الأغر ذكرى يوم الولاية، وذلك تحت شعار من كنت مولاه فهذا علي مولاه. وألقيت في الفعالية العديد من الكلمات التي أكدت أهمية إحياء المناسبة كمحطة هامة لاستلهام الدروس والعبر من سيرة وحياة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. وأشارت الكلمات التي تجذر حب الإمام علي والارتباط بولايته في نفوس اليمنيين واعتبار المعتبر

منشأ الأمريكي والتي تحمل العلامة الأمريكية الواصلة إلى المنافذ ولجان الترسيم. وأوضح بلاغ صادر عن المصلحة أن ترسيم تلك السيارات والمعدات يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى إيجاد الحلول والمعالجات مراعاة لظروف المواطنين. وأشارت إلى أن عملية الترسيم ستتم وفقا لآليات محددة خلال شهري يونيو ويوليو 2026، لافتة إلى أنه سيتم منح تخفيض في غرامة حظر الاستيراد خلال فترة المهلة من يونيو يوليو 2026 واحتساب القيمة وفق سعر الصرف الرسمي، بالإضافة إلى أن الترسيم بعد انتهاء فترة المهلة سيكون احتساب القيمة الجمركية وفقا لسعر الصرف السائد في السوق مع فرض غرامة حظر استيراد. وأهبت المصلحة بمالكي تلك السيارات والمعدات اغتنام الفرصة وتسوية أوضاعها أثناء الفترة المحددة. مستمعينا الكرام، نشرة الأخبار انتهت، أعود فأذكر بأبرز العناوين. حزب الله يشيد بالرد الإيراني على العدو الإسرائيلي ويعتبره التزاما أخلاقيا وسياسيا وميدانيا تجاه لبنان. المقاومة اللبنانية تتصدى لطائرة تابعة للعدو الإسرائيلي وتواصل استهداف آلياته العسكرية. إيران تعلن موعد إقامة مراسم تشييع الإمام الشهيد الخامنئي بعد انتهاء العقد الأول من محرم. وحماس تحذر من تصاعد عمليات الهدم في الضفة الغربية المحتلة وتعدها امتدادا لحرب التهجير. من إذاعة سام اف ام قدمنا لحضراتكم نشرة مفصلة بأهم وآخر الأنباء. تقبلوا تحيات قسم الأخبار من التحرير الإخباري محمد الروحاني ومن التنفيذ المهندس وليد الأكوع. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: التاسع من حزيران يونيو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و 2016 و 2017 و 2018 و 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023 و 2024 و 2025.
1: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف طيران العدو منازل المواطنين بمران، ما أدى إلى تهدم عدة منازل وشن 9 غارات على الظاهر وغارتان على شدة وغارة على الملاحيض بصعدة، واستشهد 4 مواطنين بينهم طفلان وامرأة بغارات على منطقة اليتمى في محافظة الجوف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، استشهد 3 مواطنين وأصيب 5 بقصف طيران العدوان على منطقة جبل العرير بالقاعدة في إب، واستشهد 3 مواطنين وأصيب 6 بجروح جراء قصف العدوان على منطقة العري في تعز، كما شن سلسلة غارات مكثفة استهدفت مجمع الدفاع العرضي بصنعاء، ما أدى إلى أضرار كبيرة في المباني والمستشفى وتضرر منازل مواطنين في مدينة صنعاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استهدف طائرات العدوان بغارة منزل المواطن رشاد المهدي الواقع في حارة القوبري بحي 50، ما أدى إلى استشهاد 2 وطفل وإصابة آخر. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان 2 على منطقة المهاشمة بمديرية خبو الشعب في محافظة الجوف، كما شن 4 غارات على صلب بمديرية مجزر، واستهدف طيران العدوان 10 غارات مناطق متفرقة من مديرية صرواح، واستهدف 11 غارة أخرى صلب والجفرة بمديرية مجزر في محافظة مارب، كما شن 4 غارات على مديرية حرض، واستهدف بغارتين مديرية ميدي في حجة، وشن العدوان 5 غارات على مديرية باقم بمحافظة صعدة، وأدت الغارات إلى وقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، أصيب مواطن في قصف مدفعي سعودي على منطقة الرقب بمديرية منبه الحدودية.

0: فيما استهدف طيران العدوان بعشر غارات مديرية كتاف، منها ثمان غارات على منطقة الفرع، وشن غارتين على مديرية الظاهر في محافظة صعدة، كما شن العدوان خمس غارات على مديرية صرواح ومديرية مدغل في مارب، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 50 خرقا في جبهات الحديدة، من بينها محاولة تسلل في حيس وتم إفشالها، كما تضمنت الخروقات 7 غارات لطيران تجسسي على حيس ومقبنة والجراحي، وتحليق 17 طائرة تجسسية في أجواء حيس ومقبنة والجبلية والجراحي، ومن بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس، وخرقان بقصف صاروخي ومدفعي، و23 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة ومستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 أصيب 3 مهاجرين أفارقة بنيران العدو السعودي في منطقة الرقوة الحدودية بمديرية منبه في محافظة صعد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 شن العدو الأمريكي عدواناً جوياً بثلاث غارات على منطقة الجبانة في محافظة الحديدة في محاولة أمريكية فاشلة لإيقاف الموقف اليمني المساند لفلسطين.
1: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
0: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 أصيب طفلين جراء قصف مدفعي لمرتزقة العدوان على منازل المواطنين بحارة الأمل في مديرية صالة، كما أصيب مواطن وثلاثة أطفال جراء قصف مدفعي لمرتزقة العدوان على منازل المواطنين بحارة الأمل في مديرية صالة بمحافظة تعز. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2015 استهدف المجاهدون معسكر العين الحارة شمال الخوبة بعشر صواريخ، تم إطلاق 7 أخرى أيضا على موقع ملحمة، وأحد عشر صاروخ على مواقع عسكرية خلف جبل الدخان بجيزان المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 لقي عدة مرتزقة مصرعهم وجرح آخرون بقصف استهدفهم في منطقة ذباب بمحافظة تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدفت المدفعية تجمعات ومرتزقة العدو السعودي بعدة قذائف في علب وموقع الهنجر بعسير، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، كما أطلقت القوة الصاروخية صلية صواريخ على تجمعات الجنود في موقع المخروق بنجران، ولقي 3 سعوديين مقتلهم خلال عمليات قنص متفرقة نفذتها وحدة القناصة بموقعي الفريضة والمعريضة في الخوبة، وآخر في تبة الضبرة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل وأصيب عدد كبير من المرتزقة بقصف مدفعي استهدف تجمعاتهم بعدة قذائف في ساحل وشمال صحراء مديرية ميدي من جهة جيزان، كما قتل عدد كبير خلال تصدي المجاهدين لزحفهم فاستمر لساعات باتجاه شمال منطقة يختل في المخاء، واستهدفت وحدة الدروع آلية للغزاة والمرتزقة ما أدى إلى تدميرها ومقتل من فيها في يختل بالمخاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل وأصيب العشرات من المرتزقة بقصف مدفعي على تجمعاتهم في صرواح، وتم تدمير طقم عسكري لهم بقذيفة بعشرة في تبة المطار، وقتل وأصيب العديد منهم بقصف مدفعي على تجمعاتهم في يعيس في مديرية مريس بالضالع، كما أحبط المجاهدون محاولة تسلل المرتزقة في منطقة القبيطة وأجبروهم على التراجع وكبدوهم خسائر فادحة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 استهدفت القوة الصاروخية عدة قواعد في نجران وخميس مشيط بدفعة صواريخ باليستية، كما سقط عشرات القتلى والجرحى من المرتزقة بكسر زحفهم قبلة علب وتدمير آلية ومقتل من فيها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تصدى المجاهدون لزحف المرتزقة والجيش السعودي على موقع الشبكة بإسناد الطيران المختلف، وسقط قتلى وجرحى في صفوف العدو دون أن يحرز أي تقدم، ونفذوا في جبهة تعز هجوم على مواقع العدو في منطقة القرون بالكدحة، وكسروا زحفا على الحصن في حمير وكبدوا العدو خسائر في الأرواح والمعدات، وسقط قتلى وجرحى خلال كسر زحف مكثف على تبيشعة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ المجاهدون المسنودين بأبناء تهامة عملية استدراج نوعية للمرتزقة قرب قرية الشعب في حيس، وكبدوهم قتلى وجرحى وأسروا عددا منهم، كما سقط قتلى وجرحى من الغزاة في عملية عسكرية على مثلث العدين بمديرية حيس حققت أهدافها برغم مساندة الطيران. واغتال مسلحون مجهولون قائد ما يسمى لواء العصبة الموالي للإمارات رضوان العديني في حي الجمهورية وسط مدينة تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ المجاهدون عملية هجومية واسعة على العدو السعودي والمرتزقة شرق الدود، وانتهت بالسيطرة على عدة مواقع وتكبيد العدو خسائر في الأرواح والمعدات واغتنام أسلحة مختلفة، كما صدوا زحفا على منطقة العطفين بصحراء الأجاشر وكبدوا العدو خسائر كبيرة في الأرواح والآليات وأحرقوا أطقم ومدرعات مختلفة، وتمكنوا من كسر زحفه من عدة اتجاهات في قعطبة، وتم إحراق طقمين أحدهم يحمل معدل 23 والثاني معدل 14.5، بالإضافة إلى قتل وجرح العشرات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ سلاح الجو المسير عدة عمليات بطائرات قاصف توكي على مطار جيزان، استهدفت مرابض الطيارات ومحطاتها، ونفذوا الأبطال عملية هجومية على مواقع الجيش السعودي قبالة أبواب الحديد بعسير وكبدوهم خسائر في الأرواح والمعدات. وفجرت وحدة الهندسة عبوة بمجموعة من المرتزقة أثناء تسللهم قبالة جبل قيس، وتمكنت وحدة القناصة من قتل 6 مرتزقة في الساقية بالغيل بالجوف، واستهدفت المدفعية تجمعات العدو في عقبة مكيراس بالبيضاء. وفجرت وحدة الهندسة عبوة بمجموعة من المرتزقة في المهاشمة بخبو الشعب، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.
1: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
0: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوات الصاروخية عملية عسكرية استهدفت المدمرة الحربية البريطانية دايموند في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البالستية بشكل مباشر، ونفذت القوة الصاروخية والبحرية وسلاح الجو عمليتين على سفينتين تابعتين لشركات انتهكت قرار حظر الملاحة البحرية نحو موانئ فلسطين المحتلة.
2: صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على مجزرة مخيم النصيرات في قطاع غزة يوم أمس، نفذت القوة الصاروخية عملية عسكرية استهدفت المدمرة الحربية البريطانية دايمون في البحر الأحمر، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. ونفذت القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين مشتركتين ضد سفينتين تابعات لشركات انتهكت قرار حظر الوصول إلى موانئ فلسطين المحتلة، وهما سفينة نور درني، وقد أصيبت إصابة مباشرة بفضل الله ما أدى إلى نشوب الحريق فيها، وسفينة إمسي تافيشي وذلك بالبحر العربي، وقد أصيبت إصابة مباشرة. وقد نفذت العمليتان بعدد من الصواريخ البحرية والبالستية والطائرات المسيرة. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تأدية واجبها الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني، وأن عملياتها بعون الله لن تتوقف حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 3 من ذي الحجة 1445 للهجرة، الموافق 9 يونيو 2024. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
0: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام FM،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
3: قرآنيون.
4: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. وصلنا إلى الحديث حول من كنت مولا فهذا علي مولا، وقلنا له مدلول مهم جدا، والمطلوب أن احنا نثبت نظرية الإسلام السياسي. النبي فعل خطوة بعدما بيّن للناس كل تفاصيل وتشريعات الإسلام، بعدها قبل أن ينتقل إلى رحمة الله بيّن لهم نظرية الإسلام السياسي في من يلي أمر الأمة، أنه ينبغي أن يكون رجل يختاره الله، والباري بيختار بمواصفات ومعايير إلهية. فكان الإمام علي الذي هو الشخص الأكمل والأرقى والأعظم والأشجع، وهذا المسألة ما هيش غائبة أصلا عن المسلمين في تلك المرحلة، هم عارفين يعني من هو الإمام علي. إذا جينا مثلا نشاهد كمال الإمام علي وكم الفارق بينه وبين مثلا الصحابة الثلاثة، يعني أبو بكر وعمر وعثمان، في الواقع الفرق كان واضح ما بين الطرفين. يعني ابتداء عندما كان الإمام علي سلام الله عليه على فراش الفداء لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، كيف كانت مشاعره؟ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. قال النبي خلاه ينام في فراشه، قال للنبي أو تسلم يا رسول الله؟ قال بلى. قال إذا لا أبالي أوقعت على الموت أم وقع الموت علي. طيب كيف كانت مشاعر الصحابي أبي بكر؟ إن صحت الرواية أن الذي في الغار هو كان أبو بكر. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. النبي لم يحزن داخل الغار، الذي حزن هو الصحابي أبي بكر، هذا أولا إن كانت الرواية صحيحة أنه هو من كان داخل الغار. ثاني شيء الحزن قد يكون إيجابي قد يكون سلبي، لكن كيف نعرف الحزن الإيجابي والسلبي؟ اقرأ بقية الآية مثلا، إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه، ما قالش عليهما، عليه على رسول الله الحالة، وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. الصحابي أبي بكر بالتأكيد أنه كان بحاجة السكينة أكثر من حاجة رسول الله للسكينة، يعني مع ذلك السكينة لم تنزل إلا على من؟ على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. فكما قلنا يعني أبو بكر أحوج إلى السكينة من رسول الله، لا مع ذلك السكينة نزلت على رسول الله، رغم أنه في آيات أخرى بيوضح الله أن السكينة بتنزل على الرسول ومن معه، فأنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. إذن السكينة بتنزل على أساس المحتوى النفسي، كيفه إذا هو محتوى إيجابي بيجي سكينة، لكن يبدو أن الحزن الصحابي أبي بكر لم يكن لله يعني وفي الله، كان حزن على نفسه يعني. وقضية إن الله معنا من الطبيعي، يعني لما يجي موقف معين وجنبك واحد بتشوفه حزين ولا متحسر إنه اتخذ موقف معين، بتقول الله معنا، مالك الله معنا، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، يعني أينما كانوا. أيضا الله سبحانه وتعالى بيّن نفسية الطرفين في بدر، يعني في بدر صنف من الصحابة قال الله عنهم في القرآن الكريم، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. جدال مع رسول الله وتهويل المسألة، ناذو قريش. وطبعا الروايات التاريخية وفي بعض كتب الحديث بتبين الذي هولوا الأمور هم الصحابي أبو بكر وعمر، ولذلك في رواية مسلم أنه انصرف النبي، يعني بهذا المعنى النبي شاورهم وما عجبه مشورتهم، انصرف عن مشورتهم ورجع يستمع إلى مشورة تقريبا سعد بن معاذ والمقداد بن الأسود، ادوا كلام قوي جدا يعني، لو أمرتنا أن نخوض هذا البحر لخوضناه، ما تخلف منا رجل واحد، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، فامضي بنا يا رسول الله. كشف الله نفسية الطرفين أيضا في أحد، يعني في أحد صنف الله الصحابة أصناف، صنف قال عنهم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وصلوا إلى سوء الظن بالله رب العالمين. وهذول الصنف قال الله عنهم في القرآن الكريم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صنف آخر هربوا من المعركة لكن ما هم شكدوا مثل الفئاتية الثالثة هذا اللي هي طائفة قد أهمتهم أنفسهم، ما زال فيهم خير، يعني ما زال فيهم خير. هذول الصنف إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، اللي هي إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى عنهم. هذول عاد بالإمكان أنهم يتراجعوا، عاد فيهم إيمان، فيهم خير، ما بلا نتيجة تقصير في أمور معينة، تقصير في التزامات معينة، ما توفقوا أنه يثبت قلوبهم وتنزل عليهم السكين ويثبتوا في المعركة، فجالهم مثل العقاب يعني لعلهم يرجعون، يعني لعل وعسى أنهم يتأدبوا من هذا العقاب ذي. صنف آخر ثبتوا ثبات الأبطال الإمام علي و12 واحد معه ولم يفروا من المعركة. طبعا أبو بكر وعمر وعثمان هربوا من المعركة، أما عثمان هرب 3 أيام، يعني 3 أيام من المعركة غاب 3 أيام، يعني ما عاد شافوه إلا في اليوم الرابع والثالث. كشف الله أيضا نفسية الطرفين في الأحزاب، يعني في الأحزاب قال الله عن صنف من الصحابة في الأحزاب: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. صنف آخر قال عنهم: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. جاء عمرو بن عبد الود وقفز من الخندق وقام دعا من يبارزه، والنبي تقريبا كان وزع المقاتلين على جهات عديدة، وكان تقريبا إلى جواره أبو بكر وعمر والإمام علي ومجموعة من الصحابة، فالقوم على رأسهم الطير، يعني أبو بكر وعمر وعثمان ما عد نزلوا لساحة القتال مثل ما نزلوا لساحة الأمة بعد موت رسول الله في سقيفة بني ساعد وفرضوا واقع معين. لا، كان النبي يقول: مل عمرو بن عبد الود وأضمن له الجنة، ولا حد يعني قال أنا يا رسول الله. الإمام علي قال أنا يا رسول الله، النبي قال له انتظر. مرة ثانية قال: مل عمرو بن عبد الود وأضمن له الجنة، والقوم على رأسهم الطير، والإمام علي يقول أنا يا رسول الله. المرة الثالثة نفس القضية، رجع النبي قال رجع ذاك الكافر عمرو بن عبد الود كده بي يسخر، ولا قد بححت من النداء في جمعكم هل من مبارز. رجع النبي قال للإمام علي: قم يا علي، برز الإيمان كله للشرك. خرج الإمام علي سلام الله عليه ورد على الشعر حق ذاك: لا تعجلن فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز ذو نية وبصيرة والصدق منجي كل فائز، إني لأرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز من ضربة النجلاء يبقى ذكرها عند الهزاهز. دقها الإمام علي وقتله وارتفعت معنويات المؤمنين. كشف الله نفسية الطرفين في خيبر، أرسل النبي أبو بكر هزم، أرسل عمر هزم، أرسل الإمام علي قال لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله كرارا غير فرار يفتح الله على يديه. وانتصر بفضل الله رب العالمين، وانتصر بفضل الله رب العالمين. في حنين نفس القضية: ويومحين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم أرض ما رحبت ثم وليتم مدبرين. في رواية البخاري تكلم وتحدث في رواية أن عمر من الذي هربوا من الله، يعني في رواية لأحد الصحابة بيقول: إن هزمنا وانهزمت مع الناس فكان في الناس عمر، فقلت ما هذا يا عمر؟ قال أمر الله. بينما الإمام علي ثبات الأبطال، يعني ما حد من الأمة الإسلامية قال أن الإمام علي هرب من معركة من المعارك. الله سبحانه وتعالى زاد بيّن من هو الإمام علي عبر على لسان نبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. يعني إذا يعني هل بها حد من صحابة موسى مثل هارون؟ ما بش، نفس القضية، ما بش شيء من صحابة محمد مثل الإمام علي. النبي قال له: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. النبي قال له: أنا مدينة العلم وعلي بابها، علي مع الحق والحق مع علي، علي مع القرآن والقرآن مع علي. إذن الإمام علي العلم بكتاب الله، الأقضى، الأفهم، الأشجع، الأكمل. اختيار النبي للإمام علي في غدير خم ليست القضية اختيار شخصي، لا، لأنه وفق تدابير الله رب العالمين هو الرجل الأكمل والأعظم والأرقى، وبهذا اكتمل دين الله عندما النبي بلغ في غدير خم كيف ينبغي أن تكون ولاية الأمر في الإسلام. ينبغي أن نفهم أولا أن الله هو من يختار، والله يخلق ما يشاء ويختار، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك عمن تشاء إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. يعني المسألة هي باختيار الله، هي المسألة إيش؟ باختيار الله أولا. ثانيا يجب أن يلي أمر الأمة بعد النبي الأكمل والأرقى والأعظم، ما هو أي واحد يجي يلي إيش؟ يجي يلي أمر الأمة. استوعبنا الآن المسألة كيفية؟ إذن هذا المسألة على هذا الأساس، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
2: قرآنيون
0: قرآنيون
3: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: سام اف ام.
1: كل عام وانتم الغالبون.
2: أو إشارة البدء أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عند الساعة 12 ليلا بتوقيت الرياض، وذلك لدعم الشرعية في البلاد.
3: ما الذي يمكن فعله الآن؟
4: أحرقوا حرام، هذا هو.
5: طالبين الله الناس، الطائرة هنا ضربت أول صاروخ عليهم ورجعت ثنت عليهم ثاني صاروخ بسرعة، يعني راحت لك 80 نفر.
6: وين الناس؟ وين الشعب؟ أنا الشعب. غيروا في دم. أبو الله، احنا مسلمين مشهود.
2: إذن عاصفة الحزم أفضت إلى تدمير واسع للآلية العسكرية الانقلابيين الحوثيين وحلفائهم.
7: يا الله يا ولدي، حرام علي، ما تعدلي مسألة حرام علي.
8: ساعة الصفر قد بدأت. الحوثي يهرب يتقهقر.
9: اليمن تحت التدريب زي ما انت عايز. كمية، انت في اليمن لم تبقى مدرسة واقفة لغاية النهاردة، لم تبقى مستشفى واقفة. انت بتضربي في اليمن ضرب عشوائي وكسرتي ما استطاع الشعب اليمني ان ينجزه في 100 سنة.
10: السعودية رحبت بمشاركة المجتمع الدولي في العمل. مسؤول امريكي.
11: من اول يوم في العدوان كان كل شيء صعب، لكن كان اليمني بالله اقوى من كل صعوبة.
12: نصر الله ثباتا ونصرا باذن الله.
13: بعد الذي يحصل في هذا، في الصالات، في الأفراح، في الأطفال، في النساء، لابد أن يتحرك الشعب كله صغيره.
14: هو سيادة تهدم الكعبة حجرا حجرا على أن يهدر دم امرأة المسلم. يا سلمان الكلب.
11: ومن يصد؟ يتكلم المجاهد اليمني اليوم وبعد سنوات من العدوان بذات الحماسة الذي كان عليها في أول يوم منه.
15: نحن اليمانيين يا من ليس يعرفنا، لو لم نكن نحن هذا الكون ما كان.
16: لا يستكين ولا يلين مهما تمادى المجرمين، مهما تمادى
17: خير العمل.
18: نحن اليوم في مواقف قول آل سعود الذي قتلوا الأطفال والنساء، نقول لهم رب الكعبة إن ما حمل ردهم إلى دارهم إلى دارك إلى عند
19: أسياده. نقسم بالله العظيم الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أننا لو قطعنا إلى بني رضي ما خضعنا للأعداء، وهذه الأرض أرضنا بالغازي موت بعين أثراء. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، الليلة حيات النوم
20: والضفى العصر تتقدم الشجعان والقوت بن يابا.
11: لكن ماذا عن المعتدي؟
21: العالم العربي تستطيع تحرير صنعاء خلال ساعات قليلة.
22: لماذا استمرت الحرب عاما؟
23: لماذا ندخل إلى العام الثالث ولم يتم؟
24: أخذت 4 سنين مني يا عبد الملك.
11: المعتدي كان في بدايات عدوانه منتشي متكبر.
25: وأرعد باسم عاصفة.
26: نستطيع أن نشتث الحوثي وصالح في أيام قليلة. نستطيع أن نحشد القوات البرية السعودية.
27: ما شكل 6% 7%؟
28: أفادت مصادر العربية بمقتل أبو علي الحاكم القائد العسكري والمدني لميليشيات الحوثي.
29: ستسقط كل محافظات الشمال في تقدير أيام.
30: مقتل زعيم المتمردين الحوثيين.
31: القوات المسلحة السعودية فقط التي تنتشر على الحدود تقارب 100,000 جندي وقادرين على احتلال اليمن في أيام.
2: أعلنوا عن انتهاء عملية عاصفة الحزم مع نهاية هذا اليوم وبدء عملية إعادة الأمل.
11: واليوم
32: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
11: اليوم تمر على العدو أيام لم يتخيل يوم أنه بايعيش.
23: ندخل إلى العام الثالث ولم يتخيل.
33: هستيريا الحوثيين في إطلاق الصواريخ في الفترة الأخيرة على السعودية.
34: احنا نتحدث الآن عن صواريخ أكثر من 110 صواريخ وصلت المملكة العربية السعودية.
11: هذه الأعمال الوحشية العدوانية.
35: سمعنا أيها الإخوة الكرام جميعا بما أطلقه الحوثيون من صواريخ.
36: هل اطلاق الصواريخ بهذا الكم هو مؤشر
26: انه الحوثي يجلس على طاولة المفاوضات؟
11: أيام انتكاسة غطرسته بل وإعدامها نهائيا.
0: إي والله إنها أيام انتكاس غطرسته بل ونهاية نهاية.
1: حقيقة تكشفت مع الوقت وازدادت وضوحا بالتزامن مع الذكرى الخامسة لعاصفة الحج.
3: عن نتائج المرحلة الأولى بعد نجاحها وهي عملية الشهيد أبو عبد الله.
4: إلى تحرير كافة مناطق نهم وتكبيد قوات العدو خسائر فادحة في العتاد والأرواح، وقد أدت عملية البنيان
5: بإذن الله تعالى وردا على تصعيد العدوان واستمرار جرائمه وحصاره، نفذت قواتنا المسلحة عملية توازن الردع الثامنة.
6: 6 سنين دابا من انطلاق عاصفة الحزب والحسم دون كلل ولا ملل.
7: نسخة ثالثة من عملية إعصار اليمن.
8: أول شيء معركة الحديدة مهما كان رأيك بالحوثيين 2000 مقاتل حوثي هزموا 20,000 مقاتل جاي من برا.
9: أبو عبد الرحمن أنت تعودي وتقول هذا الكلام صحيح؟
10: نعم يا سيدي، لأن إحنا ما زلنا على 50,000 حوثي لم نستطيع.
12: هو الذي نصرنا، لولاه لولا معونته لولا نصره لولا تأييده لما أمكن أن ننتصر نهائيا.
13: آيات ربي تتجلى وأني قاتل
14: وكلكم. سبحان من يجعل الأحداث تتشقلب، أمس الدول تضربه واليوم يضربها، لا قد تصيح السعودية ولا تغضب ولا الصواريخ بات وصلت حببها.
15: اليمن نتمنى أنه الحوثي يجلس على طاولة المفاوضات.
16: قادمون بإذن الله تعالى ومتقدمون إلى الأمام قدما قدما بإنجازات أكبر وانتصارات أعظم ونجاحات أكثر وثبات أقوى بإذن الله سبحانه وتعالى.
11: أيام ذلته ومهانته وسقوط سمعته في الحضيض، أيام حكى الله عنها حتى يصل إلى يوم يعض الظالم على يديه، وما ذلك على الله بعزيز.
17: سام اف ام قادمون في كل عام بثبات اقوى وانتصارات اكبر.

نحن لا نريد أن نعود إلى الماضي، لكن أحيانا لأنه عم بيحاولوا يضخوا بالحاضر صورة فيها شيء من التضليل، قد نحتاج وعذرا للعودة إلى بعض الماضي للتذكير. للتذكير. لأننا وصلنا إلى الزمن، وصلنا إلى الزمن الذي يحتاج فيه الوطني الذي قدم أعز ما عنده في سبيل الدفاع عن وطنه أحباء ودماء إلى شهادة بوطنيته من الإسرائيليين.

سلاح حزب الله. فلتتفضل بدل أن توظف أمريكا من أجل إسرائيل، بدل أن توظف أمريكا من أجل إسرائيل الانقسامات اللبنانية والحساسيات اللبنانية وتقوم باستهداف هذا السلاح، بدل أن توظف الدولة ومؤسسات الدولة لاستهداف هذا السلاح، فلتتفضل القوات الأمريكية ولتأتي إلى البحر المتوسط ولتنزل على شواطئنا ولتنزع هذا السلاح.

سمعنا بالأمس تصوروا أيضا الوقاحة. لقد سمعنا بالأمس جورج بوش يقول أن الشعب الأمريكي حاضر لإعادة بناء مقام الإمامين العسكريين. هل يوجد قاتل ومجرم وسفاك ومفسد بهذه الوقاحة؟ أنا أقول للسيد بوش لا تدمروا مقدساتنا ولا تعيدوا بناءها. أنتم الذين تدمرون المقدسات، من تخادعون وعلى من تضحكون؟ نحن المسلمون أبناء الشيعة والسنة، نحن نعيد بناء مقدساتنا بأموالنا، نحن بدمائنا نحرر أوطاننا، بسواعدنا المتشابكة نحفظ وحدة أمتنا وندافع عن نبينا ونرفض الفتنة. على المستوى الوطني ليسمعوني جيدا، لا يمكن لأحد أن يستند إلى شارع خاص ثم يقول أنني من خلال هذا الشارع أريد أن أفرض إرادتي على كل اللبنانيين. هذا غير منطقي.

بوضوح وصراحة، لا نحن ولا هم ولا أحد في لبنان يمكن أن ينجح في أي استحقاق من الاستحقاقات الحالية أو القائمة إلا على قاعدة الوفاق الوطني، وإلا على قاعدة الحوار، وإلا على قاعدة التوافق، الذي يظن أنه يستطيع أن يلجأ إلى الشارع ليفرض خياراته في أي معركة من المعارك السياسية في لبنان. هو مخطئ وفاشل.

هناك طاولة للحوار قبل جمعتين وصوا عليها بس أمس شفناها بالتلفزيون. من يريد مصلحة لبنان، من يريد أن لا يضع لبنان أمام المأزق، من يريد إخراج لبنان من التوترات السياسية والشعبية تمهيداً لبناء الدولة.

إذا كان في حدا زعلان وبحق له ما يجي على طاولة الحوار هو نحن، هو نحن، لأنه أسيء إلينا وظلمنا وتم التجرؤ علينا، ونحن لم نرتكب خطأ ولا خطيئة. وأنا أتعمد وأصر على هذا المعنى، ومع ذلك من أجل المصلحة الوطنية نحن نتجاوز كل الأخطاء وكل الخطايا وكل الحساسيات، ونقول نعم تعالوا لنجلس على هذه

ولكن يجب أن أقول أنا أعرف مشاعركم وأعرف مشاعر كل إخواننا وأخواتنا. حتى كوادر الصف الأول في حزب الله كانوا يناقشونني خلال الأيام الماضية ويقولون نحن لا نتصور كيف ستجلس أنت بعمامتك.

ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، فقنا عذاب النار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.

حي على

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. نتدبر آيات الله، نقرأ آيات الله، نعرف ماذا أمرنا الله وعن ماذا نهانا. يجب علينا أن نعتكف على تلاوة وتدبر آيات الله ونطبقها في واقع عملنا، هذا دستور الحياة بكلها، هذا هو المنهج القويم الذي نسير به حتى نصل إلى رضا الله. محتاجون له نحن وكل البشرية، محتاجة لهذا الكتاب العظيم وهذه الآيات، ونحن مسؤولون أن نبلغها وأن نوصلها إلى كل الأرض بحول الله وقوته ونصره وتأييده، أن نعلي راية الحق في كل الأرض فنبلغ هذا الكتاب العظيم كي ترى هذه الأرض الخير ويعم الخير فيها بكلها. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 39 من سورة الرعد. كما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك، أسأل الله أن ينفعنا بها، نصغي إلى ما يعلمنا الله إلى ما يقول لنا. يقول بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. بمعنى أي إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، سواء أريناك في هذه الدنيا بعض ما نعد هؤلاء المكذبين أم توفيناك قبل ذلك فلم تره. ويقول سبحانه: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. المعنى: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها بمصائب تنقص الأرض بأخذ بعض ما يكون من ثمارها وبعض زروعها وفروع أشجارها، كالبرد وكالبرد أيضا الذي يحرق الأشجار، وكإرسال الجراد تأكل الثمر والورق، والله يحكم لا معقب لحكمه. إنذار للكافرين بأنه حين يحكم عليهم بالشقاء الدائم في عذاب جهنم لا يكون لهم من يبدل حكمه ويبطله، وإن زعموا أن شركاءهم شفعاءهم عند الله وهو سريع الحساب. دليل أنه لا يؤخر حكمه لطلب تحقيق الاستحقاق بطول مدة حساب الجرائم وتذكرها، لأنه محيط بها كلها. ويقول سبحانه في الآية التي تليها: وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. المعنى في هذه الآية: وقد مكر الذين من قبلهم، كاليهود مكروا بعيسى وقوم إبراهيم مكروا به، فلله المكر جميعا لأنه الغالب على أمره، فمكر هؤلاء الكفار باطل ومكر الله بهم هو المكر، لأنه أعد لهم عذابا أليما ومهلهم في هذه الدنيا وأنعم عليهم، فله المكر كله مجتمعا. يعلم ما تكسب كل نفس هنا يفيد بطلان مكر كل نفس تمكر على دين الله لإبطاله، لأن المكر لا يتم إلا ضد من يجهل احتيال الماكر به وتدبيره عليه ما لا يعلم. فأما من يعلم ما تكسب كل نفس فلا يتم المكر لإبطال أمره ودفع ما أراد من إظهار دينه. وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار، أهي لهم أم للذين آمنوا، وهذا وعيد للكافرين. ويقول الله سبحانه وتعالى: ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. المعنى في هذه الآية: ويقول الذين كفروا لست مرسلا، فأنت كاذب في دعواك الرسالة، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، شهيدا على أني مرسل منه قد بلغتكم آياته وقامت عليكم الحجة بها، وشهيدا على أنكم كذبتموني بعد بيان الحق ووضوح الدليل على أني صادق وأني رسول الله. ومن عنده علم الكتاب فهو أيضا شهيد بيني وبينكم، لأنه يعلم أني مرسل من الله لعلمه بالكتاب الدال على أني رسول الله. والشهيد الذي عنده علم الكتاب الذي انطبق عليه هذا الوصف هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ومن شاركه في هذا الوصف بمكة فهو أيضا شهيد إن كان أحد شاركه يومئذ. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. أحبتي الكرام، بهذا القدر نكتفي ونكون قد ختمنا بهذه الآية سورة الرعد، وختمنا حلقتنا ليومنا هذا سائلا من الله ينفعنا بما سمعنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والخير والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
3: سام اف ام من صنعاء 99.1، الجبهة التعبوية التوعوية.

وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزن ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم

كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى. فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين. اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته

أو أتبعه في وجهه دعواه، أو رعى له من ورائه حرما، فعوضوا من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به، إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك،

واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ولا تبقي لهم أثرا، فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من

عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين،

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. نتدبر آيات الله، نقرأ آيات الله، نعرف ماذا أمرنا الله وعن ماذا نهانا. يجب علينا أن نعتكف على تلاوة وتدبر آيات الله ونطبقها في واقع عملنا، هذا دستور الحياة بكلها، هذا هو المنهج القويم الذي نسير به حتى نصل إلى رضا الله. محتاجون له نحن وكل البشرية محتاجة لهذا الكتاب العظيم وهذه الآيات، ونحن مسؤولون أن نبلغها وأن نوصلها إلى كل الأرض بحول الله وقوته ونصره وتأييده، أن نعلي راية الحق في كل الأرض فنبلغ هذا الكتاب العظيم كي ترى هذه الأرض الخير ويعم الخير فيها بكلها. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 39 من سورة الرعد. كما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك، أسأل الله أن ينفعنا بها، نصغي إلى ما يعلمنا الله لما يقول لنا. يقول بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. بمعنى أي إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، سواء أريناك في هذه الدنيا بعض ما نعد هؤلاء المكذبين أم توفيناك قبل ذلك فلم تره. ويقول سبحانه: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. المعنى: أولم يروا أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها بمصائب تنقص الأرض بأخذ بعض ما يكون من ثمارها وبعض زروعها وفروع أشجارها، كالبرد وكالبرد أيضا الذي يحرق الأشجار، وكإرسال الجراد تأكل الثمر والورق، والله يحكم لا معقب لحكمه. إنذار للكافرين بأنه حين يحكم عليهم بالشقاء الدائم في عذاب جهنم لا يكون لهم من يبدل حكمه ويبطله، وإن زعموا أن شركاءهم شفعاءهم عند الله وهو سريع الحساب. دليل أنه لا يؤخر حكمه لطلب تحقيق الاستحقاق بطول مدة حساب الجرائم وتذكرها، لأنه محيط بها كلها. ويقول سبحانه في الآية التي تليها: وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. المعنى في هذه الآية: وقد مكر الذين من قبلهم، كاليهود مكروا بعيسى وقوم إبراهيم مكروا به، فلله المكر جميعا لأنه الغالب على أمره، فمكر هؤلاء الكفار باطل، ومكر الله بهم هو المكر، لأنه أعد لهم عذابا أليما ومهلهم في هذه الدنيا وأنعم عليهم، فله المكر كله مجتمعا. يعلم ما تكسب كل نفس، هنا يفيد بطلان مكر كل نفس تمكر على دين الله لإبطاله، لأن المكر لا يتم إلا ضد من يجهل احتيال الماكر به وتدبيره عليه ما لا يعلم. فأما من يعلم ما تكسب كل نفس فلا يتم المكر لإبطال أمره ودفع ما أراد من إظهار دينه. وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار، أهي لهم أم للذين آمنوا، وهذا وعيد للكافرين. ويقول الله سبحانه وتعالى: ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. المعنى في هذه الآية: ويقول الذين كفروا لست مرسلا، فأنت كاذب في دعواك الرسالة، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، شهيدا على أني مرسل منه قد بلغتكم آياته وقامت عليكم الحجة بها، وشهيدا على أنكم كذبتموني بعد بيان الحق ووضوح الدليل على أني صادق وأني رسول الله. ومن عنده علم الكتاب فهو أيضا شهيد بيني وبينكم، لأنه يعلم أني مرسل من الله لعلمه بالكتاب الدال على أني رسول الله. والشهيد الذي عنده علم الكتاب الذي انطبق عليه هذا الوصف هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ومن شاركه في هذا الوصف بمكة فهو أيضا شهيد إن كان أحد شاركه يومئذ. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. أحبتي الكرام بهذا القدر نكتفي ونكون قد ختمنا بهذه الآية سورة الرعد وختمنا حلقتنا اليومنا هذا سائلا من الله ينفعنا بما سمعنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة. أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والخير والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
0: مع الجمعيات التعاونية يصبح كل حقل أخضر وكل حرفة مصدر دخل كريم ومستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يعزز فاعلية السياسات الضريبية والجمركية، يسهم في مكافحة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 84-33 أو 84-13.
5: ملك التوفير من يوم كان صغير يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
6: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
5: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
7: أخي المواطن، المنصات الإلكترونية فخاخ مموهة، فلا تفتح بابا لا تعرف من خلفه، لا تقع في الفخ.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن. نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700. وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
2: سام اف ام، والعود أحمد.
9: سام اف ام،
10: كادر ومعرفة،
9: خطة ومنهج،
10: علوم ومعارف،
9: قضايا وتواصل،
10: جماهيرية تامة
9: ومنوعة بامتياز.
10: سام اف ام،
9: إذاعتك أنت.
11: منذ طوفان الأقصى، سنس الأقصى فلود، اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
2: سام اف ام من صنعاء تقدم
12: حارس الازدهار الأمريكي
13: From the US Prosperity Guardian
12: إلى اعتراف فشل
14: الحقيقة
15: من عرض إلى الإعلام الدولي
16: محاصرة
14: بلسانين
17: Two of these advanced aircraft And even the US had
14: more الحقيقة بلسانين إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
18: اليوم داي العزل الإسرائيلي
19: بلغ دولة
20: فلم يعد
21: يستهدف
22: المطارات
23: والمصانع
24: والمستشفيات
25: الحارس الازدهار الأمريكي
26: From the US Prosperity Guardian
14: الحقيقة بلسانين
27: ما يحدث في العالم اليوم من هدوء ما قبل العاصفة لا يصنف كحالة سلام بل كحالة تأجيل للحرب عمليات متبادلة وخاطفة وتفاوض تحت الطاولة وحافة هاوية يقف عليها الجميع الجمهورية الإسلامية في كفة ومنظومة الاستكبار في كفة أخرى هذه ليست مجرد خصومة سياسية بل هي معادلة توازن رعب تحبس أنفاس الكوكب. What the world is witnessing today is not peace, it's a pause before the storm, a temporary postponement of war, limited strikes, back channel negotiations and rising tensions have left the world standing on the edge of uncertainty. الهدنة الهشة الرهينة تكاد تتحول إلى جمود مزمن حالة من لا حرب ولا سلم تجعل الاقتصاد العالمي يغلي فوق صفيح ساخن إنها اللحظة التي يدرك فيها الغرب أن استعلاءه القديم لم يعد كافيا لضمان استقراره وأن أمنه بات رهين قرارات تصنع في جغرافيا كان يظن أنه استعمرها إلى الأبد The current truce is increasingly resembling a prolonged stalemate. A state of neither war nor peace now hangs over the global economy, exposing the fragility of the existing international order. For many Western powers, this moment underscores a growing reality. Influence alone is no longer enough to guarantee stability, and strategic decisions made far beyond their borders are shaping their future. لم يعد الخطر مجرد احتمال التداعيات الدولية بدأت تضرب في العمق كما أن القارة الأوروبية العجوز تواجه الحقيقة العارية The consequences are no longer theoretical Economic and geopolitical shocks are spreading across the international system forcing governments to confront new and difficult realities أزمة الطاقة لم تعد مجرد أرقام في أسواق النفط والغاز أو سفن تبحث عن ممرات آمنة بل تحولت إلى أرقام سوداء في دفاتر المالية العامة وقواعد العجز وتراكم الديون
28: Europe's energy challenge is no longer just about oil prices, gas supplies or shipping routes. It is increasingly reflected in public defects, debt burdens and growing economic strain.
27: هذا التردي يثبت بالدليل القاطع إخفاق القارة في التعامل مع واقع جديد لم تكن مستعدة له لم يكن الأمر وليد إغلاق مضيق هرمز فحسب بل هو نتاج عقود من الاعتماد الأعمى على الهيمنة الأمريكية التي بدأت تتشقق وتجر حلفائها إلى القاع
28: These pressures reveal structural weaknesses that long predate today's crisis, exposing years of dependence on geopolitical arrangements that are now being tested.
27: في سياق هذا التردي الأوروبي تتلقى ألمانيا صفعة مدوية على المسرح الدولي. للمرة الأولى منذ عقود تبتلع برلين فشلها في الحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن. هذا ليس مجرد إخفاق دبلوماسي بل هو عقاب أخلاقي علني.
28: Amid this shifting landscape, Germany faces significant diplomatic setback. Its failure to secure a non-permanent seat on the UN Security Council has fueled debate about its international standing and influence.
27: فالعالم الذي يدعون تمثيله لفظهم إنها النتيجة الطبيعية لدولة اختارت أن تكون أكبر موردي الأسلحة الفتاكة لكيان يمارس حرب إبادة جماعية في غزة. لقد سقط القناع عن برلين وبدت كأداة تنفذ الأعمال القذرة نيابة عن الغرب الجماعي ضد أمتنا، لتدرك متأخرة أن دماء المستضعفين لها ثمن سياسي باهظ. Critics argue that Berlin's foreign policy choices, particularly regarding conflicts in the Middle East, have carried growing political and diplomatic costs in the world stage. وعلى الجانب الآخر من المشهد، في الجغرافيا العربية تمر الذكرى 59 لما يسمى زورا بالنكسة، 6 عقود من التضليل الرسمي الذي حاول تخفيف حجم كارثة عام 1967. Meanwhile, the Arab world marks another anniversary of the 1967 Arab-Israeli War, a conflict that reshaped the region and left lasting political and territorial consequences. في 6 أيام فقط احتل العدو الصهيوني 3 أضعاف ما احتله في نكبة 48. لقد تلاعبت أنظمة الهزيمة والوصاية بالمصطلحات لتغطية عوراتها. حولوا الكارثة الوجودية إلى مجرد نكسة عابرة ليبرروا لأنفسهم مسارا طويلا من السقوط الذي أعقب تلك الهزيمة، وهو المسار الذي قاد الأمة إلى مقصلة التنازلات. Many continue to debate how the defeat was interpreted and remembered, arguing that official narratives often softened the scale of the setback and its long-term impact. منذ ذلك التاريخ توالدت النكبات وتناسلت في غرف المفاوضات المظلمة. ولدت كامب ديفيد لتخرج مصر من الصراع، ثم تلتها وادي عربة وأوسلو وصولا إلى المبادرة السعودية للسلام القائمة على وهم حل الدولتين. لم تكن هذه الاتفاقيات سوى صكوك استسلام متتالية. In the decades that followed, a series of diplomatic agreements transformed the regional landscape from the peace accords of the late 20th century to later political initiatives. الأنظمة الرسمية لم تفشل في المواجهة فحسب، بل تحولت إلى حارس للوضع الراهن الذي يخدم العدو. كل اتفاقية كانت تمنح الاحتلال شرعية جديدة وتقتطع من جسد الأمة قطعة تحت لافتات السلام المزيف الذي لم يحصد منه العرب سوى الهوان والتبعية. Supporters viewed these agreements as pathways to stability, while critics regarded them as concessions that failed to secure lasting justice or sovereignty. According to this perspective, successive arrangements gradually strengthened the status quo while leaving core disputes unresolved. اليوم وصلنا إلى اللحظة الأكثر قتامة في التاريخ الحديث. حكومات عربية في راهن الأيام صارت توقع مسبقا على احتلال بلدانها وتسليم سيادتها. انظروا إلى ما تفعله سلطة بعبدة وسراي في لبنان، عجز وارتهان وتقديم التنازلات للأجنبي قبل أن يطلبها. إنها العقلية التي استمرأت الوصاية ولم تعد ترى في الوطن سوى مساحة للمساومة. هذا المشهد المخزي يمثل ذروة السواد السياسي، حيث تصبح النخب الحاكمة هي الأداة الأولى لكسر إرادة شعوبها وتهيئة الأرضية لتوغل الأعداء بلا قتال. Today, everything warned that parts of the region face an unprecedented erosion of political independence, with some governments increasingly constrained by external pressures and interests. For example, in Lebanon and elsewhere, political paralysis, economic hardship, and dependence on foreign actors have intensified concerns about sovereignty and national decision-making. For many observers, this represented one of the darkest chapters of modern Arab political life, where ruling elites are accused of weakening their own nation from within. In the midst of these challenges, supporters of resistance movements argue that another reality is emerging, one built on sacrifice, determination, and the refusal to accept defeat.
28: They maintain that those fighting on the front lines are sending a message to the world. Defeat is not inevitable, and history is not written solely by the powerful. لكن هذا السواد المطلق لا يدوم. ثمة ضوء يبدده، ضوء تصنعه سواعد سادة المجاهدين ودماؤهم المراقة على مذبح الكرامة. هؤلاء الرجال لا يقاتلون بالوكالة، بل يكتبون بالدم رسائل تأكيد مفتوحة للعالم أجمع إن الهزيمة ليست قدرا محتوما. Through persistence and confrontation, they seek to pull their societies out of despair and reshape the balance of power on the ground. بضرباتهم وثباتهم ينتزعون الأمة من قعر اليأس الذي أرادت الأنظمة دفنها فيه. إنهم يعيدون صياغة قواعد الاشتباك ويثبتون بالدليل العملي أن القوة المادية للاستكبار تسقط أمام الإرادة الحرة، وأن خيار المقاومة هو الخيار الوحيد الذي يفهمه هذا العالم المتوحش. Their central argument is that military superiority alone doesn't guarantee victory, and that determined resistance remains the most effective response to domination and coercion in today's world.

0: المدارس الازدهاري الامريكي
1: from the US prosperity guardian
0: الاعتراف بالفشل
2: الحقيقة
3: من عمق إلى الإعلام الدولي
2: محاصرة بلسانين
4: two of these advanced aircraft and even the US have no
2: الحقيقة بلسانين إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
5: اليوم داي العزيز الإسرائيلي
6: بلغ دولة
7: فلم يعد يستهدف المطارات
8: المصانع factories والمستشفيات
0: الحارس الازدهاري الامريكي
1: from the US prosperity guardian
2: الحقيقة بلسانين
9: هنا سام
10: تاريخ حي
9: ثقافة مكتملة
10: هنا سام
9: حياة اجتماعية مرصودة
10: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث
9: سام FM
10: إذاعتك أنت جارح بشلي
11: بسم الله الرحمن الرحيم ولله عاقبة الأمور بسرقوا الأرحم الراحمي ما عاد حد يجادل بعده ولا يناقش اليوم عن اضحاكة على العدل ساعة ما تقول على القضاء مع على المحاكم على المحاكم الشارع بيون صياح الناس بيصيحوا ما هو قالوا القضاء ما لها القضاء قالوا بف فساد نا ما يقعش الواحد ما يكون يضحاك إلا وهو متأكد وواثق من كلامه مع احترامنا وتقديرنا للقضاة النزيهين الشريفين أبناء الناس بحذيتهم فوق روسنا ليش تخلوا الناس يصيحوا الكلمة هذا ما قد ابتعدتش من القاف الناس من حين عرفنا نظام عفش لليوم والناس بيصيحوا من القضاء قال والقضاء فاسد قال القضاء فاسد نشتين بسرين والوجع أين والخلل أين والمرض نعالجه نهوف القاضي بعدنا ونهوف يلقانه غيرنا أمانة عرفنا قضاء أبناء ناس وجالس الصياح هذاكو إن القانون هذا هو قرآن أو لا كتاب منزل وما جنسه أغلب القوانين دشتيتي والله إني دشتي تعدي ما لكم ما تفعلوا قانون طوارئ هذا بدل هذا فعلوا قانون طوارئ مدري والله ما أنا داري ما أقول لك إلا كل خير وذا الحي لن أطيروا بالناس نشتي محامين يكون يدخلوا قاعة الجلسات بكفاءة بكفاءة مش بدورة عابه ومن حيا حيا ومن مات مات من ظلم ظلم ومن اظلم اظلم نشتي القاضي القاضي يبصر المحامي هذا لوك قال خرجوا من هنا خرجوا يا أخي المحامي مع احترامي لأبناء الناس من المحامين الشرفاء المفروض أن المحامي يكون أو للقضاء للعدل ماشي يجي غري معاد صلاة وبرد يجي له عندك الغري ادرس الملف حقه ادرس قضيته طالباه ما يصح شيء من هنا يا أقول لك ما يصح شيء ما يصح شيء نحلها خارج ولا دبرت روحك هكذا ما هذا بلا يهمك وبصر وبصر هات هات هات حق دراسة الملف حق هذاك حق تيك سمعت ودخل عند القاضي بيلاوع من هنا لا هنا أمانة إن بعض القضاة داري بالمحامي هذا إنه لوك ومخلي له على راسه ما هو قال كيف ترد من المحكم يا أخي قل عوق على القاع الذي تحته لوك لوك وخارج والناس ونصف والناس بعض القضايا حرم بالله ما يكلف دخولها المحكمة وقد تحاكينا في الحكاية هذه وقطيعة للحاكم وسيره وجيه والغرمة يا صاحبي طلع النزلة والميت ما يكلفش العدد هيا ما رايك وخارج والناس واتقوا الله في الناس اليوم دنيا وغضوة آخر تعبروا كم قد ساروا من حكام من مسؤولين من رؤساء من هذا الوقت قبرنا التنبو فالسعودية هانك بين المشهولين اليمنيين اللي لا أب ولا أم ما بحد تمام أنجاها وعجن البلاط هذاك العجين. الواحد يتقي الله، الواحد يتعبر، الواحد يراقب ارحم الراحمين. يا انت متحمل اوادم، يا يتقي الله في نفسك. الناس بيصيحوا، الناس يشتوا يتخارجوا، حرام بالله يا بعض الناس ان قدو زاور، قدو زاور وكاره لحقه من ما قد سر وجه. اتقوا الله في نفوسكم وخارجوا الناس، وخارجوا الناس من الحنبات والقضايا. بعض الناس ما بيطير لا عند حقه الا وقد شبع الدنيا، ما عاد يشتش حق، قد غفاه من تحت راس القضايا. وتأكدوا وتحروا وتحروا ان مجابر خارج الجلسة. اتقوا الله والمشاور الا الاذى والتواصي والتلفونات. اتقوا الله في نفوسكم، من هو حق حقه يتب حقه، ومن هو باطل قنعته. وكلمه وعشرهن سواء، اليوم دنيا وغضوها اخره. وانتوا يا ناس لا بالناس من يصلح بينكم، تخارجتوا ما عاد فايدوا والمحاكم. قالوا خيار الاحكام الاصلاح، يجيبنا الحق نصه ما راح للراح. ادليت باكثر من عباره، فوايد الكلام ما قل ودل، اما الحلي تكفيها الاشاره. في رعايه الرحمه.
2: جارح بشليل. سام اف ام، وقفه اعلانيه.
12: تذكر دائما، الوعي درعك الأول في مواجهة مخططات الأعداء. من لا يملك وعيا سيملكه عدوه. وعيك سلاحك.
13: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
14: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
13: بصف لي المسألة عشان تفهم.
14: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
13: ما لها؟
14: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
13: وما؟
14: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
13: أوهو.
14: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
15: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
13: يقول عن القاهم
14: متواجدين على مدار 24 ساعة.
13: عاي أخرونا.
14: بالعكس، سوي فحصك وروح.
13: والنتائج
14: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
13: أوهو.
14: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
16: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
2: سام اف ام، والعود احمد.
17: كلمات من نور.
18: الذين آمنوا وكانوا يتقون. لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. على ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، ليس هذا التعريف لاوليائه؟ الذين آمنوا صدقوا فوثقوا ففهموا ووعوا، صدقوا بوعد الله لهم، وثقوا بالله ربهم. الوعود سواء ما كان منها متعلقا بحالة المواجهة مع أعدائه وأعداء المسلمين، أو ما كان منها متعلقا بالآخرة، أو ما كان منها متعلقا بمغفرة الذنوب، أو ما كان متعلقا منها بسعادة الأمة في الدنيا. الذين آمنوا وصدقوا وثقوا بمثل قوله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ليس هذا وعد، يتطلب إيمان. صدقوا ووثقوا بمثل قوله تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدقوا بوعد الله ووثقوا بقوة الله وعزته. صدقوا وهو يتحدث عن مواقع أعدائهم، حيث يقول فيما يتعلق باليهود والنصارى: لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، فباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. فسيتحدث عن واقع أعدائهم وكيف سيكون لهم في ميدان المواجهة معهم. صدقوا ووثقوا، آمنوا. وبمثل قوله تعالى: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار. صدقوا بمثل قوله تعالى وهو يأمرهم بالجهاد: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فعلموا وصدقوا ووثقوا. صدقوا بوعد الله للشهداء، حيث يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. آمنوا، صدقوا ووثقوا. صدقوا أيضا بمثل قوله وهو يتحدث عن أوليائه في هذه الآية نفسها: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. ليس هذا وعد إلهي؟ آمنوا وصدقوا. وكم في القرآن الكريم من الوعود، كم في القرآن الكريم من الوعود المهمة، من الوعود العظيمة التي لها قيمتها وأثرها في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لو وجدت من يؤمن بها، لو وجدت من يصدق ويثق بها، وعود تأتي من قبل الله، وعود من قبل من له ملك السماوات والأرض وله الدنيا والآخرة. ولكن الشيء المدهش والغريب هو أننا كيف نصدق وعود تأتي من قبل آخرين؟ نحن نعرف أنهم كذبوا عن السنة الماضية وقبل السنة الماضية، ثم يحدثون بأنهم الآن وصعدا سنفتح صفحة جديدة، فنصدق ونصدق ونثق ونصفق. لم نتعامل مع الله سبحانه وتعالى ولم نصدق تلك الوعود المهمة، تلك الوعود العظيمة. وعد المسلمين حتى بغنائم، وعدهم بمناطق أخرى سيفتحونها، وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها. فلهذا كان من ميزة أولياء الله العظيم العظيم، الميزة العظيمة هو أنهم يؤمنون بما تعنيه الكلمة، أي يصدقون ويثقون. ثم وكانوا يتقون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. لنعرف أن الذي يصنع التقوى هو الإيمان. متى ما آمنت، متى ما صدقت، متى ما وثقت، متى ما فهمت أهمية هذا الوعد، أهمية هذا الأمر، أهمية هذه المسؤولية، هناك سترى كم يكون التقصير مزعجا، كم سيكون التقصير مخلا، كم سيكون التقصير سيئا. فأنت حينئذ ستعمل من منطلق إيمانك الواعي وفهمك الواعي إلى أن تكون متقيا من أن يفرض منك لأن يحصل منك تقصير نحو الله سبحانه وتعالى، تفريط في المهام التي أصبحت تعرف من واقع إيمانك أهميتها، تخاف من تلك العقوبات التي توعد بها من قصر وفرط وخالف وعاند، فأنت تعمل على أن تتقي الله، تتقي الله لأن يحصل منك ما تستوجب به غضبه وما يجعلك أيضا جديرا بأن ينزل عليك عقوبته تلك العقوبة التي أوعد بها. القرآن مليء بالوعد والوعيد، مليء بالوعيد الذي يعني التهديد على التفريط الذي يحصل من جانب الناس آمنوا وكانوا يتقون. ولهذا نفهم كيف أن التقوى فعلا هي حالة نفسية يخلقها الإيمان الواعي، يخلقها التصديق العملي في نفس الإنسان، فهو ينطلق من واقع إيمانه ومن صدق وعيه وفهمه نحو كل قضية لأنه يعرف أهميتها وخطورتها ومسؤوليتها الكبيرة فيها، فيخاف الله لأن يقصر فيتقيه. إذن آمن واتقى الذين آمنوا وكانوا يتقون.

حزب الله يتصدى لتوغلات العدو ويثمن الإسناد اليمني ويؤكد الرد الإيراني رسالة التزام أخلاقي وميداني. العدو يقر بنزيف دائم للضباط والجنود في جنوب لبنان وتآكل قدرة الردع مع حضور الإسناد من إيران واليمن. تحقيق استقصائي يكشف عن تمويل 51 دولة لآلة الحرب الصهيونية أثناء حرب الإبادة على غزة. إيران تحذر من المس بسيادتها وتشدد سنعزز قدرتنا العسكرية وتؤكد طهران وبيروت لديهما عدو مشترك. القوى النووية تزيد الإنفاق على ترسانتها وآيكان تمويل آخر 3 سنوات يكفي للقضاء على الجوع في العالم. السلام عليكم ورحمة الله. نشرة أخبار الرئيسة من قناة المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. حزام الجهاد والمقاومة يطوق أعداء الأمة من ضفاف هرمز حتى البحر الأبيض المتوسط ويفرض سقفا جديا لأول مرة في المنطقة، في تأكيد أن انتزاع أمن المنطقة من مخالب الصهيونية يستحصل بقوة النار والانتقال من موقع الدفاع إلى فرض معادلات ردع هجومية تنحسر معها غطرسة العدو وتتآكل ويشتد ذعره وتزداد عزلته العالمية تحت تداعيات قوة الجغرافيا وتفعيلها وتوظيفها بوجه شر مطلق يهدد العالم بترسانته النووية وتسجيله مستوى قياسي في زيادة الإنفاق عليها في تطور يشير إلى سباق تسلح نووي جديد يلوح في الأفق. من المتوقع أن يحتدم تحت ظلال تصاعد التوترات الجيوسياسية من الشرق الأوروبي إلى منطقة المحيط الهادئ وما بينهما في منطقة تضافرت لمحو جزء منها أسلحة وآلة قتل 51 دولة تركت قطاع غزة بقايا أطلال يبحث عن بقية حياة على أرضه ويتوحش الصهاينة لخنقه وعن طريق وتيرة حرب منخفضة تستنزف الشارع والمقاومة عبر الاغتيالات وخنق المساعدات وإطباق في عدوانية حاكمة لسلوك اليهود لا تجدي معها الدبلوماسية أو المساومات والصفقات أو حتى الركون على نصر بارد يمكن أن يأتي عبر مجموعة من الضغوط أو عن طريق تبني الفشل المجرب منذ عقود كما تفعل السلطة في لبنان لمنح العدو جوائز بالمجان وهو الواقع في انتكاسة تقترب من نهاية عامها الثالث بهزيمة كاملة تقربنا من وعد الآخرة.

تصدى مجاهدو حزب الله لمسيرة معادية من نوع هيرمز 450 في أجواء إقليم التفاح بصاروخ أرض جو وأجبروها على التراجع. وبعد رصد قوة صهيونية مدرعة حاولت التقدم من بلدة البياضة باتجاه بلدة بيوت السياد تحت غطاء ناري كثيف، استهدفها المجاهدون بصليات صاروخية متتالية وأجبروها على الانسحاب باتجاه البياضة. واستهدف المجاهدون مركزا قياديا تابعا لجيش العدو في بلدة الناقورة وتجمعا لجنود جيش العدو في منطقة اسكندرونة في بلدة البياضة بمسيرات انقضاضية وحققت إصابات مؤكدة. كما استهدف المجاهدون موقعا مستحدثا تابعا للعدو في بلدة مارون الراس بصلية صاروخية وقوة تموضعت في مبنى عند تلة الصلعة في بلدة القنطرة بمحلقة أبابيل الانقضاضية وحققوا إصابة مؤكدة. واستهدف المجاهدون آلية اتصالات عند تلة الصلعة في بلدة القنطرة وآلية نميرة في الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة الزوطر الشرقية بمحلقات أبابيل الانقضاضية وحققوا إصابة مؤكدة. ووزع الإعلام الحربي لحزب الله آلية لوجستية هيمت عند الأطراف الجنوبية ليحمر شقيف جنوب لبنان بمسيرة أبابيل الانقضاضية.

0: أقر العدو الصهيوني بإصابة 48 ضابطاً وجندياً في معارك جنوب لبنان خلال الأيام الخمسة الماضية، وسط تكتم على خسائره الحقيقية التي تتجاوز هذا الرقم بكثير، كما تشير إلى ذلك صحافة العدو. كما قلل العدو من فاتورة القتلى وأقر بمصرع 30 ضابطاً وجندياً وإصابة 1291 آخرين منذ تجدد القتال في لبنان مطلع مارس الماضي. وأشارت إحصائية العدو إلى إصابة 75 من الجنود والضباط أو إصاباتهم خطيرة و146 حالتهم متوسطة. أكد حزب الله أن الرد الصاروخي الإيراني على الكيان الصهيوني دفاعا عن الشعب اللبناني رسالة التزام أخلاقي وسياسي وميداني، بعدما تمادى هذا العدو بغطاء كامل من الإدارة الأمريكية في ارتكاب جرائمه ضد لبنان. حزب الله في بيان قال إن الرد الإيراني جاء ليؤكد أن مصلحة استقرار المنطقة ودولها هو بذل كل جهد لصون الاتفاقات وإلزام العدو بها، مثمنا مساندة اليمن في إطار العمل المشترك لردع الكيان الصهيوني وإفهام الإدارة الأمريكية أن دعمها للعدوان على لبنان سيطيح بكل الاتفاقيات التي تسعى إليها. وأكد الحزب أن إصرار إيران على تضمين أي اتفاق معها وقفا شاملا لإطلاق النار في كل الجبهات وبالأخص في لبنان كمقدمة لفرض انسحاب العدو وعودة النازحين وإعادة الإعمار وإطلاق الأسرى ما يؤكد أن إيران هي من تساند لبنان وليس العكس. وانتقد الحزب حملة التنكر والإساءات المتعمدة ضد إيران من قبل السلطة والمدفوعة بالإملاءات الخارجية في الداخل اللبناني، ودعاها إلى اغتنام الفرصة المتاحة وتصحيح علاقتها مع الجمهورية الإسلامية بما يخدم مصالح الدولتين. على ضوء تكريس معادلة وحدة الساحات، جدد حزب الله دعوة السلطة لالتقاط الفرصة وتثمين الموقف الفاعل. المزيد في هذا التقرير.
1: من قلب وحدة الساحات الساخنة لا من أروقة المفاوضات الباردة ينطلق السؤال اللبناني الكبير: هل تلتقط الدولة الفرصة أم تضيعها؟ يفتح حزب الله النافذة على مصراعيها بدعوته السلطة صراحة لاستثمار ما يشبه الانعطاف في ميزان القوى التي رسمها الرد الإيراني الأخير بعملية وصفتها أوساط استراتيجية واسعة بهندسة جديدة لمسرح الردع كله، ينتقل بموجبه لبنان إلى خط المحور الأحمر. بيان الحزب يسمي الأشياء بأسمائها رسالة التزام أخلاقي وسياسي وميداني، ثلاثة أوصاف تختصر ما لا تقوله نصوص الاتفاقات. فطهران هنا تدفع الثمن سياسة وموقف، وواجبا تمليه العلاقة التاريخية بين شعبين، وتمليه كذلك قاعدة جديدة تقول إن انتزاع أمن المنطقة من مخالب الصهيونية يستحصل بقوة النار لا من التفاوض المفضي إلى وعود سرعان ما ينقضها الصهاينة. أكثر من رأي تمخض عقب عملية الساحات الموحدة يحذر من مغبة تفويت السلطة اللبنانية للحظة الجديدة، فاستبعاد بيروت والضاحية الجنوبية من فوهة النار الصهيونية لم يكن هدية من طاولة مفاوضات واشنطن بقدر ما جاء نتاجا للتوازنات التي فرضها المحور في لحظة فعل موحدة وقرار واحد. يؤكد الخبراء ومنهم الصهاينة أنفسهم أن سقفا جديدا ليس صهيونيا يرفع للمرة الأولى في المنطقة وترفع من تحته قواعد مواجهة مقابل انحسار الردع الصهيوني وتآكله بفضل المواجهة العسكرية للدبلوماسية المجربة منذ عقود، والذي يتكرر خطأها وخطيئاتها لبنانيا بقرار يعزل الميدان وينصرف مكبا أو مكبلا بالقيود الأمريكية صوب التفاوض الذي يمنح العدو جوائز بالمجان ويقود لبنان باسم البحث عن السلام إلى الاستسلام على مسار التطبيع. يجدد حزب الله تأكيده مضيئا على الفرصة، ثمّة مظلة إقليمية تولد الآن من رحم مفاوضات إسلام أباد تحفظ للبنان مصلحته وحقوقه ولا تقايض سيادته كما زعم عون، بل تدخلها في صلب الحسابات الكبرى وتمنح السلطة اللبنانية أوراق قوة طالما ظلت مجردة منها.
0: وللتعليق ينضم إلينا الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور علي حمية. دكتور علي، مرحبا بك. دكتور، إلى أين تمضي المواجهة الراهنة بعد ما طرأ من متغير في اليومين الماضيين؟
2: يعني تحياتي لك ولكل المشاهدين الأعزاء. ما يجري حاليا، نحن بتصنيف هذا العدو الغاصب للأرض والغاصب للعرض. دعني أقول بأنه ما دخل قرية إلا اغتصب أهلها، وحتى أنه اغتصب المجندات له في داخل الجيش الإسرائيلي، وأنه يعلن بأن هناك إسرائيل الكبرى، وأنه يريد قضم واغتصاب الأراضي مجددا وقتل المدنيين حيثما أراد. الذي يمنعه من ذلك هو محور المقاومة، هي غزة، لبنان، اليمن، العراق وإيران. الذي يمنع هذا العدو الإسرائيلي من التمدد لسنوات وعشرات السنوات هو محور المقاومة هذا. ولولا محور المقاومة لكانت كل الأرض مغتصبة حاليا. ولكن هذا العدو وكذلك الأمريكي معه، كل مرة يضعون من أصدقائهم وحلفائهم والمطبلين والمطبعين معهم من أشقائنا، المفترض أنهم من أشقائنا، بوجه المقاومة حتى لا تستطيع الوصول بكل حرية إلى هذا العدو لاقتلاع عينيه. وكذلك يقومون بمحاربة، يعني بمحاربة المقاومة، إما بحجة عرقية أو مذهبية أو طائفية أو دينية أو ما إلى هنالك. لا يعني، وهذا ما حصل ابتداء من، لازم ربط الأشياء كلها ببعضها. الذي يدافع عن شرف الأمة والذي
0: نعم،
2: يدافع عن الأمة هو محور المقاومة. ما حصل خلال اليومين الأخيرين بأن هناك تطورات وتطورات هائلة، دخول اليمن على الحرب وكذلك دخول إيران على خط المواجهة أيضا. وهذا يعني بأن هناك التحام، وأكرر دائما، بوحدة الجبهات ووحدة المسار والمصير حاليا، وأن هناك حلف قد نشأ، يعني يعني يرحبون بكل زائر أو قادم جديد إلى هذا الحلف. وأنا أعتقد بأن كل الشعوب الدول العربية قد اتضح لها إلا المأجورة منها بأن العدو الإسرائيلي هو سيأتي إليهم ويغتصبهم
0: نعم.
2: جسدا وأرضا. ولكن ما حصل أيضا بالتدخل المباشر من قبل اليمن ومن قبل إيران، ولربما سنرى العراق لاحقا، وكذلك لربما تعاود الانتفاضة غزة إذا مستمر هذا العدو. إلا أن الحدث الأبرز وما حصل هو ما أعلنت عنه بعض أقنية الإخبارية للعدو الصهيوني، بأن هناك تسلل من قبل عناصر من حزب الله إلى داخل شمال فلسطين.
0: نعم
2: وأنا
0: دكتور، نعم دكتور، ما مدى
2: تفضل.
0: إمكانية أن تستغل السلطة اللبنانية ترجمة الوعد الإيراني إلى التزام ميداني وتعمل على تغيير سلوكها؟
2: الذي يحكم لبنان هو حاليا أتى من خلفية غير معروفة، إن كان في رئاسة الجمهورية وإن كان في رئاسة الوزراء، وهم يتعاونون تعاون مباشر مع الأمريكي على أنه الحليف والمنقذ لهم من براثن العدو الإسرائيلي. ولكن تضع هذه السلطة حزب الله على نفس المستوى مع العدو الإسرائيلي، وكذلك تضع الجمهورية الإسلامية في إيران حتى يعني أعظم من أي تدخل في شؤون اللبنانية. مع أننا نرى بأن الحاكم بأمره من السفارة الأمريكية، السفير الأمريكي الذي يحكم كما يشاء، وهو المندوب السامي الجديد لهذه المستعمرة الأمريكية في لبنان التي بدأت بعوكر وانتهت بعبدة، وأنهم تحت الطاعة المطلقة الأمريكية. إما يعني أنا هلأ ما عندي معلومات، ولكنني أقول إما لملفات نائمة قد جرى تجميعها لمن كان بالمحكمة الدولية أو الذي كان قائدا للجيش، إما هناك ملفات وإما هناك خوف ودعني أقول لربما يكون هناك قصر استراتيجي داخلي.
0: نعم، دكتور علي حمية الخبير بالشؤون الاستراتيجية، شكرا جزيلا لك. ناقش قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير مع قائد الجيش اللبناني الجنرال رودولف هايكل تطورات البيئة الأمنية الإقليمية والتعاون الدفاعي خلال اجتماع في القيادة العامة اليوم الثلاثاء. وخلال الاجتماع تبادل القائدان العسكريان وجهات النظر حول مسائل ذات اهتمام مشترك والوضع الأمني الإقليمي والتعاون الدفاعي وآفاق تعزيز العلاقات العسكرية الثنائية، وركزت المناقشات على تعزيز التفاعلات المهنية والتعاون التدريبي والروابط المؤسسية بين القوات المسلحة الباكستانية واللبنانية. تتواصل مجازر العدو الصهيوني في جنوب لبنان وسط صمت وعجز الحكومة اللبنانية، حيث أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد 8 مواطنين وإصابة آخرين جراء غارات العدو الإسرائيلي على مدينة صور جنوب لبنان. الصحة اللبنانية أضافت أن الغارات التي أسفرت عن استشهاد 8 مواطنين وإصابة 32 آخرين استهدفت منطقة المساكن الشعبية في مدينة صور، فيما أصيب 5 آخرون في غارة على منطقة البص بمدينة صور أيضا، وأصيب عنصران من الدفاع المدني أثناء إغاثة جريح أصيب بغارة للعدو استهدفت بلدة الشرقية جنوب لبنان. وكثف العدو غاراته وقصفه على مناطق قرى صور والبقاع ومناطق متعددة في الجنوب اللبناني.
3: المحلات الله أكبر، بلا ما فوت لجوا.
4: في حدا بعد هون؟
0: وللتو وزع الإعلام الحربي لحزب الله مشاهد من عملية استهداف دبابة ميركافا في محيط قلعة شقيف التاريخية جنوب لبنان بمحلقة أبابيل الانقضاضية.

0: أكدت وزارة الدفاع في الجمهورية الإسلامية في إيران سعيها بكل ما تملكه البلاد من إمكانيات علمية وصناعية ودفاعية إلى مواصلة إنتاج وتطوير المعدات والأسلحة، كما شددت على الاستمرار في تعزيز قدرات القوات المسلحة لتمكينها من صون البلاد والدفاع عن سيادتها. وأضافت الوزارة أنها لن تسمح للأعداء بزعزعة أمن البلاد أو المساس بسيادتها تحت أي ظرف. بدوره أكد قائد القوات البرية في الجيش الإيراني العقيد علي جهانشاهي الجاهزية العملياتية العالية، وأضاف: مستعدون لمواجهة أي تهديد محتمل، وسندافع عن البلاد بكل قوة حتى آخر نفس، وسنرد بحزم على أي تهديد يستهدف أمن البلاد. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سقوط مروحية تابعة للجيش الأمريكي من طراز أباتشي بالقرب من ساحل سلطنة عمان أثناء قيامها بدورية في المياه الإقليمية. القيادة المركزية أضافت أنها أنقذت 2 من أفراد مروحية تابعة للجيش الأمريكي من طراز أباتشي بالقرب من ساحل سلطنة عمان أثناء قيامها بدورية في المياه الإقليمية، بينما لا يزال سبب الحادث قيد التحقيق حد زعمها. وقال ترامب عقب تصريح القيادة المركزية أن القوات الإيرانية أسقطت ليلة أمس إحدى المروحيات الأمريكية المتطورة أثناء قيامها بدورية فوق مضيق هرمز، وأضاف أن الولايات المتحدة سترد على الهجوم. قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني إن الجمهورية الإسلامية ستعمل على توظيف مساري الدبلوماسية والقدرات الدفاعية من أجل استيفاء حقوق الشعب الإيراني. وقالت مهاجراني في مؤتمر صحفي إن إيران ولبنان لا يعد أي منهما وكيلا للآخر ولا يقاتل أحدهما نيابة عن الآخر، مشيرة إلى أن البلدين يشتركان في عدو واحد يسعى إلى تدمير لبنان وتقسيم إيران وإضعافهما بدوره. قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني علي خضريان إن إيران ستواصل هجماتها إذا انتهك أمن الشعب الإيراني أو حزب الله في لبنان أو قوى المقاومة في اليمن والعراق وغزة. وأضاف أن شرط إيران لقبول وقف إطلاق النار كان إنهاء إطلاق النار في جميع ساحات جبهة المقاومة وحصر المفاوضات في إنهاء الحرب. يقف كيان العدو عاجزا أمام معادلات وحدة الساحات وسط مخاوف من تراجع في التأثير على القرار الأمريكي.
1: إيران أيضا هذه المرة تخرج بموقف قوي، إنها تأتي في نهاية المطاف لتفعل 3 أشياء رئيسية. إنها تأتي لتعزز بعد الردع لديها وتقول أنا أهدد وأنا أنفذ، وهي تأتي لتعزز وحدة الساحات، وهذا يعني أننا هنا أيضا مع اليمن وأيضا مع حزب الله، هم جزء منا. وعندما تحاول أن تفهم، تفهم الثقة بالنفس التي لديهم الآن بعد أن تعاملوا مع وجهة نظرهم مع التحدي الأكبر بالنسبة لهم.
2: لقد تم تحديد هذه المعادلة من قبل الإيرانيين، وهذا يعني أن أي صانع قرار الآن يريد المهاجم في بيروت سيكون مدركا بأنه قد يتلقى هجوما صاروخيا إيرانيا بسبب استهداف الضاحية. لقد استهدفنا شقة بائسة في الضاحية وتلقينا في المقابل رشقة صاروخية، والآن لدينا معادلة جديدة. والآن ماذا سيحدث في غزة؟ غدا سيعلن اليمنيون أنه مقابل أي هجوم في جباليا سيطلقون صاروخ على تل أبيب. ودعنا نتذكر أن اليمن توصل إلى اتفاق مع أمريكا سابقا، والردع الإسرائيلي انخفض وتآكل اليوم بشكل ملحوظ بعد هذه الجولة غير المفهومة.
3: هناك عناصر في المحيط المقرب جدا من ترامب قلقون من طبيعة العلاقات بينه وبين نتنياهو، ويعتقدون أنه يؤثر عليه بشكل مفرط، وهم يحاولون إيجاد فجوة بينهما أو إضعاف هذا التأثير. كما أعتقد أن بعضهم غير راض أبدا عما نفعله، فالأمر لا يقتصر على الديمقراطيين أو استطلاعات الرأي العام التي تبدو مقلقة، بل يمتد الآن إلى داخل الحزب الجمهوري. وأظن أن وضعنا في الولايات المتحدة أصبح خطيرا للغاية.
4: لكي يكون الأمر واضحا، هذه الحرب أصبحت خلف ترامب، ووفقا لطبيعته هي لا تهمه وقد نسيها، وكل هذا بمثابة شوكة في كعبه، وهذه الشوكة علقت هناك بسببنا، لذلك هو يتصرف بهذا الشكل. فنحن العنصر المزعج والطرف الذي يقوم بضرب كل شيء ولا ينظر أبدا إلى أي خيار آخر سوى استخدام القوة.
0: ويحاول العدو الإسرائيلي أن يمنع معادلة وحدة الساحات بالتصعيد في الجنوب اللبناني، لكنه التشبيك الإيراني تقود العدو الإسرائيلي إلى تصفير ما كان يعتقد أنه إنجاز، وتعمل إيران على كسر مخطط ما تغيير الشرق الأوسط الجديد.
1: يحاول العدو الإسرائيلي منع تثبيت وحدة الساحات. المعادلة تثير الجدل، وبمقدورها تصفير تراكم محدود مما يعتبرها العدو إنجازات. ظهر نتنياهو مضطربا لدقائق محدودة لمخاطبة الداخل المحتقن أن إيران تسعى لفرض معادلة التشبيك، ولكنه يعمل لمنع ذلك زاعما أن إيران وحزب الله أضعف مما كانوا عليه. أوعز نتنياهو لفريقه أن يصعد في جنوب لبنان بالتزامن مع تصريحات تركز على أن المواجهات الحالية تسير باتجاه النحت في التحذير الإيراني. يفعل العدو ذلك مع إدراك أنها مخاطرة، وهو ما يجعل معادلة وحدة الساحات ثابتة. في البيت الأبيض تعمل إدارة ترامب على ضبط إيقاع المواجهات بما يخدم الحصول على اتفاق مع إيران ببعض التنازلات. يعود ترامب بعد توقف للحديث عن اقتراب الوصول إلى اتفاق مع إيران. يحتاج ذلك إلى لضوخ إسرائيلي. ذلك ما يقال تحليليا في الوسط الصهيوني من واشنطن إلى تل أبيب. المخاوف من الاستسلام لمعادلة ستغير المنطقة. فبعد أن كان العدو الإسرائيلي يكرر الحديث عن اتجاه لتغيير ما يسميه الشرق الأوسط، أقصى ما يريده الآن هو منع إيران من فرض الساحات الموحدة. انتكاسة مع اقتراب من نهاية عامها الثالث في أكتوبر المقبل. من دون إنجاز حقيقي، حماس لا تزال تملك أوراقا كثيرة ويمكنها العودة للقتال، وحزب الله يضرب كيان العدو الإسرائيلي ويطلق المسيرات والصواريخ ويقاتل في الميدان. اليمن يحظر الملاحة عن كيان العدو الإسرائيلي ويفرض حصارا من البحر الأحمر، وإيران تؤكد الردع. الإضافة أن العدو الإسرائيلي شبه معزول بهزيمة مرة وبعلاقة مدمرة مع الحلفاء والداعمين السابقين.
0: شكك رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي في إمكانية التوصل إلى اتفاق وشيك بين الولايات المتحدة وإيران، وقال عزيزي في تصريحات لشبكة CNN الأمريكية إن عقبات كبيرة لا تزال قائمة بشأن قضايا مثل البرنامج النووي الإيراني وتخصيب اليورانيوم مع انعدام الثقة بين الجانبين، مشيرا إلى أن طهران لم تلمس بعد إرادة جادة من واشنطن لوضع اللمسات الأخيرة على إطار أي اتفاق، وعلى مندوب إيران في الأمم المتحدة أنه يجري تبادل وجهات النظر بين إيران والولايات المتحدة عبر باكستان للتوصل إلى نص نهائي للاتفاق. الشعب الإيراني لم يفارق الساحات على مدى 100 يوم، وشكل حضوره الملحمي رسالة دعم قوية للقيادة والقوات المسلحة والفريق التفاوضي، وأكد الحاضنة الشعبية القوية الجاهزة على الدوام لدعم جبهة المقاومة.
5: مئة يوم من الزخم الشعبي الكاسح، حضور أسطوري ملأ الساحات بعد العدوان واستشهاد قائد الثورة، مشهد أربك التوقعات وأدهش العالم بأسره. هنا لم يكن الشعب مجرد متفرج، بل تحول إلى حصن منيع ودرع لا يخترق في مواجهة الأعداء. جسد أسمى معاني الصمود وقدم درسا في حب الوطن والانتماء.
6: سنبقى في الساحات لمئة شهر إذا استدعى الأمر ذلك، وسنبقى خلف قائدنا حتى تركيع العدو واستيفاء حقوقنا. حضورنا هو رسالة للقوات المسلحة والفريق التفاوضي بأننا معكم.
7: من ساحة الثورة في طهران نقول للأعداء إنكم لن تستطيعوا تحقيق شيء، وأقول لجيشنا البطل شكرا لكم، وحضورنا هو لدعم قواتنا المسلحة.
6: سنبقى في الساحات لدعم المقاومة التي تمتد اليوم من هرمز إلى باب المندب، ونقول لإخوتنا في لبنان مستعدون لتلقين العدو درسا جديدا، ولن نترككم وحدكم.
8: في صراع الإرادات أحبط محور المقاومة محاولة الأعداء فصل الساحات، مؤكدا أن لبنان جزء من محور صلب لا يمكن كسره.
9: هذه المعركة أثبتت نقطة مهمة بين وحدة الساحات تم تنفيذها بشكل عملي، يعني بين إيران، اليمن، المقاومة في العراق، فلسطين ولبنان، لمواجهة هذا الخطر الصهيوني والأمريكي. هذا الخطر الصهيوني يريد أن يتوسع تحت عنوان إسرائيل الكبرى في منطقتنا.
6: لبنان هم أهلنا، ونحن سنبقى إلى جانب المقاومة، ونحن في إيران نقول للشعب اللبناني أنتم لستم وحدكم، ونحن معكم ومستعدون للمواجهة والقتال إلى جانبكم.
8: دون كلل أو ملل لم يفارق الشعب الإيراني الساحات، مواصلا ثبات موقفه ولغته الصريحة بدعم القيادة والقرارين السياسي والعسكري. علي جعفر، المسيرة، طهران.

0: واصلت قوات العدو خروقاتها لاتفاق وقف اطلاق النار في مناطق عده من قطاع غزه بالقصف المدفعي واطلاق النار والتعليق المكثف للطائرات المسيره رغم سريان التفاهمات المتعلقه بالتهدئه. وهاجمت زوارق العدو مراكب الصيادين على طول ساحل قطاع غزه واعتقلت 9 صيادين من غرب دير البلح ومدينه غزه. وفي تقريرها الاحصائي اليوم اوضحت الصحه وصول جثامين 8 شهداء و34 جريحا الى مستشفيات غزه خلال 24 ساعه الماضيه لترتفع حصيله الشهداء منذ وقف اطلاق النار الى 978 شهيدا و3790 جريحا، بينما بلغ العدد التراكمي للشهداء منذ بدء العدوان الصهيوني على غزه 72988 شهيدا و173205 جرحى. وأعلن وكيل وزارة الصحة في غزة عن وفاة أكثر من 1500 مريض كانوا مدرجين على قوائم الانتظار ولم يسمح لهم بالمغادرة، مؤكدا أن كل يوم تأخير في فتح المعابر يعني فقدان المزيد من الأرواح. وحذرت الصحة من اقتراب القطاع الصحي من نقطة انهيار حرجة في ظل النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية. وأكدت الصحة أن المستشفيات ومراكز الرعاية باتت عاجزة عن تلبية الاحتياجات الأساسية للمرضى في غزة والضفة الغربية، ودعت إحاطة دبلوماسية المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لحماية القطاع الصحي الفلسطيني، وحذرت من أن استمرار الوضع الراهن يهدد حياة آلاف المرضى ويقود إلى انهيار تدريجي لمنظومة الرعاية الصحية. كما أوضحت أن قدرة المؤسسات الصحية على تقديم الخدمات الأساسية تعرضت لتقويض ممنهج في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن العدو الإسرائيلي اعتقل 7 مسعفين لدى مرورهم عبر حاجز عسكري في شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة. وأضافت الوزارة في بيان أن المسعفين 7 يتبعون لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وأوضحت أن اعتقالهم جاء أثناء تأديتهم واجبهم الإنساني. كما لفتت إلى أنه تم الإفراج عن 5 من أفراد الطاقم بعد إخضاعهم للتحقيق، في حين لا يزال 2 منهم قيد الاعتقال. وفيما طلبت الوزارة بالإفراج الفوري عنهم، اعتبرت أن استهداف العدو للطواقم الطبية وعرقلة عملها يمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني ويقوض جهود تقديم الرعاية الصحية والخدمات الإسعافية للمواطنين. بينما يحاول الوسطاء في القاهرة إنقاذ وقف إطلاق نار هش، يواصل العدو الصهيوني إدارة حربه على غزة بوتيرة منخفضة لا توقف القتلى ولا تفتح المعابر ولا تنهي الحصار. فالعدو يسعى لفرض حرب ضغط واستنزاف يستخدمها لفرض وقائع جديدة على الأرض.
1: بين فخ التهدئة وحرب الاستنزاف تتكشف حقيقة المشهد الدامي في غزة، حيث لا تهدئة فعلية ولا التزام إسرائيليا بوقف النار، بل هي حرب منخفضة الوتيرة يديرها العدو تحت غطاء المفاوضات، مستغلا محادثات القاهرة لفرض وقائع جديدة بالقتل والتدمير والتهجير. رويترز تؤكد أن الاعتداءات الإسرائيلية لم تتوقف مع انطلاق جولة القاهرة، بل تسببت بارتقاء مزيد من الشهداء واستهدفت خيام النازحين ونقاط الشرطة والمركبات في وقت يحاول فيه الوسطاء إنقاذ وقف إطلاق النار الهش. أما الجارديان فأشارت إلى صلب المشروع، مؤكدة أن قرار المجرم نتنياهو توسيع الاحتلال إلى 70% من القطاع يهدد بنسف وقف النار. أما أعلام العدو فيتحدث عن رفع سقف المطالب الصهيونية. جيروزاليم بوست أشارت إلى تصريح المجرم إيال زمير عن عدم التخلي عن حلم نزع سلاح المقاومة، ولفتت إلى أن ما يدعى الخط الأصفر بات أداة سيطرة وهجوم، فيما قال المجرم نتنياهو إن الكيان يضغط على المقاومة من كل الجهات. ويرى مراقبون أن التصعيد ليس خروقات عابرة، بل أصبح سياسة صهيونية يعمد فيها العدو لتوفير تهدئة له بلا استحقاقات أو التزامات صهيونية ومفاوضات لا تنطوي على انسحاب في ظل حصار قاس ومعابر مغلقة ومقاومة تستنزفها الاغتيالات اليومية والضغط الأمني. وتعكس أرقام وزارة الصحة في غزة حجم الاعتداءات، إذ أدت الخروقات الإسرائيلية منذ توقيع اتفاق الهدنة إلى استشهاد نحو 1000 فلسطيني وإصابة أكثر من 3000 آخرين، ما يؤكد أن وقف النار بالنسبة للفلسطينيين لم ينهي آلة القتل بل خفض وتيرتها فقط. في هذا السياق يعتبر محللون أن العدو الصهيوني يسعى لفرض وقائع جديدة وقضم المزيد من الأراضي تحت سقف التهدئة والمفاوضات، حيث يتعامل مع وقف النار لا كنهاية للحرب بل كصيغة جديدة لإدارتها، محولا المفاوضات إلى أداة ضغط لا إلى مسار تهدئة.
0: يكشف تحقيق استقصائي جديد أن 51 دولة زودت كيان العدو بأسلحة ومعدات عسكرية خلال عامين من الحرب الصهيونية على غزة والمنطقة، ما يكشف حجم التورط الدولي في حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
2: أهلا بكم. وراء كواليس المواقف السياسية الدولية المعلنة تكشف لغة الأرقام عن شبكة إمداد عسكرية دولية لم تتوقف، زودت الكيان الإسرائيلي بمختلف أنواع الأسلحة والمعدات العسكرية. فما أبرز هذه الدول وكم عددها وما نوع التسليح الممنوح للكيان؟ يميز تحقيق استقصائي جديد بين نوعين من الدعم والتسليح للكيان. يكشف التحقيق عن شحنات وواردات جمركية مباشرة رصدتها دفاتر جمارك الاحتلال من 51 دولة بلغت قيمتها قرابة 886 مليون دولار. يوضح التحقيق أن 91% منها تدفقت بعد تحضير محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية، لكن هذا الرقم يمثل فقط البضائع المشحونة تجاريا، بينما قفزت التعهدات والمبيعات العسكرية الكبرى والمساعدات المباشرة الأمريكية للكيان إلى 33.5 مليارات دولار أمريكي، شملت صفقات طائرات ومنظومات استراتيجية. تظهر البيانات المستندة لسجلات الجمارك الصهيونية أن الاحتلال اعتمد على سلسلة توريد تقودها الولايات المتحدة بنسبة 42%، تليها الهند ب 26%، ثم رومانيا وتايوان وتشيك، إضافة إلى دول أوروبية وآسيوية. واصلت ضخ الشحنات العسكرية لتمكين العدو من الاستمرار في مجازره، وسجلت ارتفاعا قياسيا في التوريد مقارنة بفترة ما قبل أكتوبر عام 2023. على صعيد نوعية السلاح، تشكل الذخائر المتفجرة من قنابل وصواريخ وألغام العصب الرئيسي للواردات بنسبة 62% بقيمة تجاوزت 550 مليون دولار. كما رصد التحقيق تدفق كميات قياسية من الرصاص تزامنت بدقة مع فترات استهداف المدنيين عند نقاط المساعدات في غزة. التحقيق الاستقصائي عرى التناقضات الغربية، فإسبانيا التي زعمت وقف التصدير أرسلت 99 شحنة، وفرنسا التي دعا رئيسها لوقف تصدير السلاح للكيان الإسرائيلي أرسلت 25 شحنة أسلحة، وكندا التي صوت برلمانها لوقف التصدير أرسلت 19 شحنة أسلحة متذرعة بالسرية التجارية. وفي إيطاليا استمر تدفق السلاح حتى الشهر السابق لوقف إطلاق النار رغم زعم روما اتباع نهج بالغ التقييد. أما بريطانيا فقد تزعمت مسار الخداع بما يسمى تراخيص الإدماج، حيث تعمل على إخفاء الوجهة النهائية للأسلحة عبر تدويرها في دول أخرى لتصل في نهاية المطاف إلى ترسانة الاحتلال الإسرائيلي. هذه التراخيص التي وافقت عليها لندن شملت مكونات طائرات قتالية صممت خصيصا لمواصلة القصف والتدمير. الهدنات الإنسانية لم تكن إلا فرصة لالتقاط الأنفاس وإعادة التزود بالعتاد، فقد سجلت بيانات الجمارك الصهيونية وصول أكبر شحنات أجزاء الدبابات والمدرعات خلال هدنة أوائل عام 2025، ما يؤكد أن استمرار الحرب كان قرارا دوليا مدعوما بسلسلة توريد لم تتوقف حتى بعد إعلان وقف إطلاق النار. يخلص التحقيق إلى حقيقة ثابتة، الحرب الصهيونية المدمرة على غزة والمنطقة ما كانت لتستمر طوال هذه المدة لولا سلسلة التوريد الغربية. ومع استمرار تدفق هذه الشحنات فإن هذه الدول لم تعد تكتفي بتمويل الحرب، بل تحولت إلى شريك فعلي في جرائم الإبادة وتقويض النظام القانوني الدولي.
0: نفذت قوات العدو الإسرائيلي اليوم حملة اقتحامات واسعة طالت عددا من مدن وبلدات الضفة الغربية، تخللتها مداهمات واعتقالات وانتشار عسكري في مناطق عدة وسط اندلاع مواجهات مع الشبان الفلسطينيين. وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات العدو اقتحمت رام الله وسلفيت وقلقيلية وجنين والقدس ونابلس والخليل، وداهمت عددا من المنازل ونفذت عمليات انتشار واعتقلت عددا من المواطنين واعتدت على آخرين. وعلى صعيد اعتداءات المغتصبين، أحرق مغتصبون مركبات فلسطينية خلال هجوم على قرية بيت أمر شمال غرب نابلس، كما حطموا مركبة فلسطينية في منطقة الظهر على أطراف بلدة بيتا جنوب المدينة، واقتحموا قرية عورة جنوب شرق نابلس.

0: بأعينهم كيف تنتزع أراضيهم بفعل قرارات المصادرة. فالاحتلال هنا حضر بعشرات الجنود لقمع أصحاب الحق ومنعهم من الدفاع عن أراضيهم، في الوقت الذي يوفر فيه الحماية لجرافات الاحتلال التي تعمل على شق طريق استيطاني جديد في المنطقة.
1: أجوا قبل المرة حوالي 5 مرات ونيجي ونطردهم، المرة بشوف جابوا الباقر اليومين هذول وبلشوا يشتغلوا. احنا جايين نعتصم هنا فيها في الأرض اللي لنا، وهي قاعدين المستوطنين قاعدين بدهم جايبين الباقر وشغالين.
2: كان له أكثر من تحركات في المنطقة، بس امبارح تفاجأنا أنه المنطقة طلع عليها الباقر. طبعا احنا معنا قرار محكمي بتثبيت الأرض، لأنه عام 1980 حاول الجيش مصادرة الأرض ووقفنا، أجدادنا يعني وقفوا في المحاكم وثبتوها، ومعنا قرار محكمي ومعنا إخراجات قيد ومعنا طابو تركي.
0: الطريق الجديد يهدد أكثر من 1200 دونم من أراضي الفلسطينيين في قرية حمصة، إذ يسعى الاحتلال من خلال ذلك إلى ربط البؤر الاستيطانية الجديدة بالمستوطنات القائمة، ما ينذر بخطر يهدد غرب الخليل بشكل كامل.
3: المستوطنين محميين، هناك محاولة للسيطرة على كل قمة جبل فلسطيني. فإحنا اليوم هنا في حمصة، هذا جبل حمصة، وهذه منطقة طبعا مرتفعة، منطقة مطلة، هو محاولة من الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان الرعوي السيطرة على هذه المنطقة ضمن هذا المسلسل اللي بيهدف للسيطرة على الأراضي الفلسطينية.
0: تعد منطقة جنوب الخليل واحدة من عشرات المناطق في الضفة الغربية التي تواجه تهديدا متصاعدا من التوسع الاستيطاني الذي يلتهم أراضيها بوتيرة متسارعة كوحش لا يعرف الشبع. فعشرات آلاف الدنومات باتت اليوم تحت خطر المصادرة في مختلف المناطق بالضفة الغربية. لقناة المسيرة، لؤي عمرو، الضفة الغربية.
4: أفاد تقرير صادر عن الحملة الدورية للقضاء على الأسلحة النووية ICAN أن الاتفاق على الأسلحة النووية في العالم ارتفع إلى 119 مليار دولار بزيادة 19% مقارنة مع 2024. ووضحت الحملة أن الارتفاع أدى إلى تسجيل أعلى مستوى للإنفاق على الأسلحة النووية منذ أن بدأت الحملة بتتبع الإنفاق السنوي على الأسلحة النووية لكل من الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والهند وباكستان وكوريا الشمالية وكيان العدو في 2020. وبحسب بيانات ICAN أنفقت أمريكا 69.2 مليار دولار، وهو مبلغ أكثر من الجهات الأخرى مجتمعة. وأشارت المنظمة إلى أن الأموال التي أنفقت خلال السنوات الثلاث الماضية وحدها كان يمكن أن تقضي على الجوع في العالم، وذكرت أن إنفاق عام 2025 وحده كان كفيلا بتمويل الميزانية العادية للأمم المتحدة لمدة 32 عاما. أجرى الرئيس الصيني شي جين بينغ زيارة نادرة إلى كوريا الشمالية، هي الأولى له منذ عام 2019. عقد خلالها مباحثات مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أكدت حرص البلدين على تعزيز شراكتهما الاستراتيجية وتطوير العلاقات الثنائية في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة. وخلال المباحثات أكد شي جين بينغ استعداده للعمل مع كوريا الشمالية للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات جديدة، مشددا على أهمية تعزيز التبادل والتعاون في المجالات الدبلوماسية والأمنية والعسكرية. قررت فرنسا وألمانيا التخلي عن برنامج مشترك لتطوير طائرة مقاتلة مستقبلية بعد سنوات من الخلافات بين شركة داسو للطيران الفرنسية وإيرباص الممثلة لألمانيا وإسبانيا في نكسة جديدة لجهود أوروبا الرامية لتعزيز تعاونهما. وأعلنت برلين أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون توصل إلى تقييم مشترك مفاده أن الشركتين المعنيتين لن تتمكن من توصل اتفاق بشأن بناء طائرات مقاتلة مشتركة. وكان برنامج نظام القتال الجوي المستقبلي قد أطلق في 2017 بهدف تطوير منظومة قتالية جوية أوروبية تحل مستقبل المحل مقاتلات رافال الفرنسية ويورو فايتر التي تستخدمها ألمانيا وإسبانيا. ونظر إلى المشروع باعتباره اختبارا رئيسيا لقدرة أوروبا على بناء قاعدة مشتركة في وقت تسعى فيه القارة إلى تشكيل جبهة أكثر تماسكا في مواجهة روسيا وتخفيف اعتمادها على الولايات المتحدة في ظل توتر العلاقات عبر الأطلسي. وصلنا للختام، وللمزيد تابعونا على موقعنا الإلكتروني المسيرة .net.

مرت النار من هنا وتركت شهداء وجرحى وأسرى وأوجاعا لن تنسى. مرت من لبنان وفلسطين والعراق واليمن وإيران، لكنها وجدت مقاومين وقفوا بوجه الريح والنار وحملوا الأمانة وصاموا الكرامة وقدموا التضحيات الجسام. فبقي الحق حاضرا وبقيت الرايات مرفوعة وبقي الميدان واحدا، وفاء للشهداء ووفاء للجرحى والأسرى ووفاء لكل التضحيات. نلتقي من كل الساحات بفعالية مشتركة الأربعاء 10 حزيران من لبنان وإيران والعراق واليمن وغزة. ستنقل الفعالية على الهواء مباشرة 9:00 مساء بتوقيت القدس. ميداننا واحد وعدونا واحد.

لنكون عزة على الكافرين. ورأس الكافرين يتمثل في هذا العصر، في هذه المرحلة، في هذا الميدان الذي نحن فيه، بأمريكا وإسرائيل.

عزيزا على الكافرين. رفعنا الصوت على الامريكي والاسرائيلي، ورفعنا معه الصاروخ، ورفعنا معه الطائرة المسيرة، وشهرنا سلاحنا، بنادقنا، امكاناتنا في وجه اعداء هذه الامة.

بقدر ما نلتزم بإطار هذا التحرك بتعليمات الله تعالى ونثق به ونتوكل عليه، سنحظى بأن يكون معنا.

0: Our neighbors must understand one more thing about us. We are not going anywhere. The real intelligence report on Israel's intentions is found in the book of Genesis. And I will give you and your descendants after you the land of Canaan for an everlasting possession.
1: Why are we there? I mean, we could be in, I don't know, in Sweden, in Nepal or someplace. No, we can't be. We have to be there in the land of Israel, in the land of the Bible, in the land of our ancestors, and in the land that the prophet said, after the destruction of our temples, you shall come back.
0: We are here to stay. Our story did not end in the Bible. It began there.
2: It's a land that God gave through Abraham to a people that he chose.
3: My desk is the Middle East. And this pen, the top of the pen, that's Israel. That's not good.
4: What does that mean? Does Israel have the right to that land? Because you're appealing to Genesis.
2: Yeah.
4: You're saying that's the original deed.
2: It would be fine if they took it all.
5: Crazy regimes like Iran, hell-bent on prophetic Islamist delusions, cannot have nuclear weapons.
6: The idea we're dealing with the most vicious regime on the planet, who desires to destroy the state of Israel. If Iran falls and the Ayatollah falls, the largest response to terrorism in the Middle East is no more. There's no help for Hezbollah, Hamas. What we're facing right now is a moment of decision that will set the course of the future of the Middle East for 1,000 years.
7: القدس هي المحور.
8: وهنا صوت المحور.
7: إذاعة سام اف ام.
8: سام اف ام.
7: سام اف ام. وقفة إعلانية.
9: الجمعيات التعاونية تثبت أن التغيير يبدأ عندما نتشارك المخاطر قبل الأرباح بقلوب مفتوحة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
10: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يؤدي إلى تعزيز فعالية وكفاءة الإدارة الضريبية والجمركية وتحسين العلاقة مع جمهور المكلفين والمستوردين وسهولة وسرعة حصولهم على الخدمات. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
11: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
12: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
13: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
14: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
13: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
14: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
13: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
14: 555-555.
12: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
2: سام اف ام والعود احمد.

0: القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.
1: شو لنا خصة؟ خلوا اللبنانيين يحلوا مشكلتهم، خلوا الفلسطينيين هن يحلوا مشكلتهم، خلوا السوريين يحلوا مشكلتهم، خلوا المصريين بسيناء يحلوا مشكلتهم، خلوا اليمنيين باليمن يحلوا مش ما حدا له خصة.
2: ونحن سننظر في بقية بقاع الدنيا جانبا الذي حصل، هو حصل داخل المملكة العربية السعودية، ونحن يمنيون وهم سعوديون، نحن مصريون وهم سعوديون، نحن باكستانيون وهم سعوديون.
1: في التجربة الإسرائيلية أيها الإخوة والأخوات، من 67 لليوم، وخصوصاً من 67 سنة، يعني من النكبة الأولى من سنة 1942، عمل على مدار عقود واستطاع أن يصل إلى هذه النتيجة، وهو تجزئة المعركة، أن المعركة مع مصر سيناء، من حيّد مصر نعطيها سيناء، المعركة مع الأردن ما بعرف وين مناطق حدودية، المعركة مع سوريا جولان، المعركة مع لبنان شريط حدودي، والمعركة مع الفلسطيني ضفة وقطاع ولاجئين. واستطاع للأسف الشديد أن يجزئ هذه المعركة وهذه الحرب. وأحد أسباب موفقية الإسرائيلي وقوته في هذه الحرب الممتدة على مدى عقود وهذه التجزئة اللي عملها.
2: السعوديين أنفسهم لم يفهموا ما هذا، استغربوا جدا لماذا هذه الضجة ضدنا، ونحن أصدقاء، نحن أصدقاء معكم أيها الأمريكيون، ما هذه الضجة ضدنا؟
1: أليست هذه الثقافة السائدة الآن؟ هاي مين عملها؟ أمريكا وإسرائيل والنخب الإعلامية والسياسية والثقافية في عالمنا العربي.
2: كل ذلك يدل على بالإمكان فعلا أن تضرب السعودية للاعتداء على الحرمين، ونحن سننظر في بقية بقاع الدنيا جانبا الذي حصل، هو حصل داخل المملكة العربية السعودية وعلى مناطق هي تحت سيادة المملكة العربية السعودية، ونحن يمنيون وهم سعوديون، نحن مصريون وهم سعوديون، نحن باكستانيون وهم سعوديون.
1: أنا اللبناني إذا بدي ساعد الفلسطيني بدي أقعد أقدم منطق وقانون وشرع وثقافة وأخلاق وقيم وكذا، لأن اللبنانيين حيقولوا لي شو خصك بالفلسطيني؟ إذا بدي ساعد السوري شو خصك بالسوري؟ إذا العراقي بده يساعد الفلسطيني شو خصك يا عراقي بالفلسطيني؟
2: وهكذا كل دولة مسلمة ربما تقول هذا المنطق، وسيقول زعماؤها لا، السعودية إنما ضربت لأنها دعمت الإرهاب.
1: ولذلك ما زالت فلسطين اليوم تعاني النكبة منذ 1948، لأنه تم الاستفراد بالشعب الفلسطيني، تم الاستفراد بقطاع غزة حتى داخل الشعب الفلسطيني، صار غزة حساب والضفة الغربية حساب واللاجئين حساب والقدس الشرقية حساب. عندما جزئت المعركة غلبتنا إسرائيل في الكثير من المواقع والحروب.
2: سيتكرر هذا مع السعودية نفسها، ويتكرر مع باكستان نفسها إذا ما جندت الهند ضدها.
1: اليوم في مواجهة هذا الخطر الذي لا يقل عن خطر الإسرائيلي، أول الوهم كان وما زال موجودا هو تجزئة المعركة، أنه العراق شو قلنا خصة، خلي العراقيين يحلوا مشكلتهم، والسورية شو قلنا خصة، خلي السوريين يحلوا مشكلتهم، ولبنان شو قلنا خصة، خلوا اللبنانيين يحلوا مشكلتهم، وخلوا المصريين بسيناء يحلوا مشكلتهم، خلوا اليمنيين باليمن يحلوا، مش ما حدا له خصة، مثل بالموضوع الإسرائيلي خلوا الفلسطينيين هن يحلوا مشكلتهم. هذا خطأ استراتيجي، خطأ تاريخي، خطأ قاتل.
2: ماذا يمكن نعمل نحن؟ فتقول الدولة نحن يمنيون هم سعوديون هم السعوديين، هؤلاء هم دعموا الإرهاب، وأنما يضربون من قبل أنهم إرهابيون. لن يتفوه اليهود بكلمة واحدة أنهم سيحتلون مكة والمدينة، لكن سيحتلونها، وما زالوا محافظين على آثار اليهود، ما زالوا محافظين على آثار اليهود في الأماكن القريبة من المدينة. وسيمكن اليمن نفسه أن يكون ضحية لليهود، هل تعرفون ذلك؟ والوثائق بأيديهم بطائر، حسب منطقنا بأيديهم بطائر وثائق.
1: نحن ندعو اليوم إلى توحيد الجبهة. نعم، لا يمكن القتال بشكل متجسد.
0: القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام، سام. FM.
1: إذاعتك أنت.

0: القائل سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والقائل عز من قائل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والقائل سبحانه: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، القائل فيما روته الأمة في الحديث المتواتر: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يلدا علي الحوض. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحاب الأخيار المرتجبين وعن سائر عبادك المؤمنين والمجاهدين. مرحبا بكم أيها الجمع والحفل الكريم في حضرة قرين القرآن وترجمانه ومعين العلم والجهاد والصبر ومثال الخشوع بين يدي ربه والخضوع لهداه والتسليم المطلق لأمره. السلام عليك أبا الحسين، السلام عليك ناشئاً في أجواء الطهر والهدى والنور، السلام عليك في أسرة تشع منها أنوار العترة وتتفجر منها ينابيع الحكمة. فحسبك أن تكون أبا حسين، أبا عبد المليك، أبا الرجال. لقد خلفت للدنيا هداةً أزاحوا بالهدى زيف الضلال، تحدوا طاغيا هزموا غزاة بصرختهم بوجه الاحتلال. فلم لا نامت الجبناء يوما قرير العين فوق الناس عالي، بجنات النعيم بخير دار هنيئاً بعد شد واغتحال. الآن نبدأ فعاليتنا بآيات من الذكر الحكيم بصوت فقيدنا المبارك، فلنشنف الأسماع لهذه الآيات المباركة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

نبارك.

يعني

أن نقف بتلاوة سورة الفاتحة إلى روح حبيبنا.

0: كله كفوا أحد. صدق الله العظيم. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.
1: الآن نبقى مع الكلمة الافتتاحية يلقيها علينا الدكتور عبد الرحيم الحمران.
2: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل إنك ميت وإنهم ميتون. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا الرسول الأعظم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وعلى آله الأطهار، ورضي الله عن أصحابه المنتجبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الحشد العظيم، أيها الإخوة الأعزاء، نرحب بكم جميعاً ونقول أهلاً وسهلاً، وشكر الله سعيكم وأحسن إليكم. وحضوركم هذا إن دل على شيء فإنما يدل على معرفتكم بهذا الرجل العظيم ومكانته وقربه من الله. المناسبة هذا هي بعظمة صاحبها حقيقة، ونحن باسمي شخصياً وباسم الحاضرين جميعاً نرفع تعازينا الحارة إلى مقام سيدنا العلم السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وإلى الأسرة الكريمة الطاهرة. أيها الأخوة، حينما نتحدث عن رجل كهذا العلم، هذا العالم الرباني، لا نستطيع أن نفيه حقه، فهو كالبحر من أي النواحي أتيته. إن أردت أن تتحدث عن علمه فتحدث ولا حرج، فهو الذي قضى ليله ونهاره في طلب العلم إلى أن برز وأصبح يشار إليه بالبنان، فاق أقرانه في اللغة وفي كل فنون العلم والمعرفة، مع أنه كان مصاب بمرض الربو، لكن همته العالية جعلته يبرز وجعلته من أبرز، حتى سماه العلماء فقيه القرآن، فقيه القرآن. في حوالي 30 من عمره وقد أصبح كهلاً بسبب المرض، فكر في أن يهاجر، هاجر إلى خولان، إلى منطقة الرويس بالقرب من مران بني بحر. هناك الأكسجين متوفر والأشجار موجودة، استعاد شبابه بحمد الله سبحانه وتعالى ونشاطه، وتزوج هناك من امرأة عظيمة أنجبت له الشهيد القائد، وأنجبت له العلامة السيد يحيى بن بدر الدين، وأنجبت له الشهداء أحمد وعبد القادر الذين استشهدوا في الحرب الأولى مع الشهيد القائد مع سيد حسين. ثم بدأ يتنقل من منطقة إلى منطقة من الرويس، وهو يعلم تعليماً وأمراً بمعروف ونهياً عن المنكر وإصلاح ذات البين، لا يألو جهداً ليلاً ونهاراً كل أوقاته، حتى أحياناً وهو على طعامه يأتي إليه المتخاصمون أو تأتي إليه الاستفسارات والفتاوى فيفتي فيها وهو على طعامه قبل أن يستقبل الطعام. همة عالية، مهتم بأمر المسلمين، وكان السمة الواضحة عليه هو القرآن الكريم. إذا صح التعبير كان قرآن يمشي على الأرض، لا يحابي ولا يجامل أحدا، يعني شدة في لين. حينما تلحظ عظمة هذا الرجل والسمة الجهادية التي كان يتسم بها، كان يقرأ القرآن بنفسية عالية كبيرة رغم المعاناة ورغم الاستهداف، وكان ينتقل من منطقة إلى منطقة، انتقل إلى مران فأوجد فيها مدرسة علمية عظيمة تخرج منها قادة المسيرة القرآنية، تخرج منها العظماء، تخرج منها الشهيد القائد.

0: بكل صلابة، وكانت الرؤية لديه واضحة جدا بالنسبة لمن يعادي ومن يصادق ومن يوالي. مواقفه، نذكر بعض المواقف بعشي عجالة التي أعرفها شخصيا عنه. صلاة في يوم من الأيام وهو في مستشفى، المغذيات معلقة حينما بيقول سيدي عبد الملك، قال ربما أنه كان يرى بأن الجماعة فريضة واجبة، ويقول بأنها هي الأصل وأن الصلاة الفرادة هي الفرع للضرورة. فأومع إلي وهو المغذيات معلقة بيدي، أومع إلي أن أتي إليه في المستشفى، نعم أنا مرافق له. فقلت ماذا تريد سيدي؟ قال أريد أن تصلي لي. أصلي به عبد الرحيم رحمه الله، نصلي بسيدي بدر الدين. كبرت المسألة، قال ما هو ممكن أصلي، أنا ناقص صلاة، أن المغذيات فيها المغذيات والأشياء هذه، وصليت به على أساس ألا أصلي فرادى وهو في تلك الوضعية وفي تلك الحالة. في يوم من الأيام، هذا فيما يتعلق باهتمامي بالصلاة، اتصلوا بي من المستشفى، من المستوصف، مستوصف ضحيان الذي لا زال هو المستوصف في مدينة ثاني مدينة في العاصمة ولا يوجد فيها مستشفى للأسف الشديد. اتصلوا قالوا سيدي بدر الدين في المستوصف، مستوصف ضحان. ذهبت وإلا وضعية متعبة، قد يعني أصيب بنوبة من الربو شديدة جدا، كادت أن تقضي عليه. فضربوا له إبر واهتموا به وانتقل إلى بيتنا لقربه، لأن ساكنين في مدينة ضحان. في يعني أثناء الليل قلنا أن روحه ستفيض في تلك الليلة، وما إن بدأت تتفتح الشعب الهوائية ويتحسن، وهو قام بإيقاظ مرافقه سالم البطيري، ذكره الله بالخير وجزاه عن سيدي بدر الدين خير الجزاء. أيقظه وهو بحراسته وفي وضع مخيف، وانتقل إلى أحد المساجد قبل الفجر تقريبا بساعة، إلى مسجد الشريف في شمال في جنوب ضحان، كثير من الأخوة يعرفون هذا المسجد، هناك يصلي. المرض الذي أقعده والذي عانى منه والذي كاد أن تفيض روحه في تلك الليلة لم يمنعه من الخروج إلى المسجد والصلاة في المسجد جماعة. فيما يتعلق بمواقفه في مواجهة القواب الظالمين، أذكر بعد أن استهدفت حياته بذلك الصاروخ في تلك الليلة، قبض على الجناح، على المجرمين، على تلك الإصابة برئاسة شخص منه القملي، لا تذكرون هذا، كتبت الصحف حينها لا سيما صحيفة حزب الحق الأمة، لا سيما صحيفة الأمة. سيدي بدر الدين بعد أن أتوا بالمجرمين بمن استهدفوا حياته، أتى بهم وكرمهم وعشاهم واهتم بهم، وجلس أثناء التحقيق لم يسمح بكف واحد أو ضربة واحدة لأحد هؤلاء الجناة، أحسن إليهم وحتى التخذيل خدنا لهم، لكن هذه أوجدت عندهم ردة فعل. أدلوا بكل المعلومات، كل ما لديهم من المعلومات بتلك السلسلة الإجرامية التي استهدفت حياتهم من أعلاها إلى أسفلها. وللأسف الشديد بعد أسبوع سلمت إلى السلطة، يعني بعد أن سلموا إلى السلطة أسبوع مكثوا في السجن، ثم أطلقوهم بكل بياحة وبكل قلة حياة، لا قيمة للعلماء، لا لدماء العلماء ولا. كان الشهيد القائد تحدث بمرارة عن هذا الموقف السيء جدا الذي تعاملت معه السلطة، واكتشف بأن الصواريخ التي أطلقت على سيدي بدر الدين صرفت من مخازن الجيش في صعدة للأسف الشديد.
1: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة لليهود، النصر للإسلام.
0: حينما هجر سيدي بدر الدين، هو لم يهاجر وإنما هجر بعد أن استثنت حياته، وأصبح قلقا خائفا في أي مكان يذهب إليه. وهو في صنعاء والأرض تحوم حول بيت السيد بدر الدين لإقلاق سيدي بدر الدين، تهيأ للسفر. وهناك موقفين اثنين، موقف أخلاقي وموقف جهادي ديني عظيم جدا، يذكرنا بأوائل أئمة أهل البيت. الموقف الأول وهو مجاهدة السفر، وقد جمع مصاريفه وهو يستخدم ثوب من الثياب القديمة في جيب داخل هنا جيب يسموه من الجوبة القديمة. فأتى أحد الأشخاص وكان قد أشار على هذا الشخص أن يتزوج فتاة عجمة. فتذكر سيدي بدر الدين وعده لهذا الشخص وإشارته عليه فأراد أن يساعده فأخرج المال من جيبه كاملاً، أخرج مصروف السفر وأعطاه إياه. كان هناك دخل بعض الأخوة بعض الناس الذين كانوا إذا جاءهم الأمر وأنتم تعرفونهم جيداً كانوا يبادرون في منتصف الليالي، وربما البعض إذا لم يملك حذاءً سيمشي حافياً ليقابل علي عبد الله الصالح، لكن مواقف هذا المواقف الإيمانية التي تمنعه وهو في أمس الحاجة إلى مقابلة مثل هذا الرجل للأمن على حياته. هذا الرجل حياته كانت لله، صمته لله، كلامه لله، حركته لله مع أولاده. في يوم من الأيام قال لي انظروا إلى عملية التأديب كيف يؤدب أولاده. قال لي الشهيد القائد، قال الوالد صورته متألم شوية، هي نسينا عنده نسينا نأخذ بخاطر. قلت قال فجاني بمعلومة عجيبة استغربت منها. قال لي الوالد إذا غضب على أحد أولاده أو أخذ موقفاً يمنع عنه الدعاء، لا يتهجم ولا يصيح على يمنع عنه الدعاء فقط. والشهيد قال لا يريد أن يمنع أن يمتنع سيدي بدر الدين عن الدعاء له. هذه طبيعة هذه التربية، ما رأيته تهجم في يوم من الأيام أو رفع صوته على أحد أبنائه أو على طالب من طلابه، بل يستبشر. فذهبنا إلى سيدي بدر الدين وهو بابتسامته وليس هناك مشكلة. قالت سيدي بدر الدين لا مشكلة أيضا. على كل حال سيدي بدر الدين هناك أفلام، وهناك في تيسير التيسير في التفسير هذا منزل في النت. من أراد أن يطلع على عظمة هذا الرجل وأن يعرف هذا الرجل، السيد محمد بدر الدين قد جمع الكثير مما يتعلق به. أرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للسير على خطاه وعلى خطى جده محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن، وأن يجعلنا جميعا ممن ينتصر بهم لدينه. وشعبنا ارتقى بحمد الله في وعيه، ارتقى في وعيه، والآن يدفع الضريبة برحابة الصدر في موقفه الرسالي القرآني الإسلامي أمام الطغاة والظالمين، ويتحدى الاستكبار العالمي، يتحدى أمريكا بعن جهيتها بل أذلها وخرجت من البحر الأحمر وهي تجر أذيال الهزيمة لأنها نصرت الله فنصرها. أرجو الله سبحانه وتعالى يجعلني وإياكم ممن انتصروا بدينه. والوقت ضيق ولا نريد الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مع كلمة لمفتي الديار اليمنية السيد العلامة شمس الدين شرف الدين، فليتفضل مشكورا مأجورا مسحوبا بالصلاة على النبي وآله. اللهم صل وسلم
3: الرحمن. الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأستهديه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. بداية نسأل الله تعالى أن يجعل تجمعنا هذا مرحوما وتقربنا من بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، وأن يستعملنا جميعا فيما يرضيه، وأن يجنبنا شر معاصيه، وأن يخدمنا جميعا بالإيمان والعفو والمغفرة والرضا من فضله وجوده ومنه وكرمه. الله يتقبل منا ومنكم. نحن عندما نحيي هذه الفعالية كما يعلم الله وغيرها من الفعاليات، إنما المراد منها شد الناس إلى الله سبحانه وتعالى وتذكيرهم بالله سبحانه وتعالى وترسيخ مفاهيم وقيم الإسلام بأن الإنسان دائما بحاجة إلى تذكير، فذكر إن فعلت الذكرى سيذكر من يخشى ويأتي جنه ويشقى. الذكرى مهمة، والعظة مهمة، والنموذج الذي ينبغي للناس أن يتمثلوه أيضا مهم. بالأمس الكريم احتفل الناس بذكرى يوم الولاية، يوم ولاية الإمام علي بن أبي طالب، وإن جاز التعبير أن نسميه يوم الولاية بالشكل الأعم، بحيث إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلط الضوء على من ينبغي أن تكون الولاية فيه وله. ولعله عندما رفع يد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام إنما رفع يد الأمانة والصدق والشجاعة والوفاء والعلم والسخاء والتواضع والحكمة التي ينبغي أن تتوفر في كل من يتولى أمور المسلمين، لأنهم إذا تولى أمور المسلمين الجهل والفسد والأغبياء ما من شك أن أمور الناس ستمر إلى الفشل وإلى الذلة وإلى المسكنة كما هو الحاصل الآن. ولقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الحالة حين قال لكعب بن عجرة: أعيذك يا كعب بن عجرة من إمارة السفهاء. قيل: وما إمارة السفهاء؟ قال: أمراء يأتون من بعدي لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، فمن دخل عليهم فصدقهم على كذبهم ومالاهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يلد علي الحرب. اليوم الولاة صاروا يحللون ما حرم الله سبحانه وتعالى. اليوم الخمر صارت حلالا في بلاد الحرمين الشريفين، وصار التطبيع حلالا، وصارت إعانة اليهود والنصارى على المسلمين حلالا، وصار سلاح المسلمين يوجه في صدور المسلمين دون أن يوجه إلى صدور أعداء المسلمين، وصارت أموال المسلمين تبص إلى خزائن أعداء الإسلام والمسلمين، بينما الكثير من المسلمين يعيشون تحت خط الفقر. وهناك ولاء إلى أبعد الحدود. لماذا؟ لأن الولاية انصرفت وانحرفت عن محلها الحقيقي والصحيح الذي أراده الله تعالى وأراده رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقيدنا رحمة الله تعالى عليه السيد العلامة بدر الدين بن أمير الدين الحوثي رحمة الله تعالى عليه كان أحد الذين يحتلمون لوضع هذه الأمة ويأسفون لوضع هذه الأمة وحال هذه الأمة، ولذلك كان متحركا بكل ما تعنيه الكلمة، جاء إلى نصب عينيه قوله سبحانه وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. تحرك بكل ما تعنيه الكلمة دون أن يدوي على أحد ودون أن يخشى في الله تعالى لومة لائم. لعلكم قد سمعتم إن تحدث قبلي متحدث عن سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه حيث كان تعرض للأذى وتعرض للاغتيالات عدة مرات، وهدد وشرد عن بيته وتهددوه وخوفوه وأزعجوه وأغلقوه، ومع ذلك صبر وثبت وعانى معاناة كبيرة لم يعانيها أحد من علماء اليمن في وقته، لأن الكثير منهم وإن كنا نعزهم ونجلهم ونذكرهم وإن كانوا ربما لهم نظرية خاصة إلا أن نظريته أثبتت صحتها وأثبتت جدواها وأثبتت مصداقيتها في الواقع الذي نحن فيه. فاليوم هذه العزة وهذه الكرامة وهذا الجمع وهذا الصمود وهذا الثبات في وجه أعتى قوة في العالم أمريكا وإسرائيل ثمرة من ثمار جهوده الشريف ومن ثمار تضحياته ومن ثمار جهوده التي كان قد بذلها طيلة حياته رضوان الله تعالى عليه. بينما كان بإمكانه أن يكون من أثر الأثرياء بإشارة من إصبع ويعني لين منه الجهة من يريدون أن يخضع لهم، كما قال تعالى في حق نبيه: ودوا لو تدهنون فيدهنون، لكنه أبى أن يساوم في دينه أو أن يبيع دينه بعرض من الدنيا. كما قلت لكم تعرض للأذى
4: وقذفوا مكانه الذي كان يعيش فيه ويسكن فيه بالأربيجي بالبازوكا وأرادوا قتله، وتعرض للأذى في أكثر من منطقة، لكنه صبر وثبت. وما قال لأولاده: يا أولادي الوضع لا يسمح والوضع غير مناسب حتى يستقر الأمر إذا انتشوا، لا، لا زال يحرض أولاده على الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودرس الطلبة وكثر الطلبة وانتقل من مكان إلى مكان وما استقر في مكان حتى ينتقل إلى مكان آخر، رغم ما كان يعاني من أمراض وعلل مزمنة ومستقرة فيه رضوان الله تعالى عليه، لكن ذلك لم يمنعه من مواصلة جهده وبذله وعطائه حتى أثمرت جهوده وعطاءاته هذا العطاء الذي نحن فيه. وما من شك، ما من شك كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم: من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة حين أحيا هذه السنة، سنة الجهاد في سبيل الله. كان يتمثل الحديث الشريف الذي رواه الإمام أبو طالب في أمانيه عن الإمام علي بن أبي طالب سلام الله تعالى عليه، وهذا حديث مهم جدا يسلط الضوء على العلماء المتكاعسين وعلى الذين يبحثون عن الأعذار وعن الذين يبحثون عن يهربون من المسؤولية، من واقع المسؤولية. جاء في الحديث عن الإمام علي بن أبي طالب وله حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: في آخر الزمان يكون قوم ينبؤ فيهم قوم، يعني يظهر فيهم قوم مراءون يتقرؤون ويتنسفون، يتقرؤون يعني يظهرون حرصهم على العلم الشريف والكتب والحفظ حفظ المتون، ويتنسفون يظهرون للناس أنهم من النسكاء، يعني من العباد، من العلماء المتواضعين. مراءون يتقرؤون ويتنسفون، لا يجيبون أمرا بالمعروف ولا نهيا عن المنكر إذا لحق الضر بهم، إذا كان هناك ضر عليهم تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يجيبون أمرا بالمعروف ولا نهيا عن المنكر إذا أضرت بأنفسهم وأموالهم. قال: يتبعون زلات العلماء وما لا يضرهم في نفس ولا مال، يعني كثير من الناس على هذا النحو يتركون مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، ويبذلون لأنفسهم ويبذلون للآخرين سبب تكاعسهم أن الوضع لا يسمح وأنه هذا في خطورة، ولسنا بحاجة إلى أن ندخل السجن، ولسنا بحاجة إلى أن نتعرض للأذى. وعلى هذا النحو لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحمل هذا الفكر وهذه الثقافة ما وصلنا من دين الله ولا حرف واحد. إذا كنا نخشى الناس وتخشونه والله أحد أن تخشوه، إذا كنا نخشى الناس ونخشى أن نضحي في سبيل الله، فما معنى القتال في سبيل الله والبذل في سبيل الله بأموالنا وأنفسنا والتي جاءت في الآيات الكريمة: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بماذا؟ بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه الثقافة غيبت تماما وصار محلها ما نحن فيه من التبجيل. اليوم كثير من علماء الأمة يدعون الأمة للخضوع والركوع أمام هيمنة أمريكا وإسرائيل أنهم يحملون هذا الفكر، بينما السيد العلامة بدر الدين بخلافهم عكس التيار، كأنه يستحضر سنة النبي وفكر النبي وحركة النبي ونهضة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لله. جاء في تمام الحديث: ولو أن الصلاة والصوم وسائر ما يعملون وبرت بهم في أنفسهم أموالهم لرفضوها، بعض الناس هكذا يتنازل حتى لو طلب منه أن يترك الصلاة والصيام لتركها، كما قال تعالى: ولو سئلوا الفتنة لآتوها فما تلبثوا بها إلا يسيرا. بعض الأحزاب الإسلامية معلوم أنها من الإخوان المسلمين، حين صنفت أنها إرهابية قالوا لسنا من الإخوان المسلمين، ولو سئلوا أن يسألوا هل أنتم مسلمون قالوا لسنا من المسلمين. هذا واضح، هناك فرق بين قوم يحملون ثقافة الإيمان، ثقافة حركات القرآن، وبين نوم دائما ما يتبعون أهواءهم وشهواتهم. الذي يتبع أهواءه وشهواته سيتنازل عن كل شيء، سيتنازل عن القرآن، سيتنازل عن النبي، سيتنازل عن سنة النبي، سيتنازل عن شعبه، سيتنازل عن عرضه، سيتنازل عن كل شيء كما هو الخاص لدى كل من يبيع دينه بعرض من الدنيا. قال وأن الصلاة والصوم أضرت بهم لرث في أموالهم وأنفسهم لرثوها، ألا وقد رثوا أسلم الفرائض وأشرفها، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة تقام بها الفرائض. ألا إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الأنبياء ومنهاج الصالحين، كما قال في الحديث الشريف ومنهاج الصالحين، فمروا بالمعروف فريضة تقام بها الفرائض وتحل بها المكاسب، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى المكسب يصير حلالا، لأنه مع عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيظهر الربا، وسيكون الطاغي في معاملات النار والغش والحيلة والخديعة والتلبيس وكل الأمور التي يستدر بها ويؤخذ بها أموال الناس بالباطل، مع عدم وجود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سيحل الحرام محل الحلال محل ما أحل الله سبحانه وتعالى. وتحل المكاسب وتبنى وتعمر الأرض وترد بها المظالم، كما جاء في الحديث قال فمروا بالمعروف بألسنتكم وصكوا بها جباههم، ثم جاء في تمام الحديث وأوحى الله تعالى إلى نبي من أنبيائه إني مهلك أو معذب من ذوبك 100,000 40,000 من شرارهم و60,000 من خيارهم، قيل يا رب هؤلاء أشرار فما بال الأخيار، يعني عذب الأشرار بذنوبهم فما بال الأخيار. قال بما داهموا أهل المعاصي ولم يرغبوا فيها، لأنهم سكتوا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رب العزة يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. قد يكون هنا أحد واحد اثنان ثلاثة، لكن تأثير الأمة عندما تستمع الكلمة وتتوحد الصفوف ويكون الرأي الغالب عند الناس شرع الله فيما أحل وفيما حرم، السفهاء لم يجرؤوا أن يتكلموا ولم يجرؤوا أن يرفعوا رؤوسهم، لكن عندما يغيب العلماء ويغيب أهل الحل والعقل ما من شك أن السفهاء سيظهرون ويكتسحون الساحة ويجرؤون الناس، كما قال تعالى يكذب قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وقيدنا رحمة الله تعالى عليه حمل على عاتقه سواء أعباء الإسلام ومهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولم يخش في الله لومة لائم، جاهد بقلمه جاهد بلسانه ألف الكتب، خرج بين الناس رغم زوال آلة جسمه ومرضه المزمن فيه وضعفه ورغم كبر سنه، وكان يتنقل من مكان إلى مكان في الدورات الصيفية وفي غير الدورات الصيفية، وهو يحث الناس على طلب العلم وعلى الأمر بالمعروف وعلى النهي عن المنكر، ولو كان يريد الدنيا كما سيدنا رضوان الله تعالى عليه السيد القائم العلم، لو كان الناس يريدون الدنيا للوحوا بإصبعهم إلى أمريكا والسعودية فقط، سنكون معكم كما حصل مع الشرق في سوريا وأنتم تعرفون ذلك. هناك فرق بين من يرفع الشعار من أجل الله وفي الله وبذات الله دون أن ينوي غير الله سبحانه وتعالى، ومن يكون فقط إنما يرفع الشعار تسترا للوصول إلى مآرب، كما قال القائل صلى وصام لأمر كان يطلبه لما انتقى الأمر لا صلى ولا صام. بارك الله تعالى فيكم وكتب الله تعالى أجركم وكمل بالنجاح مساعيكم، ونسأل الله تعالى أن يتقى الشافق لنا من واسع رحمته وأن يسكنه مسيح جنته وأن يحفظ أولاده، ولا سيما السيد القائد العالم، نسأل الله تعالى أن يمتعنا بحياته وأن يحفظه من كل مكروه ومن كل سوء، وأن يوفقه لما يحب ويرضى، وأن يستعملنا وإياكم فيما يرضيه، وأن يجنبنا شر المعاصي، وأن يختمنا جميعا بالإيمان والعفو والمغفرة والرضوان بفضله وجوده ومنه وكرمه، وبحرمة الفاتحة إلى روح رسول الله ثم وآله الطيبين الطاهرين. الموت الإسراء.
2: أحسن الله إليكم وكتب الله أجركم سيد العلامة للقائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء الأستاذ العلامة محمد مفتاح، فليتفضل مشكوراً مأجوراً.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وعلى ملائكة الله المكرمين، وعلى عباد الله الصالحين. الحاضرون الأكارم في هذا المقام الكريم، مقام الذكرى والعبرة وأخذ الدروس والعبر من حياة رجل أكرمه الله سبحانه وتعالى بأن رفع قدره وذكره وأعلى مقامه بما كدح فيه وبذل في سبيله، رجل تجاوز الصعاب الكبيرة بالاعتماد على الله والتوكل عليه والتسليم له، فتجاوز العلل والأمراض التي جعلت كثيرين يعيشون عالة على غيرهم، ضعفاء في مجتمعهم لا يقدمون شيئا للمجتمع، بل يعيشون في حاجة إلى المجتمع، بل إن البعض منهم قد يصل باستضعاف نفسه لنفسه إلى مرحلة التسول وعرض علته على الخلق، بينما فقيدنا سلام الله عليه تجاوز كل هذا بارتباطه بالله، بتسليمه لحكمة الله سبحانه وتعالى، بثقته بالله، فتجاوز العلل والأمراض والامتلاءات والامتحانات والعوز والحاجة والامتحانات، وبذل روحه ومهجته وحياته وكل أوقاته لله سبحانه وتعالى من شبابه إلى أن توفاه الله في آخر لحظات حياته، وهو يصر أن يؤدي صلاته قائماً وهو في مرحلة الاحتضار، في مرحلة الاحتضار ومواجهة الموت، وهو مصمم على أن لا يصلي إلا قائماً، بل وأن يصلي جماعة، بل وشرفه الله أن يصلي إماماً وهو في مرحلة الاحتضار. ما عرف الضعف واليأس الذي يعتري نفوس من لم يرتبط بالله، من لم يثق بالله، من لم يعتمد على الله، من لم يحسن العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، ما عرف هذا المسألة أبداً، رغم ما تعرض له من الامتحانات والابتلاءات والأذى الشديد. ومن أبلغ صور الأذى أن منزله الذي بناه ووجد فيه الطمأنينة والسكينة، حاسس أنه قد أنجز حاجة يقدر يكرم فيها ضيفة ويستضيف فيها رحمة ويأوي إليه ويؤدي فيه واجباته، لم يدرك إلا وهو مهدد وتأتيه القذائف القاتلة إلى داخل منزله. وأكثر من هذا، يتم اقتحام المنزل بقوة عسكرية طويلة عريضة، هذا قبل العدوان الأول والحرب الأولى، هذا من قبل اقتحام المنزل وتفتيش المنزل وإلقاء القذائف من السلاح الثقيل على المنزل، لولا أن الله كان قد نجا من هذه المؤامرة وهذا المكر وانتقل إلى مكان قبل العدوان على منزله، ومع ذلك تلقى هذا الحدث بكل صبر وهدوء، ولا دخل لا في شكوى ولا في بقبقة في وسائل الإعلام، ولا إدانات ولا بيانات ولا حد داري إلى اليوم. حد كثير من الناس ما هوش داري أنه تم مهاجمة المنزل بجيش وقوة واقتحام المنزل وتفتيش المنزل والكلام صعب جدا. هذا بعد الاستهداف المباشر لحياته في منزله والاستهدافات المباشرة. ومع ذلك فقط انتقل من مكان إلى مكان آخر ليستكمل دوره في عبادة الله والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدون أي مشكلة، ما بإحباط عنده أبداً، ولا ولن يتعثر ولم يتعثر. هذا الرجل العظيم عندما نحيي ذكره، إنما نحيي ذكره لنحيي في أنفسنا العزيمة والإرادة والثقة بالله، ونحيي مآثر أولياء الله سبحانه وتعالى، نحيي هذه المآثر العظيمة لأولياء الله. عندما تنكل إلى مناطق كثيرة لم يذهب إلى منطقة إلا وترك فيها أثراً صالحاً، ما دخل منطقة وخرج منها بدون أن يوجد أثر. حتى في أصعب الظروف وفي أعقد الظروف ما استطاع يلتقي بالناس ولا يفعل شيء للناس ولا كذا، لكنه يعمل لخدمة الناس، يألف كتاب لخدمة الناس، يحقق كتاب لخدمة الناس، يواجه الحملات الدعائية والتضليلية التي تستهدف عقول ودين وحياة الناس ومستقبل الناس. وكان من الأوائل المبكرين لمواجهة التضليل للتيار الصهيوني أمريكي تحت ستار الوهابية. التضليل الصهيوني أمريكي جاء تحت ستار الوهابية. بسم الله يكتسح المجتمع، المجتمع الذي من خلال التضليل الوهابي أخرج لنا داعش، وأخرج لنا من يذبح الناس كما تذبح الخراف، وأخرج لنا من يفجر الناس في كل مكان. فقيدنا من أوائل من بكروا إلى مواجهة هذا التضليل، وكتب فيها كتابة تاريخي تحرير الأفكار والإيجاز وغيرها من الكتب. واجه هذا التضليل، واجه هذا التضليل بشجاعة وتحمل في سبيل ذلك كل أنواع الأذى. الصهيوني الأمريكي ما يتركك إذا جاء وانت فعال، وتفضح المؤامرة الصهيوني الأمريكي، تستهدف، تستهدف في عائلتك، تستهدف في نفسك، تستهدف في رزقك، تشن عليك الحملات الدعائية والتضليلية الخبيثة، كل شيء، كل شيء من الاستهداف. وهذا ما تعرض له فقيدنا في ذات الله، ولكنه لم ييأس، لم يتراجع، لم يحبط، بل مضى لأنه يعرف الطريق إلى الله بأنها تحتاج إلى صبر، وأنها تحتاج إلى تضحية، وأنها تحتاج إلى استمرار، وأنها تحتاج إلى ثبات. فمضى. في إحدى محطات حياته سكن في مدينة صنعاء في منطقة الجراف قبل الحروب على صعده، وهو يعاني من الأمراض، الأمراض اشتدت عليه، لم يتوقف أبداً لا عن التأليف ولا عن التدريس ولا عن الفتوى ولا عن الخروج إلى المجتمع أبداً. بعد العصر نجتمع مجموعة كبيرة من طلاب العلم، نقرأ عليه بعض كتبه وكتب أخرى يدرسها، من ضمن ما استعرضنا عليه كتاب التيسير في التفسير، من أعظم وأجمل وأبدع الكتب التي تقرب إلينا فهم كتاب الله سبحانه وتعالى للإنسان الذي يفهم بعض المفردات، بعض التعابير القرآنية، الربط بين الآيات، لأنه اتخذ أسلوب تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن. هذه الآية ذكرت كذا، يحشد لها الآيات الأخرى حتى يكتمل المفهوم في ذهن القارئ لهذه الآية، حتى لا يلتبس لدى القارئ الفهم بعض الأوقات، لأن به بعض الأوقات التباس في أذهان الناس، يأخذ آية بمفردها ويوقف عندها وخلاص، ما عاد يجمع بين مجموع ما جاء في كتاب الله حول هذا المفهوم حتى تكتمل الصورة. فقيدنا العزيز ممن أثر المكتبة الإسلامية والفكر الإنساني بأروع وأبدع المؤلفات التي تنير الإنسان الطريق في حال الالتباس. كيف نخرج من الالتباس؟ خاصة وهو عرف أن المشروع الصهيوني الأمريكي يستخدم غطاء العلم والكتب والمؤلفات والنشر بالذات في المرحلة السابقة. وصل النشر للتضليل الصهيوني الأمريكي عبر الوهابي إلى مستوى مذهل. هذا الفقيد العظيم واجه هذا الحملة وربه، يشتغل في التأليف والتوعية والتعليم والدراسة والبحث والتربية والتحرك في الناس والخدمة للناس والتطبيق العملي لمفهوم الإسلام. بعمل الإسلام عمل، بيشتغل مع الضعيف، مع الصغير، مع الكبير، مع البسيط، مع المرأة، مع الطفل. شخصية بهذا العقل، بهذا الفهم، بهذا الإنسانية، بهذه القيم، ألا يليق بنا أن نحتفل بذكراه دائماً وأن نحيي ذكراه لنستفيد الدروس والعبر؟ من يحتاج المجتمع إليهم كقدوة، كقدوة ونماذج، نحتاج إلى أن نكتب عنهم وإلى أن نعمل أعمال إعلامية توعي المجتمع، يجد المجتمع بمن يقتدي. المجتمع الآن بحاجة ماسة للقدوة، المجتمع متعطش للقدوة. الآن أصبح المتسيد للساحة والمسيطر على ثقافة المجتمع ثقافة البث المباشر والعنتريات والكلام الفارغ والثرثرة. هذا غلط، لا ينبغي أن تخلى الساحة لمثل هؤلاء. جيلك بألفاظه البذيئة وطريقته الفجة وابتعاد عن كل ما ينفع المجتمع، كل الثرثرة واستعراض وإلى آخره، يتسيد الساحة. لا، يجب أن نبرز المجتمع القدوات، الناس الصالحين، الناس العظماء، الناس الأخيار في كل المجالات، من أبسط إنسان، من الطفل الصغير والمعاق وأصحاب التحديات والفلاح وراعي الأغنام وأصحاب التجارب الناجحة وأصحاب الأعمال الخيرة. نبرز هؤلاء ليكونوا هم القدوة، وفي مقدمتهم هؤلاء العظماء، قدوة القدوات وأساتذة المجتمعات وقدوة الأجيال وعلماء الأمة. هؤلاء نبرزهم ونبرز مآثرهم ونتكلم عنهم في الإعلام ونتكلم عنهم في الكتب وفي المؤلفات وفي الرسائل العلمية، لأن المجتمع يحتاج إلى ذلك. طلعت على ترجمة لأحد الشخصيات، متوفي رحمه الله، هذا الشخص نذر حياته، كان من العلماء، نذر حياته في مديريته لتنمية المديرية، ما ترك شيء يحتاج المجتمع إلا واشتغل فيه. كان يطرح عمامته وقميصه وكذا وتوزته وينزل يشتغل مع الناس، يمسك الكمبريشان حق العمل ويمسك الزبرة ويمسك المطرقة، يشتغل في الطريق ويشتغل في المدرسة ويشتغل في مشروع الماء ويشتغل في الجامع ويشتغل في خدمة المجتمع ويعالج المرضى ويواسي الفقراء ويعمل الله الله الله الله. هذا لا من يحتاج المجتمع أن يطلع على سيرتهم، هذا من يحتاج الإعلام أن يتحدث عنهم. وأنصح المثرثرين يا إخواني، والله لو الثرثر لما تشبع، عيرقوا صفحتك كلها الثرثرة كلها. اشتغل في مثل هذا المجال وبرز قدوة، اشتغل على شخصية شخصيتين ممن كانوا مؤثرين في المجتمع، هذا ستخدم المجتمع وتقدم قدوة، بدل ما تضيع وقتك في ثرثرة وكلام فاضي وما وشيء سلبي، سلبي للأسف، أبرز أسوأ ما في المجتمع. أسأل الله العلي العظيم أن يخلفه على الأمة بأحسن خلافه، وأن يرزقنا حسن الاستعداد لمثل ما صار إليه، وأن لا يحرمنا أجره، وأن لا يفتننا بعده، وأن يحفظ لنا ولي أمرنا وقائدنا الذي شرفه الله بأن تتلمذ على يديه من طفولته ومن صغره إلى أن توفاه الله وهو يأخذ منه الدروس والمنافع والعبر والفوائد، حتى توفاه الله أمامه وبين يديه وعلى عينيه. نسأل الله أن يحفظه وأن يبارك في ذريته وأن يبارك في الأخيار والأبرار من أبناء أمتنا، وأن يرحم علماءنا الأبرار وأن يصلح شأننا وأن يعجل بالفرج للمضطهدين والمقهورين في سجون الصهاينة من النساء والرجال والأطفال في فلسطين الجريحة والمظلومة، وأن يفرج عن المضطهدين والمقهورين في غزة وفي كل فلسطين، وأن ينصر المجاهدين في كل الجبهات، إنه نعم المولى ونعم المصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر.
6: الموت لأمريكا،
1: الموت.
2: إذن نختم بكلمة للمجلس السياسي الأعلى يلقيها علينا الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن حبتور.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في هذه الساعة المباركة وهذا الحضور الكريم وهذه الشخصيات القيادية المباركة وهذا الحضور الجميل الذي حضر من أجل أن يحيي ساعة أو ساعتين لواحدة من الشخصيات العلمية الثقافية الربانية في اليمن، وهي شخصية السيد الحبيب بدر الدين بن أمير الدين الحوثي. هذه الشخصية تحدث حولها من هم أقرب من حيث التجربة والمعايشة والوجدان، وأفضل شخصية تحدث حول شخصية العالم الرباني بدر الدين الحوثي هو ابنه الحبيب عبد الملك بدر الدين الحوثي. هذه شخصية وعن الأب استطاع في ظل ظروف زمنية استثنائية عاشها الوطن، وتحدثوا كثيراً من العلماء قبلي حول تاريخ وشخصية ومناقب وعطاء وجهاد هذه الشخصية. هذه الثقافة الربانية القرآنية الواسعة كيف يمكن للحاضرين وغيرهم الذين عاصروا هذه الشخصية كي يوثقوا تاريخه ويصبح جزء من تراث شعبنا. الأمة دائما تحتاج إلى القدوة، تحدث كثير، ولم يكون هناك قدوة أفضل من هذه الشخصية. ربما الكل تحدث حول الموضوعات التي وقف هذه العلامة السيد بدر الدين الحوثي تجاهها وأمامها، لكن القضية الأكثر أهمية في هذا الموضوع هو الجدل الفكري من خلال كتاباته حول المدرسة الوهابية. هذه المدرسة التي خلقت شرخ واضح في الأمة من المحيط إلى الخليج، بل إن النتائج التي تأذى منها المسلمون تأذوا من جاكرتا شرقاً إلى كازابلانكا غرباً، لكن باستثناء الكيان الصهيوني لم يتأثر بفعل هؤلاء الوهابيين المتطرفين. نتاج الفكر الوهابي أنتج لنا القاعدة وداعش ومسميات أخرى كثيرة. هؤلاء الذين يظهرون في وسائل الإعلام وهم ملتحين يطيلوا لحاهم إلى أقصى مدى، ولكنهم يعملون لصالح جهات خفية خذوا انتوا من هو الجيش الان المسيطر او القوات العسكريه المسيطره في المحافظات الواقعه تحت الاحتلال؟ هم هؤلاء الملتحين، هم هؤلاء الذين يمارسون اقبح الاعمال من اجل خدمه سيدهم الذي يصرف عليهم من ماله والذي يوجههم باوامره وقراراته. هؤلاء هم فعلا الذين شرخوا المجتمع واوصلونا الى ما اوصلونا اليه. كان الشغل الشاغل حمايه اسرائيل. فهنا المساله في مثل هذه المناسبه ينبغي الا ننسى ما كتبه السيد الحبيب بدر الدين الحوثي من اجل توثيق هذه الافكار خدمه للاجيال وتنويرا للطريق. نحن الحقيقه اليوم يمر تقريبا 100 يوم على العدوان الامريكي الاسرائيلي الصهيوني على اخواننا واشقائنا المسلمين في جمهوريه ايران الاسلاميه. 100 يوم، واثبت هذا الشعب انه شعب من حيث الوعي وعي راقي، يحتفلون في كل ليله من الليالي في ساحات مفتوحة في معظم المدن الإيرانية. نحن ينبغي أن نتذكر أن الشعب الإيراني مسه الأذى كثيرا وفقا للمخطط الصهيوني العالمي، وإيران هي جزء رئيسي من محور المقاومة، بل إنها داعمة قوية لمحور المقاومة. ولذلك علينا أن نتذكر تلك الكوكبة العظيمة من الشهداء الذين استشهدوا في أول ساعات الغارة الإسرائيلية الأمريكية الصهيونية، واستشهد قائد الثورة علي خاميني مرشد الثورة الإيرانية. هذه الشخصية عمرها أكثر من 85 عام، ومع ذلك ظل صامد في وطنه في عاصمته في بيته ولم يختفي، وظل قائم إلى أن استشهد، واستشهدوا معه جزء من أسرته، واستشهدوا معه جزء من قياداته العسكرية، وحتى في المدارس قتلوا أكثر من 200 طفل وطفلة. هذا اليوم يمر 100 يوم على العدوان، تحول فيه محور المقاومة إلى عنصر أساس للتوازن في الإقليم وفي المنطقة، وتحولت إيران بفعل صمودها وثباتها وقوتها وتلاحمها ومؤازرة محور المقاومة لها، تحولت إلى قوة ليست إقليمية بل قوة عالمية. لذلك علينا أن نثق كثيرا في محور المقاومة. صحيح هناك قتل في فلسطين في قطاع غزة وفي جنوب لبنان وفي اليمن في العاصمة صنعاء وأيضا في العاصمة طهران، لكن هذا ثمن مشروع وطبيعي من أجل إعلاء كلمة هذا المحور الذي أصبح يزعج كثيراً المشروع الصهيوني الغربي في هذا العالم. لم نسمع من البلدان العربية إلا النحيب تارة وشجب إيران لأنها تقصف الأراضي الخليجية كما يدعون، ولكنهم يتناسوا أنه أمريكا زرعت أكثر من 30 قاعدة في البلدان العربية من أجل حصار الثورة الإيرانية. من أجل إسقاط الثورة الإيرانية، من أجل تدمير هذه التجربة التي أصبحت نصير للحرية على مستوى العالم، وليس فقط على مستوى عالمنا العربي أو تحديداً قضيتنا المركزية فلسطين. علينا فعلاً أن نتذكر في مثل هذه المناسبات هذا الصمود وهذا الثبات وهذه القوة التي أظهرها لنا الشعب الشقيق المسلم الشعب الإيراني. ونقولها بوضوح، نحن نعم نقف مع إيران وإيران تقف معنا، لأننا نحن إيران نقف مع مظلومية الشعب الفلسطيني، لكن بقية الأنظمة العربية تقف مع من؟ مع المشروع الصهيوني. هذا هو الفرق بيننا وبين أعدائنا أو خصومنا أو النقيض منا. أكرر الشكر والتقدير والتحية للمنظمين الذين نظموا هذه الفعالية، ونحن باسم المجلس السياسي الأعلى وباسم فخامة الرئيس مهدي محمد المشاط أن نشكركم أولاً على هذا الاحتفاء بهذه القوة بهذا الزخم، وأيضاً ذكرى علمائنا، ذكرى مثلنا، شخصياتنا ينبغي أن نحتفل بها ونحتفي في كل زمان ومكان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: هنا سام،
8: تاريخ حي،
6: ثقافة مكتملة.
8: هنا سام،
6: حياة اجتماعية مرصودة.
8: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
6: سام اف ام،
8: إذاعتك أنت.
6: سام اف ام، من صنعاء تقدم.

0: وما يسطرون
1: وما يسطرون.
0: وما يسطرون يعده ويقدمه عبد الكريم محمد الوشلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم مستمعين الكرام إلى لقائنا الجديد وهذه الجولة المتجددة المعرفية بين مزيد من السطور التي تضيء وتفيد وتوضح الصورة أمام وعينا العربي الإسلامي، وخصوصا إزاء هذه الأحداث الكبرى وهذه التحديات التي نواجهها كأمة في مواجهة المشروع الخطير لأعدائنا الصهاينة والمستكبرين ورأس حربتهم كيان الغدة في فلسطين المحتلة. هذه السطور يمكن أن نلخصها في حقيقة أن الكيان الصهيوني أو ما يسمى إسرائيل كيان عنصري إجرامي دموي تحكمه الخرافة. هذه الحقيقة التي تحوي تحتها الكثير تحكيها الأحداث والمجريات والتطورات وكل التحديات وكل ما نعيشه في معركتنا المصيرية المستمرة مع هؤلاء الأعداء والقاعدة المتقدمة لهم في منطقتنا الغدة السرطانية. لكن وهذا هو المهم في الموضوع، أن هذه السطور التي تحكي المزيد من مفردات وتفاصيل هذه الحقيقة هي لكاتب مرموق من ذوي قربى العدو اللدود أو من داخل معسكره، هو صوت فكري وتاريخي وكتابي خارج عن السرب كما يقال، أو خارج عن الصندوق في طرحه وفي ملامسته للحقائق من خلال السطور التي يكتبها، وخصوصا هذا الكتاب الذي بين أيدينا ملخصه، كتاب اليهودية أيديولوجية قاتلة، وهي للمؤرخ الإسرائيلي إسرائيل شاحاك. هذا الكتاب كتب قبل نحو عقدين من الزمان، ويقول قارئه الكاتب العربي حلمي النملم: رغم كثرة الدراسات والمقالات عن الكيان الإسرائيلي، إلا أن كتاب اليهودية أيديولوجية قاتلة الذي صدر في العام 2002 يتضمن الكثير، سواء في المعلومات أو الأفكار عن هذا الكيان وعن اليهود. وتنبع أهمية هذه المعلومات كما يقول من أن مؤلف هذا الكتاب وهو إسرائيل شاحاك عمل أستاذا متفرغا للكيمياء العضوية بالجامعة العبرية في القدس، وهو من مواليد بولندا، ثم هرب من معسكر اعتقال ألماني وجاء إلى فلسطين مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية، والتحق بالجيش مثل كل شباب الكيان في ذلك الوقت. ويصفه الدكتور إدوارد سعيد الكاتب الفلسطيني الاستشراقي المشهور في تقديمه للكتاب بأنه من أكثر الأشخاص تميزا في الشرق الأوسط في العصر الراهن، وتحديدا في الفترة التي كتب فيها هذا الكتاب ورأى النور. ويجمع الكتاب بين البحث التاريخي والنظري العميق بالإضافة إلى رصد الواقع المعاش، ويتوقف أمام الوقائع التي رآها بعينيه أو كان طرفا فيها. وقد خلص من هذا كله إلى أن كيان دولة الاحتلال هو كيان عنصري، وأن عنصريته لا تأتي من الفكرة الصهيونية التي تحكم هذا الكيان فقط، ولكن أيضا من الأيديولوجية اليهودية التي يؤمن بها. ويرصد شاحاك بداية تحوله السياسي من معجب بالإرهابي المجرم الذي هو من مؤسسي هذا الكيان السرطاني ديفيد بنغوريون إلى عدو اللدود. ففي العام الميلادي 1956 استوعب كما يقول بشغف كل أسباب بنغوريون السياسية والحربية والعدوانية وراء بدء حرب السويس وما سميت، وطبعا هي في الواقع العدوان الثلاثي على مصر، إلى أن فوجئ به بالرغم من أنه ملحد ويتباهى بعدم اهتمامه بوصايا ما يسمى الدين اليهودي، يعلن أمام الكنيسة في اليوم الثالث من الحرب أن السبب الحقيقي لهذه الحرب هو مزعوم إعادة مملكة داود وسليمان إلى حدودها التي جاءت فيما يسمى الكتاب المقدس. وعند هذه العبارة من كلام بنغوريون نهض كل أعضاء الكنيسة الصهيوني تقريبا بطريقة تلقائية ورددوا النشيد الصهيوني. ولم يرفض أي سياسي صهيوني فكرة بنغوريون بوجود أو بوجوب اعتماد السياسات الصهيونية على استعادة الحدود التوراتية المزعومة كحدود لهذه الدولة اللقيطة. ويؤكد شاحاك أنه إذا قمنا بتحليل الاستراتيجيات الكبرى الصهيونية والمبادئ الفعلية للسياسة الخارجية الكيان كما يتم التعبير عنها في العبرية تحليلا دقيقا، يتضح أن الإيديولوجيا اليهودية هي التي تحدد السياسات الصهيونية الفعلية أكثر من أي عامل آخر، وأن التغاضي عن طريقة الإيديولوجيا الظلامية هذه وعن ما يسميها تحديدا أو ما تسمى الإيديولوجيا اليهودية يجعل هذه السياسات غير مفهومة للمراقبين الأجانب كما يقول، وهم الذين لا يعرفون في العادة شيئا عن اليهودية إلا معلومات ناقصة من علم اللاهوت التأويلي. ويضرب شاحاك مثلا للفرق الجوهري

0: العديد من التصورات المتباينة للحدود التوراتية لأرض هذا الكيان التي تفسرها السلطات الحاخامية على أنها ملك لمزعوم الدولة اليهودية. وأوسع هذه التصورات يدرج المناطق التالية داخل حدود أرض مزعوم إسرائيل الكبرى. في الجنوب تشمل سيناء كل سيناء وجزءا من شمال مصر وحتى ضواحي القاهرة، وفي الشرق الأردن كلها وجزء كبير من السعودية والكويت كلها، أيضا تضم جزءا من العراق وجنوب الفرات. أما من الشمال فتشمل لبنان كله وسوريا بكاملها وجزءا كبيرا من تركيا حتى بحيرة قان، ومن الغرب تمتد إلى قبرص. أي أننا بإزاء إمبراطورية محلوم بها لدى أصحاب المشروع الصهيوني مترامية الأطراف تمتد في ثلاث قارات، وليس دولة لشعب يريد أن يعيش في سلام داخل وطن قومي بدلا من الشتات كما تقول خرافة إنشاء هذا الكيان المؤسسة. وينشر الكيان الصهيوني العديد من الأبحاث والمناقشات الموسعة عن هذه الحدود بما فيها الأطالس والكتب والمقالات والأشكال الأكثر انتشارا من الدعاية. وهذا النشر يتم بمنح من سلطات الكيان الصهيوني أو طرق أخرى من الدعم. وقد تولدت استراتيجية صهيونية كبرى لا تعتمد على مبادئ الإيديولوجيا اليهودية فقط، بل تعتمد على اعتبارات إمبريالية محضة منذ قيام هذا الكيان. وقد وصف الجنرال شلومو جازيت، وهو قائد سابق في المخابرات العسكرية الصهيونية، المبادئ التي تحكم الاستراتيجية الصهيونية بالقول: لم تتغير المهمة الأساسية لإسرائيل على الإطلاق منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، وما زالت ذات أهمية قصوى. فالموقع الجغرافي الذي تأسس عليه هذا الكيان المصطنع وسط ما يسمى بالشرق الأوسط الإسلامي والعربي يحتم عليه أن يكون حاميا مخلصا لاستقرار الأنظمة في كل الدول التي تجاوره. ويكمن دور الكيان الصهيوني في حماية أنظمة الحكم الموجودة، أي منع أو إيقاف عمليات التغيير التي يصفها بالراديكالية وإعاقة توسع الحماس الديني الأصولي، وخصوصا ذلك الذي ينطوي في نواة أفكاره على مبدأ المقاومة لهذا الكيان. ولذلك سيمنع التغيرات التي تحدث وراءها، فلن يطيق الكيان الإسرائيلي هذه التغيرات، مما يضطره لاستخدام كافة إمكاناته العسكرية لمنعها أو استئصالها. ويعلن شاحاك معارضته التامة للسياسات الصهيونية كما عبر عنها جازيت، ويضيف في الوقت نفسه: أدرك أن أخطاء سياسات بن غوريون أو شارون التي تحركها أيديولوجية يهودية أسوأ بكثير من السياسات الإمبريالية المحضة مهما كانت الأخيرة إجرامية. وتأثير الأيديولوجية اليهودية المحرفة في اليهود يزداد كلما ابتعدت تلك الأيديولوجية عن مجال المناقشة العامة، لأن تلك المناقشة يمكن أن تدفع الناس إلى أن يتخذوا موقفا من التعصب اليهودي ونظرته الظلامية واحتقار اليهود لغير اليهود وفق تلك النظرة العنصرية التي تشكل لبا حاضرا في مختلف نصوص تلك الأيديولوجية الدينية المحرفة. ويشبه هذا الموقف الذي ينبه إليه بالموقف الذي يتخذ عامة مما يسمى معاداة السامية وكل أشكال الخوف من الأجانب والتعصب والعنصرية، ويقول: يمكننا أن نحارب معاداة السامية من خلال كشفها وكشف جذورها التاريخية كشفا كاملا، وبالمثل يمكننا أن نحارب التعصب اليهودي والمغالاة الدينية اليهودية والميول الإجرامية والعنصرية من خلال كشفها كشفا كاملا. وهناك حاجة ماسة إلى هذا النوع الأخير من الكشف على وجه الخصوص، فبخلاف الوضع الذي كان سائدا منذ عقود كما يقول، أصبح التأثير السياسي للتعصب والميول الإجرامية اليهودية والمغالاة الدينية أكبر بكثير من تأثير تلك الأفكار التي عادة يشير إليها اليهود عندما يبررون جرائمهم. لكن هناك اعتبارا آخر مهما يقول، وهو أن تلك الأفكار التي يطلق عليها معاداة السامية والتعصب اليهودي يمكن أن ننظر إليهما من منظور واحد بعيدا عن الانحيازات كما يصفها الموجودة لدى الإيديولوجيا اليهودية المتعصبة والمتطرفة.
1: وما يسطرون
2: وما يسطرون.
0: في عام 1965 كما يقول قارئ هذا الكتاب، رأى شاحاك بعينيه يهوديا متطرفا يرفض السماح باستخدام الهاتف في يوم السبت لطلب الإسعاف لشخص غير يهودي وقع له حادث في منطقة بالقدس، ولم يحبذ أن ينشر الواقعة في الصحف وطلب الانتقاب لأعضاء المحكمة الحاخامية بالقدس التي تتكون من حاخامات تعينهم سلطات الكيان. وهناك سأل الحاخامات عما إذا كان سلوك ذلك اليهودي متفقا مع تأويلهم للديانة اليهودية، فأجابوه بأن اليهودي الذي تصرف هذا التصرف كان على حق، وأن سلوكه هذا يؤكد أنه متدين بالمفهوم اليهودي السائد وعلى درجة من الصواب، وأحالوه تأكيدا لكلامهم إلى فقرة في مختصر معتمد للشرائع التلمودية مكتوب في القرن العشرين، وتثبت الفقرة صحة ما ذهبوا إليه، أي أن هذه العنصرية والنظرة الظلامية إلى الآخرين لدى اليهود هي ذات أسس متجذرة في تلك الأيديولوجيا الظلامية التي يسمونها ديانة يهودية، وهي محرفة بكل تأكيد. وقد نشر الواقعة وقتها أو نشرت في صحيفة هارت، وحدثت فضيحة إعلامية، لكن رغم هذا كانت النتيجة سلبية، لأن السلطات الحاخامية الصهيونية وكذلك السلطات الحاخامية لليهود يهود الشتات لم تغير موقفها ولا عدلت عن فتواها وتأويلها الديني، فقط أضافت كلاما فيه تصنع للتقوى اليهودية المزعومة، وقالت إنه لا يجب على اليهودي أن ينتهك السبت لإنقاذ شخص غير يهودي، ولكن إذا كان هذا الفعل يمكن أن يعرض اليهود للخطر فيمكن من أجلهم انتهاك السبت. ومن هنا فإنه لا يمكن فهم الصهيونية بما فيها من علمانية مصطنعة ظاهرة وزائفة، ولا السياسة الصهيونية منذ بدء إنشاء الكيان الصهيوني، ولا سياسات اليهود المساندين لهذا الكيان في الشتات على وجه الخصوص، إلا كما يقول شاحاك، إذا أخذنا في اعتبارنا التأثير العميق لهذه التعاليم المزورة والزائفة ورؤية العالم التي تخلقها وتمثلها، ويدعم ذلك التصور السياسات الفعلية التي اتبعها الكيان الإسرائيلي بعدما عرف بحرب الأيام الستة، وخاصة التمييز العنصري الذي يمارسه النظام الصهيوني في الأراضي المحتلة، وموقف أغلبية الصهاينة من قضية حقوق الفلسطينيين حتى من الناحية النظرية. بعد ذلك تشير السطور إلى ما تمارسه سلطات الكيان من تمييز عنصري صريح ضد غير اليهود في مجالات عديدة من الحياة، وأهم ثلاثة مجالات منها هي حقوق الإقامة والحق في العمل والحق في المساواة أمام القانون. وتقوم التفرقة العنصرية على حقيقة مفادها أن 92% من الأرض الفلسطينية، أرض فلسطين التي أقيم عليها كيان إسرائيل المصطنع، ملك للدولة أو ما تسمى الدولة في هذا الكيان، وتديرها سلطة الأراضي الصهيونية طبقاً للتشريعات التي يصدرها ما يسمى صندوق النقد القومي اليهودي، وهو فرع من المنظمة الصهيونية العالمية. وفي تشريعاته ينكر هذا الصندوق حق الإقامة والعمل وإنشاء الشركات والمشروعات التجارية على أي شخص غير يهودي لمجرد أنه غير يهودي. وفي الوقت ذاته لا يمنع اليهود من الإقامة أو إنشاء المشروعات والشركات التجارية في أي منطقة من فلسطين المحتلة. ولو طبق هذا النظام على اليهود في أي دولة أخرى فسيتم إطلاق لقب معاداة السامية في الحال على هذه الممارسة، وستثور ضجة واعتراضات كثيرة. أما عندما تطبق السلطات الاحتلال الصهيوني هذه التشريعات فيتم تجاهلها دائما عن عمد، أو تلتمس الأعذار لهذه الممارسات وتبريراتها القانونية والتي تشرعها. وعلى المستوى القانوني ليس لما يسمى المواطن الصهيوني غير اليهودي الحق في المساواة أمام القانون، وهذا التمييز موجود في العديد من القوانين الصهيونية، ولا يتم فيها إيراد مصطلحي يهودي وغير يهودي تجنبا للحرج، وهذا نوع من التضليل كما يقول، مثلما في قانون العودة الحاسم الذي ينص على أن الأشخاص الذين يتم الاعتراف بهم رسميا بوصفهم يهودا هم الذين لهم حق تلقائي في دخول الكيان والاستيضان فيه، ويحصلون تلقائيا على شهادة هجرة تمنحهم ساعة وصولهم المواطنة لكونهم عادوا إلى الوطن اليهودي، وبالتالي لهم الحق في الحصول على منح مالية عديدة تتفاوت أنواعها حسب البلد الذي هاجروا منه. فاليهود الذين يهاجرون من دول كروسيا يحصلون على منحة اندماج أو ما تسمى كذلك تزيد على $20,000 لكل أسرة. أما يهود الفلاشة من أفريقيا أو أثيوبيا مثلا فقد حصلوا على الفتات، وطبقا لهذا القانون يحصل كل اليهود المهاجرين إلى الكيان على الحق في التصويت في الانتخابات والحق في الترشح أو الترشيح للكنيسة حتى لو كانوا لا يعرفون أي كلمة من اللغة العبرية.
2: وما يسطرون.
0: ويخصص شحاك فصلا في الكتاب ليتناول وضع غير اليهود في نظر اليهود، حيث ترى ما تسمى الشريعة اليهودية أنه إذا قتل اليهودي يهوديا استحق الإعدام، أما إذا قتل غير اليهودي فتلك مسألة أو ذلك خطأ كما يقولون، الله وحده هو الذي يعاقب عليه، ولذلك لا يمكن لأي محكمة أن تعاقبه. وإذا كان الواجب على اليهودي إنقاذ حياة أخيه اليهودي فإن المبدأ التلمودي ينص على أنه لا يجب إنقاذ حياة غير اليهودي تحت أي دافع أو مسمى. ويعبر التلمود عن هذا المبدأ بقوله: لا يجب إخراج غير اليهودي من البئر، ولا يجب إنقاذه إن كان على وشك الموت، فغير اليهودي ليس أخاك. ويصف الدكتور أو يحيلنا صاحب هذه القراءة إلى الدكتور إدوار سعيد في تقديمه للكتاب لكتاب شاحاك، يصف طبعا هذا الكاتب مؤلف هذا الكتاب بأنه ألماني ثابت عند تناوله للتاريخ. ومن العجيب أيضا كما يقول إدوار سعيد أن شاحاك ليس يساريا على وجه الدقة، فهو من نواح عديدة ينتقد الماركسية انتقادا شديدا. ويرصد إدوارد سعيد موقف شاحاك من عملية أو ما تسمى عملية السلام بين الفلسطينيين والكيان المحتل على النحو الذي يقوله، وهو يقول: عندما شاع في الثمانينيات بين المفكرين الفلسطينيين وقلة من موظفي منظمة التحرير الفلسطينية السعي نحو الحوار مع من يسمون بالمسالمين الإسرائيليين أصحاب حركة تعرف بالسلام الآن وحزب العمل، تم استبعاد شاحاك تلقائيا لأنه كان ناقدا حادا لما يسمى معسكر السلام الصهيوني، وناقدا لحلول الوسط لدى هذا المعسكر وممارساته المخزية في الضغط على أبناء الشعب الفلسطيني صاحب الحق في هذه الأرض، بدلا من الضغط على حكومة الاحتلال لإحداث تغييرات في سياستها كما يقول. ينتقد المؤلف عزوف ما يسمى معسكر السلام الصهيوني عن تخليص نفسه من قيود حماية الكيان، فهذا المعسكر لا ينتقده أمام غير اليهود مطلقا، كما ينتقد بشدة النزعة العاطفية الساذجة كما يصفها عند منظمة التحرير الفلسطينية وجهلها بحقيقة هذا الكيان وحقيقة الخلفية التلمودية اليهودية التي يتأسس عليها بظلاميتها وتطرفها والنزعة الإجرامية فيها، وكذلك العجز لدى المنظمة عن معارضة دولة الكيان المحتل معارضة قوية حسب وصفه. وبذا ننتهي من الجولة بين هذه السطور، ونلتقي بإذن الله بين سطور أخرى في برنامج وما يسطرون. إلى اللقاء.
1: وما يسطرون.
2: وما يسطرون.

نخص إخوان الصدق أنصار الله وشعبنا الشقيق المبارك في يمن الحكمة والإيمان، الذين شعرنا كم يشبهون غزة وتشبههم في العظمة والكبرياء وفي التحدي والكرامة. فطوبى لليمن توأم الشام في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.
1: التعاون القائم في إطار محور المقاومة، محور الجهاد والقدس والمقاومة، وتعاون إسلامي، أخوة إسلامية، تحرك في إطار الواجب الذي ينبغي أن تكون عليه كل الأمة، كل المسلمين ينبغي أن يكون هذا محور الأمة بكلها، توجه المسلمين جميعا ضد الطغيان الأمريكي والعدوان الإسرائيلي الإجرامي الوحشي الذي أباد العرب في فلسطين وأبادهم في لبنان ونكل بهم في كل بلدان هذه الأمة. يكون الموقف من الجميع والتحرك من الجميع، هذا هو الواجب الإسلامي، الواجب القرآني. هنا ميدان الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. الأعداء يحاولون أن يشوهوا التعاون بين المسلمين للتصدي للخطر الذي يستهدفهم جميعا، بينما القرآن الكريم يحثهم على التعاون في إطار الجهاد في سبيل الله ضد أعدائهم الذين يشكلون خطورة عليهم ويستهدفونهم ظلما وطغيانا وعدوانا. الله يقول في القرآن الكريم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، كأنهم بنيان مرصوص. يقول أيضا وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وتعاونوا على البر والتقوى، هذا من التعاون على التقوى لتنفيذ تعليمات الله وأوامره في دفع الخطر عن هذه الأمة.
2: بتوقيت طوفان الأقصى، جبهات الإسناد على جميع الوحدات، التصعيد بسم الله.

0: إذاعة سام إف إم، إذاعة المحور.
1: أننا إن كنا نخشى الموت فنحن نخشى الموت على فراشنا كما يموت البعير، نخشى أن نموت في حوادث الطرق أو بجلطة دماغية أو بسكتة قلبية، لكننا لا نخشى أن نقتل في سبيل ديننا وفي سبيل وطننا وفي سبيل مقدساتنا. ودماؤنا وأرواحنا ليست أغلى من دماء وأرواح أصغر شهيد قدم روحه غالية في سبيل هذا الوطن وهذا الدين وهذه المقدسات.
2: الموت في سبيل الله أسمى أمانينا، وقد حفظت قول الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه وكرم الله وجهه: أي يومي من الموت أفر، يوم لا يقدر أم يوم قدر؟ إن يومين، يوم مكتوب فيه الموت ويوم مش مكتوب فيه الموت. وإذا قدر الله سبحانه وتعالى ولزم أن تكون المعركة الحقيقية، فسيرى منا العدو ما يسوءه وما يسعد قلوب الأحرار في جميع العالم، ليعلم العالم أجمع وليعلم قادة الاحتلال أن للأقصى رجال يحموه، وأننا مستعدون أن نضحي بالغالي والنفيس من أجل المسجد الأقصى ومن أجل الشيخ جراح ومن أجل حي البستان ومن أجل كل قضايا وطننا وبصورة خاصة في المدينة المقدسة.
1: نحن نفضل ألا تتحول المعركة إلى معركة دينية، لكن إذا أراد قادة الاحتلال والمتطرفون عنده أن يحولوها إلى معركة دينية فنحن لها وقد قبلنا التحدي.
2: لقد قالها الشيخ المؤسس أحمد ياسين رحمة الله عليه: إن القوي لا يبقى قويا وإن الضعيف لا يبقى ضعيفا، وأن الأيام دول وقد دالت إن شاء الله رب العالمين هذه الأيام.
0: إذاعة سام إف إم،
3: إذاعة المحور.

على

0: القدر.
1: شعبنا العزيز سيواصل، لن يتوقف أبدا، طالما وهذه الجولة من العدوان الإسرائيلي والطغيان الإسرائيلي مستمرة، شعبنا جنبا إلى جنب مواصلا مع الشعب الفلسطيني. لستم وحدكم، ومعكم حتى النصر.

0: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.
1: في إطار هذه الصرخة في وجه المستكبرين والمشروع القرآني وما يترافق معه من تثقيف قرآني وتحرك عملي، اتضح وهي الحقيقة القائمة منذ اليوم الأول المصداقية في هذا الموقف والثبات عليه في كل المراحل دون تراجع، لا لمخاوف ولا لمعاناة ولا في مقابل تضحيات ولا في مقابل إغراءات. وهذه ميزة في المواقف الحق لما يتحرك الناس بالرغم من حجم المعاناة الكبيرة جدا ومستوى التضحيات منذ البداية، يعني من بعد الصرخة وبداية التحرك في هذا المشروع القرآني، ومنذ أن أتت ردة الفعل المعادية من السفارة الأمريكية في صنعاء، قامت هي بدفع النظام وأيضا بدفع أمريكي وحث أمريكي من واشنطن وتحريض إسرائيلي وبريطاني، الدفع بالسلطة إلى تبني مواقف عدائية والسياسة عدائية ضد هذا المشروع القرآني، بدءا بالاعتقالات حتى امتلأت كل السجون، وكذلك إجراءات أخرى من مثل الفصل من الوظائف وغير ذلك، الحملات الدعائية والتشويهية، ثم الحروب الشاملة بكل وحشية وإجرام في 6 جولات من القتال والحرب، 6 حروب، الحروب 6، دون أي مبرر ولا مستند شرعي ولا قانوني، يعني لم يكن للسلطة من أي مبرر ولا مستند لا شرعي ولا قانوني في أن تواجه هذا المشروع آنذاك بهذا المستوى من العداء والظلم.

0: سام اف ام والعود احمد.
1: نعم نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن. نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700. وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
2: ثم من الله تعالى علي بالاطلاع على ملازم وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبت كثيرا بذلك الطرح وهو تناسب معي تماما، كأنه يعبر عن نفسه.
0: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
2: لا نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا المشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
3: مسيرة وقيم.
0: مسيرة وقيم.
2: رأيت أن هذا أكبر مسيرة قرآنية، هي أكبر تجل للإيمان اليمني والحكمة اليمنية.
3: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
2: طبعا هذا واجب شرعي أن ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
4: الجزء الخامس: المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. أولاً، المسيرة القرآنية وأسس التزكية. الحلقة 16 بعد 600: التزكية والأصالة. القسم الأول.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن التزكية والولاية، وتحدثنا قبلها عن التزكية والنبوة والتزكية والقرآن أو التزكية ومنابع الإسلام أو منابع الهداية الصافية، نتحدث في هذه الحلقة وما بعدها عن التزكية والإسلام وأصالة الإسلام وشرائع الإسلام، طبعا تلك التي تحدثنا عنها سابقا مصادر التلقي. أما هنا فنتحدث عن الإسلام بحد ذاته، بشرائعه، بمعالمه، بخصائصه، بصفاته. وبالتالي الشخص عندما يقول أنا مسلم فضرورة التزكية حتى يكون مسلما، وطبعا هذه معرفة ضرورية لفهم الإسلام الصحيح، لأن الإسلام للأسف تعرض للكثير من الفهوم وتعرض للكثير من الأغلطات، حتى صار عند البعض مجرد أن الإسلام هو أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم يأتي يوم القيامة ويدخل الجنة باعتباره مسلما وباعتباره منتميا لأمة رسول الله، ويعفيه من كل التكاليف بطريقة أو بأخرى. حتى التيارات السلفية هي من أخطر، من أكثر من يتبنى هذا القول، عندهم الشخص فقط يتبنى العقائد السلفية، أن الله في السماء، أن الله جالس على عرشه، أن الله له يد وله ساق فقط، يعني يكفيه ذلك، ولذلك يفضلون هذا الأمر على كل جهة أخرى. يقولون يعني المنحرفون، الفجار، الفسقة، شارب الخمر من السعودية الذين يتبنون هذه المعاني أفضل من كل أولياء الأمة وصالحيها الذين يخالفونه. ولذلك لهذا ناتج عن سوء فهم الإسلام والتكاليف المرتبطة بالإسلام. ولذلك الشرائع الإسلامية ترتبط بهذا الجانب، بجانب التزكية، سواء في جانبها الظاهري أو في جانبها الباطني. الله تعالى مثلا عندما يذكر الصلاة يذكر الخشوع، الصلاة بما فيها حركات أمرنا بها وكذلك الخشوع فيها. للأسف هناك من يتبنى الآن كما قلنا بعض التيارات السلفية الصوفية الحديثة تتبنى ما يسمى بالرؤية العرفانية المجردة، يعني الصلاة صلة مع الله ثم لا يهم بعد ذلك الأداء، يقول يكفي أن تكون طاهرا، تطهر قلبك وصلي في أي محل شئت بطريقة طبعا غنوصية لا علاقة لها بالصلاة الحقيقية، مثل ما يقولون في مثلا الشحرور يقول عن الصلاة بأنها دعاء وأنها تصدق من أي شخص، يعني يوم القيامة أي شخص يقول يا رب في حياته الدنيا يقول يعتبر مصليا، ليس بالضرورة أن يؤدي هذه الأركان أو هذه الشعائر التعبدية. فالقرآن والبعض طبعا يحتج لذلك بأن هناك من يصلي ولا يستفيد من صلاته وكأن هؤلاء صاروا حجة، ولهنا تظهر ما يسمى بالولاية، الشخص يجمع بين الحركات وبين الشعائر وبين الشعائر وبين الأعماق المرتبطة بها. الله تعالى يذكر الصلاة ويذكر الخشوع. الله تعالى يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ليسوا خاشعون فقط، حتى في صلاتهم يصلون. وقول وأقيم الصلاة لذكري، وبالتالي التزكية ترتبط بهذا الأمر، ذكر الله تعالى. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وبالتالي كل الشريعة الإلهية وسيلة للتزكية. كذلك الله تعالى يعتبر الزكاة طهارة للنفس من أمراضها، يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. كذلك يذكر الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكذلك الحج، الحج أشهر المعلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وهكذا في الشرائع المختلفة الله تعالى يقول لا يؤاخذكم مثلا، يعني سواء تعلقت بالطاعات أو تعلقت بالنهي عن المعاصي، بالانتهاء عن المعاصي. الله تعالى يقول عن تحريم الخمر والميسر لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. إذن هنا الله تعالى يذكر الشكر، والشكر أيضا هو من مقامات التزكية الكبرى. وهكذا يذكر يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، كذلك من ثمار التزكية. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله، وطبعا ذكر الله من وسائل التزكية، وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وبالتالي كل الشرائع الإلهية كلها مرتبطة بالتزكية. ولهذا نرى اهتمام قائدي المسيرة القرآنية ببيان هذين الأمرين، علاقة شرائع الإسلام بتحقيق التزكية الصحيحة الشاملة، وببيان صلة التزكية بأصالة الإسلام، أن الإسلام الأصيل هو الذي تضمن التزكية. الإسلام الذي لا يزكي أصحابه هذا ليس هذا إسلام محرف. الإسلام الذي يعلم أصحابه القسوة والشدة مثل ما عليه التكفيريون هذا ليس إسلاما أصيلا، هذا إسلاما دخيلا مملوء بالدخن، مملوء بالتدريسات، مملوء بالأكاذيب. ولذلك نحاكم يعني كل يعني ما يروى عن رسول الله من أحاديث إلى هذا الأساس. رسول الله هو مربي الناس، هو مزكي الناس، فكيف يكون غير مزكى؟ يعني الذين يصفون رسول الله بأنه يذكرون في بأنه يغضب ثم يلعن من يغضبه ثم يعود إلى رشده ويتوب ويقول يا رب إذا أنا لعنت فلان وهو لا يستحق اللعنة فأبدله من لعنتي له رحمة، هذا هؤلاء لا يعرفون رسول الله. من أبسط الأخلاق الرضا، لأن الغضب أن المزكى لا ينفعل في غضبه أو لا يتجاوز الحد في غضبه، فكيف يصورون رسول الله يغضب ثم يلعن إلى هذه الدرجة ثم يعود وهكذا، وكأن اللعنة هكذا مجرد كلمة يعني خطأ قالها الإنسان من دون أن يشعر. وبالتالي نحاكم كل شيء إلى هذا الأمر. الله تعالى وصف رسول الله بصاحب الخلق العظيم، فأي حديث يتنافى مع خلقه العظيم هنا نقول هذا مدسوس، هذا مكذوب. هؤلاء أعداء رسول الله صلى الله عليه وآله الذين عجزوا عن صد رسالته، ماذا فعلوا؟ ذهبوا إلى وشوهوها. فلذلك أصالة الدين تنطلق من معاييرها التزكية. ولهذا السيد عبد الملك عند حديث وعنده مجموعة محاضرات مهمة جدا في معالم الإسلام الأساسية في الإسلام أو صفات الإسلام وخصائصه، يقول فيها من المعالم التي وصلنا إليها أن الإسلام دين زكاة وطهارة ومكارم أخلاق وسمود النفوس. وبالتالي نميز بين الإسلام الأصيل الدين المحمدي الأصيل الدين الإلهي الأصيل من خلال هذا المعلم. ثم ذكر أن هذا المعلم من المعالم المهمة التي تميز الإسلام الأصيل عن المزيف الذي صنعه أعداء الأمة، فقال هذا جانب مهم ورئيسي في الإسلام في أصالته، الأصالة التي تقدم لنا الفوارق ما بين الزيف وما بين الحقيقة، ما بين الاتجاه الصحيح الذي يربطنا برسول الله صلى الله عليه وآله وبالقرآن، وما بين الاتجاه الزائف الذي يربط الأمة بتبعية لأعدائها طبعا في القديم والحديث، ويؤلف شكلا مزيفا يحسب على الإسلام في داء من الفئة الباغية التي حاولت أن تذكر أو حاولت أن تجمع بين الجاهلية والإسلام، بين البغي والطغيان والاستبداد والأخلاق التي تنافى مع الإسلام ومع الإسلام. قال يربط الأمة بأعدائها ويدجن الأمة لأعدائها، طبعا ذلك الدين دوره التدجين، استخف قومه فأطاعوه، أن يتحول الدين إلى أفيون للشعوب كما يقال ويسخر الأمة لأعدائها. ثم ذكر دور التزكية في صلاح الإنسان والحياة، فقال من أهم الجوانب الرئيسية في الإسلام هو هذا الجانب الزكاة، مسألة التزكية للنفوس حتى تستقيم في هذه الحياة وتصلح. الإنسان لا يمكن صلاحه إلا بالتزكية، وإلا فالإنسان يتأثر سلبا وتدنس نفسيته. الله تعالى ذكر هذا الأمر، أفلح من زكاها وخاب من دسها. الإنسان بين أن يسير في طريق التزكية والتطهير وبين أن يسير في طريق التدنيس نفسه، ثم يتصف بمساوئ الأخلاق وتصبح نفسيته المدنسة ميالة نحو كل ما هو سيء، وبالتالي لديها قابلية للارتباط بكل جهات الطاغوت بكل جهات الشر والانسجام معها، يصبح مرتاحا جدا للارتباط بالصهاينة باليهود، ويتصور نفسه متسامح ويتصور نفسه من المعتدلين. الآن هناك ما يشاع بأن المتشددين الذين يحملون راية الإسلام ضد الجاهلية يصورونهم بصورة المتشددين، بينما أولئك المميعين المطبعين يصورونهم بصورة المتسامحين المتعايشين المعتدلين. يقول يصبح مرتاحا جدا للارتباط بالصهاينة باليهود الصهاينة بالأعداء بكل أشكالهم وفئاتهم، بالمنافقين أو بأولياء المنافقين من أعداء الأمة، لأنه يحس بالانسجام النفسي معهم، نفسية مدنسة، نفسية خبيثة، نفسية سيئة. ثم ذكر عدم إمكانية الانسجام مع الإسلام وتعاليمه السامية من دون تزكية، فقال الإنسان يحتاج إلى زكاء نفس، لا يمكن له الاستقامة على منهج الله إلا بتزكية النفس، وإلا إذا خبثت النفس وفسدت اتجه الإنسان اتجاها سيئا في واقعه العملي في سلوكه في تصرفاته ثم في الأخير في ولاءاته وفي مواقفه، ولا يرى نفسه في الأخير منشدا بشكل صحيح بشكل قوي بشكل فعال لمنهج الله سبحانه وتعالى، بل يرى نفسه قد ابتعد كثيرا عن ذلك المنهج الإلهي. قلنا هناك حساسية كبيرة، منهج الله منهج صراط مستقيم ودقيق جدا، كل انحراف بسيط عنه قد يسبب الزيغ ويسبب التيه. ولهذا المؤمنون يدعون الله تعالى في كل محل، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، لأن الاختبارات موجودة في كل محل، الابتلاءات موجودة في كل محل، فتزكية النفس شيء ضروري لأن الشيطان يأتي من تلك الأهواء التي تتلبس النفس ليخرجها عن مسارها الصحيح. ولهذا وجدنا ناس كانوا سابقين، يعني في الصحابة كانوا سابقين وكذا، ثم صاروا بعد ذلك لمن هم من يقاتل المؤمنين ويقاتل

0: بالتزكية الروحية. سنرى إن شاء الله التفاصيل الكثيرة المسيرة القرآنية واهتمامها بالتزكية وفي كل الجوانب. يقول ولكتب الله بكلها ومساحة كبيرة من جهد الأنبياء. وسنستعرض إن شاء الله في القرآن الكريم من خلال الحلقات التفصيلية، هذه الحلقات هي أسس فقط، لكن عندما ندخل التفاصيل سنرى المساحة المهمة للقرآن الكريم في ذكر التزكية وكيفية استثمارها وكيفية تطبيقها في الحياة وكيفية الاهتداء بها. يقول مساحة كبيرة من كتب الله تعالى اتجهت، يعني كل كتب توجهت إلى هذا الأمر بهدف تزكيتها على مستوى ما يقدم، على مستوى التعبئة الروحية والإيمانية، على مستوى الجانب التربوي، على مستوى الكثير من التشريعات فيما أمرنا الله به وكذلك فيما نهانا عنه. انصب ذلك في كثير منه نحو تزكية هذه النفس البشرية فيما يسمو بها، فيما يعزز فيها عناصر الخير. طبعا عندما نقول تزكية يعني النفس تصبح كحديقة غناء فيها النسيم العليل، فيها الريح الطيبة، فيها الزهور إلى آخره، وبالتالي دائما تنمو، دائما تسير سيرا تصاعديا، دائما تنمو قيم الخير وقيم الفضيلة، بخلاف النفس المدنسة هذه التي تقع في المستنقعات ثم تقع من هاوية إلى هاوية، من حفرة إلى حفرة، من درك إلى درك، إلى أن تصبح ربما في درك المنافقين، في الدرك الأسفل من النار. وطبعا بالتالي يعني المؤمن تعجل له جنته في الدنيا عن طريق تلك القيم، يصبح قلبه ربيعا، يصبح قلبه حدائق غناء، بينما الآخر يصبح جهنم في الدنيا في نفسه. ولذلك كما يقال كل شيء في الآخرة يحن إلى أصله، الذي كان يعيش في جنة التقوى سيدخل جنة الفردوس ويدخل جنة عدن ويدخل الجنان التي وعد الله تعالى بها، والذي كان يعيش في جهنم الفجور والفسق والانحراف يوم القيامة كذلك تجذبه جهنم، تطلبه لأنه من جنسها، الطيور على أشكالها تقع، المجانسة والمشاكلة، يعني المغناطيس يجذب الحديد، فهكذا يوم القيامة الجنة تجذب أهلها وجهنم تجذب أهلها. وبالتالي الإسلام يهتم بهذا، هذا معلم رئيسي في الإسلام باعتبار أن المصير الأبدي كله مرتبط بهذه النواحي، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
2: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
1: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحرا، وعند 1 ظهرا.
2: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm، ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي.

عملوا فيما يتعلق بالإعلام أن يتغير اتجاه الإعلام إلى اتجاه يحبب العدو الإسرائيلي لهذه الشعوب، يقدمه كصاحب حق في أن يكون موجودا في إطار احتلاله لفلسطين، وأن تقبل به هذه الشعوب، وأن تدخل معه في علاقات على كل المستويات، وأن تنظر لاحتلاله وسيطرته على فلسطين كحالة طبيعية وإلى آخره. وفي المقابل هجمة إعلامية مكثفة في الإساءة المستمرة للشعب الفلسطيني، وهذا شاهدناه وسمعناه في وسائل إعلام لأنظمة عربية اتجهت هذا الاتجاه، كانت لا تنفك عن هجماتها المسيئة جدا إلى الشعب الفلسطيني وإلى مجاهديه، إلى فصائله الحرة والمجاهدة المتمسكة بحقوق الشعب الفلسطيني. وحدثت في هذا السياق أيضا زيارات، فتح للمجال السياحي، فتح للأجواء، أشياء كثيرة حصلت في إطار هذا السياق.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
0: سام اف ام تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: العاشر من حزيران يونيو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2022 و2023 و2024 و2025 و2024.
4: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان عدة غارات على الخط العام برازح، أدى إلى استشهاد 4 مسافرين في سياراتهم ودمر الطريق، وشن 4 غارات على منطقة الشعب بين ساقين، وشن غارات متفرقة على حرف سفيان، واستهدف بغارات سوق قفلة عذر، وتعرضت محطة تحويل كهرباء خور مكسر بعدن إلى قصف الطيران ودمرها بشكل كامل، واستشهد أحد الفنيين والحارس. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان غارتين على حريب نهم بالعاصمة، وشن طيران العدوان سلسلة غارات على مناطق متفرقة بسرواح في مأرب، وأصيب مواطن بغارة على مزرعته في منطقة حريب القراميش، كما شن العدوان غارة على منطقة المزرق في حرض، وتعرضت ميدي وحرض لقصف مدفعي سعودي، كما شن غارة على المتون في الجوف، وألقى قنبلة على مديرية القناوس في الحديدة، وشن عدة غارات على حرف سفيان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، ألقى العدوان قنبلة عنقودية على منطقة الصباحة بمحافظة صنعاء، ما أدى لإصابة رجل وامرأته واثنين من الأطفال، وتهدم منزلهم نتيجة الاستهداف بالقنبلة العنقودية على منطقة الصباحة. وفي محافظة الجوف، شن العدوان 5 غارات على مديرية خب والشعف، وشن العدوان 4 غارات على صلب بمديرية مجزر في محافظة مارب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، أصيب مواطن بجروح بليغة بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في منطقة بني صياح بمديرية رازح الحدودية، كما استشهد 3 مواطنين في غارة للعدوان استهدفت سيارة في منطقة العقيق بمديرية كتاف في محافظة صعدة، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، استشهد مواطن وأصيب 2 آخرين بقصف مدفعي سعودي على منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية، كما أصيب مواطن في قصف مدفعي سعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن طيران العدوان 15 غارة على منطقة الفرع بمديرية كتاف، واستهدف بغارتين مديرية الظاهر في صعدة، كما شن العدوان غارتين على منطقة بني حسن بمديرية عبس في محافظة حجة، واستهدف العدوان بأربع غارات مديريات مدغل وصرواح في محافظة مارب، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان والمرتزقة 191 خرقا للهدنة الإنسانية والعسكرية، وشملت الخروقات 52 عملية تحليق للطيران الاستطلاع المسلح والتجسسي في أجواء مأرب وتعز وحجة والجوف وصعدة والضالع والبيضاء وجبهات الحدود، كما تم تسجيل 30 خرقا بقصف صاروخي ومدفعي في مارب وحجة وصعدة وجبهات الحدود، كما تضمنت الخروقات 107 خروقات بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع المجاهدين في تعز وحجة وصعدة والضالع وجبهات الحدود في خروق متواصلة للهدنة الإنسانية والعسكرية، كما أصيب 4 أطفال بانفجار قنبلة من مخلفات العدوان أثناء رعيهم للأبقار في منطقة والبة بمديرية الظاهر الحدودية في محافظة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 137 خرقا في الساحل الغربي، من بينها 5 ضربات للطيران التجسس المقاتل، و52 خرقا بالقصف الصاروخي والمدفعي، و72 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.
5: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب، من العدوان الأمريكي السعودي على بلد كل يوم وكل السنة. وكل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بسلسلة غارات على أرصفة ميناء الحديدة، ما تسبب في وقوع أضرار كبرى في البنية التحتية المدنية، فيما استشهد مواطن بنيران العدو السعودي في منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2015، أطلق المجاهدون 40 صاروخ على معسكر العين الحارة شمال الخوبة ومواقع العدو السعودي بجيزان خلف منطقتي ملحمة وجبل دخان، وقصفوا بالمدفعية مواقع سعودية في الرميح والعمود والدخان، وشوهد عدد كبير من الجنود يلوذون بالفرار تاركين أسلحتهم وجثث قتلاهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 تمكن المجاهدون من تطهير معسكر الخنجر من القاعدة والإصلاح في منطقة العقبة بالجوف، وقتلوا وجرحوا العشرات منهم ولاذ من تبقى بالفرار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 تمكن المجاهدون من إفشال محاولة تقدم للمرتزقة بقرن أذياب في حريب القراميش، وقتلوا وجرحوا العديد منهم في محاولة تقدم فاشلة على تبة الرقعة بمقبنة في تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 دكت المدفعية مرابض المدفعية السعودية خلف موقع المسيال بعسير، واستهدفت تجمعات الجيش السعودي في المضابي والبركنة بتعز، واستهدف المجاهدون مدرعة بجوارها آليتان في كوفل بصاروخ موجه سقط على إثرها قتلى وجرحى، واستهدفوا بالصواريخ بوابة الموسم بصرية صواريخ زلزال 2 وصمود، وكذلك بعدة صواريخ كاتيوشا. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 كسر الجيش واللجان الشعبية زحفا في صحراء الأجاشر بخبو الشعف، وقتل وأصيب عدد كبير من المرتزقة، وتمكنوا من قنص 12 مرتزقا في الأجاشر، وأطلقت القوة الصاروخية صاروخ طراز قاهر 2M على تجمعاتهم في الساحل، ما أسفر عن تكبيد العدو قتلى وجرحى وخسائر مادية. كما شن سلاح الجو المسير عملية هجومية على تجمعات الغزاة والمرتزقة في الساحل بعد عملية رصد دقيقة حققت أهدافها المرصودة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تمكنت وحدة القناصة من قتل 6 مرتزقة بعمليات مختلفة في الساقية بالغيل، واستهدف سلاح المدفعية تجمعاتهم في عقبة مكيراس والزاهر بالبيضاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 كسر المجاهدون زحفا للمرتزقة في الأجاشر قبالة نجران، وتم تدمير 3 آليات وسقوط العشرات المرتزقة قتلى وجرحى، وتدمير آليتين محملة بالمرتزقة بعبوة ناسفة، وأفشل المجاهدون زحفا على أضيق ومحجوبة في البقع، وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوف العدو، وتمكنوا من كسر 3 زحوفات على مواقعهم قبالة أبواب الحديد بعسير، ودمروا طقم وقتلوا وجرحوا العشرات من المرتزقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات المرتزقة في الوازعية بعدة قذائف سقط على إثرها قتلى وجرحى، واستهدفت القوة الصاروخية والمدفعية تجمعات الأفراد والآليات في صفر الحناية بحام بصاروخ زلزال 1 وعدة قذائف، وحققت إصابات موفقة، وتمكنت الهندسة من تدمير وإعطاب 3 آليات وقتل وجرح من عليها في خبو الشعف، وأوقعت وحدة المدفعية قتلى وجرحى من المرتزقة باستهداف تجمعاتهم في الصوح، ونفذت الهندسة كمينا محكما للمرتزقة قبالة أبواب الحديد أسفر عن قتل وجرح العشرات منهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 أصدرت الأجهزة الأمنية بيانا حول إلقاء القبض على شبكة تجسس أمريكية إسرائيلية كانت تقوم بأدوار تجسسية وأعمال تخريبية في مؤسسات رسمية وغير رسمية على مدى عقود، وذلك لصالح العدو، وكانت مرتبطة مباشرة بوكالة الاستخبارات الأمريكية CIA، وتم تزويد الشبكة بأجهزة اتصالات وتقنيات وأجهزة خاصة لتنفيذ الأعمال الموكلة إليها، وتم تنفيذ المخططات تحت غطاء العمل مع منظمات دولية وأممية تعمل في اليمن.
6: بعون الله وتوفيقه تم إلقاء القبض على شبكة تجسس أمريكية إسرائيلية قامت بأدوار تجسسية وتخريبية في مؤسسات رسمية وغير رسمية على مدى عقود لصالح العدو، وذلك من خلال عناصرها المرتبطين بشكل مباشر بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA التي جندت العناصر الرئيسيين في الشبكة التجسسية وعملت على تدريبهم استخباراتيا وتزويدهم بتقنيات وأجهزة ومعدات خاصة تمكنهم من تنفيذ أنشطتهم التجسسية والتخريبية في الجمهورية اليمنية، وتسهل من نقلهم للمعلومات إلى ضباط أجهزة المخابرات الأمريكية والإسرائيلية بشكل سري. استغل عناصر شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية والضباط الأمريكيون صفاتهم الوظيفية في السفارة الأمريكية لتنفيذ الأنشطة التجسسية والتخريبية بعيداً عن العرف الدبلوماسي وما تفرضه القوانين اليمنية من حدود وضوابط تنظم أعمال السفارات. وبعد خروج السفارة الأمريكية من العاصمة صنعاء مطلع العام 2015 ميلادية، استمرت عناصر الشبكة التجسسية بتنفيذ ذات الأجندة التخريبية تحت غطاء منظمات دولية وأممية، رافعين شعارات العمل الإنساني للتستر على حقيقة أنشطتهم التجسسية والتخريبية. إن هذا الإنجاز الكبير تحقق بعون الله وفضله وبجهود كبيرة وتعاون مشترك بين مختلف الأجهزة الأمنية، حيث أفضت عمليات الرصد والتحري والمتابعة إلى القبض على عناصر رئيسية من شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية. وبعد جمع المعلومات والاستدلالات تم التوصل إلى عناصر أخرى للشبكة في المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، وفضح كافة المخططات والأدوار التي قامت بها الشبكة التجسسية والتي تختلف في طبيعة عملها ومستوى تأثيرها عن ما تم كشفه من خلايا سابقة، فلم يكن عملها منحصراً على التجسس في جانب معين، بل امتدت أعمالها التجسسية والتخريبية إلى أغلب نواحي الحياة، ولامس ضررها الإنسان اليمني في مختلف المناطق والفئات والمجالات، وتراكمت آثار أعمالها التخريبية على مدى عقود من الزمن، وكانت الذراع الرئيسي لتنفيذ مخططات العدو الأمريكي الإسرائيلي في إهلاك الحرث والنسل وضرب قيم وأخلاق المجتمع وتدمير مؤسسات الدولة اليمنية وضرب اقتصادها ونهب خيراتها وإعاقة أي جهود للإصلاح والتغيير.
5: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025، في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوى الصاروخية عملية عسكرية نوعية على مطار اللد المسمى إسرائيلياً بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، ونفذت العملية بصاروخين باليستيين، أحدهما فرط صوتي نوع فلسطين 2 والآخر نوع ذوالفقار، وأصاب أحد الصواريخ مطار اللد بشكل مباشر، وفشلت المنظومات الاعتراضية في التصدي له، ما أجبر ملايين الصهاينة المحتلين على الهروب إلى الملاجئ ووقف حركة الملاحة في المطار. وأكدت القوات المسلحة استمرارها في تنفيذ عملياتها الإسنادية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن أهلنا في غزة.
7: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخين باليستيين، أحدهما فرط صوتي نوع فلسطين 2 والآخر نوع ذوالفقار، وقد أصاب أحدهما مطار اللد بشكل مباشر، وفشلت المنظومات الاعتراضية في التصدي له، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وأجبرت ملايين الصهاينة المحتلين على الهروب إلى الملاجئ ووقف حركة الملاحة في المطار. تؤكد القوات المسلحة اليمنية أن قرار حظر حركة الملاحة الجوية إلى المطار المذكور مستمر، وتجدد تحذيرها لمن تبقى من الشركات بأن عليها سرعة وقف كافة رحلاتها من وإلى المطار. ورداً على العدوان على الحديدة، فإن القوات المسلحة اليمنية تحذر كافة

كجباله الشماء الثابتة الراسخة لا تهزه القواصف ولا تزيله العواصف، ولينتظر منا العدو المجرم المزيد والمزيد دعما وإسنادا لإخوان الصدق والوكيل. نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء الرابع عشر من ذي الحجة 1446 للهجرة، الموافق للعاشر من يونيو 2025، صادر عن القوات

ولو كان ثقيلا علينا. في بعض الأحيان قد يكون الحق على خلاف أهوائنا.